إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن.

كل لحظة أبدا لمعلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا

اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبارك الصالحون. ونعوذ بك مما سعادك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبارك الصالحون.

أبهمنا إلى المولى تعالى بغفران يام الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. يا الله نخدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. ستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا. يا الله نخدم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين. يا الله يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا حيث كنا.

بي فانظر إلى الغم أنجال يا الله لساندك ربي على مناوات قلبي لساندك ربي على مناوات قلبي وحل عقدات قلبي يا رب.

ثوابك حطاني يا الله قناتك بعذري وبانكساري وفقري فسمي يسرك عسري مهدي جودك والافضال يا الله امنن عليه بتوبه تغسل منه واعصمه من شر يا وبالي كل ما نقر حال يا الله انت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي لا تنظر بالامثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وقرك يخشى وذكر وشكرك لازم وحمدك والاجلال يا الله يا ربي انت نصيري فلقني.

صفات العليا قائم من فينا اريد اعطيا يا الله تعذب بالرجاء وقفت بذلي فاغثني بالقسط قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فاغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من امنية واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية يا الله ما سرق الاقبالي في كل امر قد كسرنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجالي.

يا ميسر كل يسير. اللهم يا من لا يهدى.

خلق رضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء المرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعتي

وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود.

سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

يوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على

استوى الحمد لله وحمده الله استجيب من تلوح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذبا منك من العقاب سأشعر الله وتمن تقفون بين يديه إنما انت سويت الصفوه من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوى الصف بارك الله فيكم استوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ومن الأماشي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائم الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع

0: بحمدك اللهم سبحان ربي. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. الله أكبر
1: الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. من تسلم حينا ربنا بالسلام ادخلنا ورحمة الله والسلام تعالى شهر الله اللهم لا مانع ولا معطي معنا
2: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله وأكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وأكبر وصلى لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا
0: الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدنا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك
وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التهمات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التهمات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التهمات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة ما في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبح احنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء،

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Min kitabil haniqatil anyaqati fi syarhil urwatil wathiqah lil Imam Muhammad bin Umar Bahraq al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa ulumikum wa ulumi salafina salihin fid darain ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Wa haka idza aradta al-ittisafa biha hikaman mudawwanatan tirafa فأصغلها بفهم وارتيادي وهكا أي خذ ومدونة أي مثبتة في الكتاب والسنة والآثار وطرافا بالمهملة معجبة والارتياد الطلب أي فأصغي سمعك لها مع فهمك لمعانيها وطلبك للاتصاف بها ولما سبق أن التقوى هي الخصلة الجامعة لكل فضيلة والمانعة لكل رذيلة نبه على كيفية التوصل إلى حيازة مقامها والتوصل إلى نيل درجاتها الرفيعة واغتنامها وحقيقة ذلك أن التقوى كل شيء اجتنابه فالتقوى حينئذ داخلة فيها جميع المقامات أدناها وأعلاها مثاله أن من أسلم فقد اتقى الكفر ومن صدق وآمن فقد اتقى تكذيب الرسل ومن أخلص فقد اتقى الرياء ومن تاب فقد اتقى الذنوب ومن زهد فقد اتقى الدنيا وغرورها ومن فعل المأمورات من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها فقد اتقى أضدادها وهكذا سائر الأوصاف المحمودة فكل من اتصف بشيء منها فقد اتقد ضده المذموم فالتقوى اجتناب كل ما تخاف منه ضررا في دينك حتى فضول الكلام وفضول الطعام وفضول الجاه والمال إلى غير ذلك من المباحات التي توقع في المعصية والغفلة عن الله تعالى فمن راض نفسه بترك الأخلاق المذمومة وفعل الأخلاق المحمودة حتى اطمأنت نفسه بذلك من غير تكلف وصار له ذلك صفة راسخة تكون له وقاية بينه وبين كل ما يخشى منه الضرر في الدين بقوة العزم وتوطين النفس فقد اتصف بالتقوى الكاملة ويسمى مقامه مقام الاستقامة وأول ذلك أن ينظر إلى جوارحه عضوا عضوا فيتقي الله في قلبه فيصونه من الغل والحسد والعجب والكبر والرياء وسائر خبائث القلب ثم في لسانه فيصونه من الكذب والغيبة والنميمة واللعن والسب والفحش وغير ذلك من آفات اللسان ثم في سمعه وبصره وفرجه وبطنه ويده ورجله فيحفظها عما نهيت عنه ويستعملها فيما أمرت به وسيأتي التنبيه على تفصيل ذلك في الأبواب العشرة بابا بابا وعند ذلك يعلم أن الشريعة بأسرها مندرجة تحت التقوى وأن قصيدتنا هذه قد أسس بنيانها على التقوى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والملائكة المقربين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب 10 أبواب. الباب الأول ذكر فيه باب الواحد فذكر فيه خصالا مفردة، ثم الباب الثاني باب الاثنين، ثم الباب الثاني باب الثلاثة، وهكذا إلى أن أكمل 10 أبواب، ويوصل باب الأربعة صار في 4 خصال، وهكذا. وهاك مدونة إذا أردت الاتصاف بها حكما مدونة طرافا فأصغي لها بفهم وارتيادي. وصحيح هو كما سماها حدائق، وسنسمع فيها من الحكم العجيبة والطرائف الحسنة التي توجه الكلام إلى كل ذي عقل وكل ذي لب.

أن يسلك هذا المسلك الطيب المستقيم ويثبت على الاستقامة. قد قال رحمه الله تعالى: وإن إذا اتصف الإنسان بحفظ قلبه وحفظ جوارحه مما نهاه الله عنه، وقام بالواجبات وقام بالمعلوم من الدين بالضرورة من الواجبات، وترك المعلوم من الدين بالضرورة من المحرمات، كان مستقيما، يسمى هذا مقام الاستقامة. حتى الفضول من الكلام والطعام والمال يترك، زائد الذي لا يحتاجه وليس عنده استطاعة ولا نية أن يسعى وينفق ويوصل، زائد هو ما يحتاجه، وليس من الذين يحملهم ذلك الزائد على الإنفاق وعلى السعي وعلى البعث عن ذوي الفاقة، فلا يأخذ إلا مقدار حاجته من المال والجاه والكلام والطعام. قال: سمى هذا مقام الاستقامة. وقد جاء سفيان بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذا بعضهم أرباب عقل وأرباب لب، تكون أسئلتهم دقيقة. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، واثبت على تقوى الله تبارك وتعالى. قال بعضهم: الاستقامة هي أن يطاع الإله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا من أعظم معاني الاستقامة: طاعة بلا معصية، وذكر بلا نسيان، وشكر على النعم بلا كفر. لا يكفر شيء من النعم، ليس كفر مخرج من الملة، إنما كفر النعمة وعدم الاعتداد بها، عدم الاهتمام بها، وعدم الإحساس والشعور بالنعمة الذي هو فيها. فقد قالوا إن آفة النعم الإلف، كل شيء له آفة: آفة العلم النسيان، وآفة النعم الإلف. ألفها فخلاص اعتادها وتبلد على وجودها، والحق سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون دائم الشعور والإحساس بنعمة المنعم، فعلمه الشكر في كل حال. قال العلماء: الحمد مندوب في كل حال، كل حالة ينبعث منك شعور الإحساس بهذه النعمة، وأن الله خصك بها ومنع غيرك منها، هذا شيء محمود ومطلوب، أن يكون دائم الشكر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول: الحمد لله الذي، صيغ من الحمد كثيرة: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. حمد، لأن النوم أخو الموت، أكبر نموذج ومحاكاة للموت هو النوم. الحق سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، في المنام وفي الوفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، حتى أرسلها ومد له في الحياة وأيقظ وقام وتحرك وتنشط، أجل مسمى، أجل معدل. إذا انقضى ذلك الأجل ستكون نفس المتوفى بالنوم متوفى بالموت، كما وذلك دائما يحصل، لا يتوقف نوم ولا يقظة ولا حياة ولا موت، دائم له في كل لحظة وفي كل نفس. صفة الحق جل جلاله والمحيي المميت تعمل به. وش هو النوم ذا؟ لو تفكر الإنسان فيه، إيه هو النوم؟ سنو بيرتاح. طيب إنسان غاب، ذهب منه الوعي، ارتخت منه الجوارح، نفس الموت. ممكن يجي

0: نادي الحين يكتبون ما شاء الله في وسائل التواصل خبر عاجل خبر عاجل ما شاء الله أخبار عاجلة ما أكثرها. والنبي يقول ما صباحا في خبر مهم، أي شخص عنده خبر مهم يريد أن يبلغه الناس ويحدثهم به يناديهم على الصفا فيتجمعون. فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل قوم سيغورون عليكم، سيأتونكم على غرة وعلى غفلة، وسيقتلون منكم من يقتلون، ويأخذون من أموالكم ما يأخذون، ويسبون من نسائكم ما يسبون ويهربون، هل ستصدقون؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، لم يعرف عنه كذبا أبدا، لا عند كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا ضعيف ولا قوي، صادق مع الكل في كل أحواله، بل هو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، آخرة سينتقل إليها الإنسان، من آمن بالله ورسله وعمل الصالحات نجا من ذلك العذاب الشديد وفاز بجنة الله ورضوانه والنعيم الذي لا ينتهي، ومن أصر على الكفر والتكذيب والظلم والعناد وقع في النار في خزي أبدي وعذاب دائم. أيها الناس قال لهم إنكم ستموتون كما تنامون، شوف تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هذا حكم الله الذي حكم به في أهل السماء والأرض، ما يتغير إلا بهذا بس، فقط هذا هو، لا شيء آخر، لا رئيس ولا مرؤوس لا حاكم ولا محكوم، لا سود ولا بيض ولا شرقي ولا غربي، كلهم تحت هذا الحكم وتحت هذه القاعدة والقضية الحتمية، لا مفر منها ولا ثالث لها، خلاص الله سبحانه وتعالى قد حكم في هذا بين خلقه. فأجابوه بعدين، منهم من سكت ومنهم من قبل، وحتى رد عليه أبو لهب وقال له تبا لك يا محمد ألي هذا جمعتنا. فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالحمد لله تبارك وتعالى من ضرورة الاستقامة، من ضرورة الاستقامة أن يطاع لله فلا يعصى، وهذا حمد يعتبر، هذا شكر، طاعة الله وترك معصيته، بل هذا أعظم الشكر، أعظم الشكر لله أن يطيع العبد ربه فلا يعصيه. وإن كان كل ابن آدم خطأ، لكن عزيمته ألا يعصي وهمته ألا يعصي، قضاؤه لزمانه ووقته، أصحابه، الأماكن التي يجلس فيها ليس منها شيء يجر إلى المعصية أبدا، فإن المعصية لها أسباب ولها أبواب ولها طرق، إن تعرض الإنسان لها يجلس مع خلق يعصون، ويجلس في مكان تهم وشر، لا تجلس مع قوم ولا في مكان يؤدي إلى معصية ولا في أي وسيلة تدعوك إلى معصية، تدعوك أكثر من دعوة النداء، تعال انظر حرام، ما حد قال لك تعال انظر ذا الحرام، لا لا يوريك بس خلاص، شفت الصورة وانتهى الموضوع، سمعت الكلام السيء المذموم وانتهى الموضوع. فالإنسان يتجنب، فأعز عليه نفسه وقلبه أن يصونه وأن يرضى بنعيم بالنعيم المقيم في جوار الله جل جلاله، ويتحفظ ويحترس مما يوصله إلى عذاب الله الدائم. الذي لا يقدر عليه ولا يطيقه، ويشكر فلا يكفر. يشكر الله على كل نعمة، ما هي نعمة نعمة اللي عنده، حتى اللي عنده خلق ينظر إلى نعم الله في خلقه ويشكر عليه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. يمتلئ قلبه بعظمة الإله، أن كل من أنعم، كل من صاحب نعمة فهي من الله، يعني قدرها الله، قدر الله له تلك النعمة وخصه بتلك النعمة. فإن الحق جل جلاله قدر المقادير قبل خلق الخلائق وقبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، كل شيء مقدر. فإذا قدر لك نعمة أصبحت فيها كبيرة أو صغيرة، وليس في نعم الله نعمة صغيرة، كلها عظيمة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. وكان صلى الله عليه وسلم حينما رأى تمرة ملقاة أخذها وقال: يا عائشة، أحسنوا مجاورة النعم. يعلم أهل بيته ويعلم أمته: أحسنوا مجاورة النعم. هذه من النعم الظاهرة المحسوسة النافعة للجسد، هي نعمة. كان بعض الصالحين يقول: لو مررت بحبة بر أو أرز فوطئتها بقدمي أفضل لي لو وطئت جمرة ولا أطأ نعمة. نعمة الله سبحانه وتعالى قدرها وأنبتها وأوجدها وكتب اسم من يأكلها عليها. ورد في الأثر أن كل حبة يأكلها الإنسان عليها اسمه، ما يأكلها غيره أبدا حيث ما توجهت. اللقمة التي فيها اسمه هو الذي سيأكلها ولن يتناولها غيره. وأن يذكر فلا ينسى، يذكر الله على الدوام، أحوال مختلفة وأوقات مختلفة وأزمنة مختلفة، أحوال تتغير وظروف، من طعام إلى شراب إلى خروج إلى ركوب سيارة إلى دخول سوق إلى منام إلى يقظة إلى دخول خلاء وخروج من الخلاء، كل هذه أحوال فيها ذكر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار فيها، ولا واحد يقول أقول، يقول لا، النبي جاب أذكار كل شيء وعلم أمته كل شيء. ما من خير يقربهم من الله ومن الجنة ويبعدهم عن النار إلا وقد ذكره لهم، وما من شر يقربهم من النار ويبعدهم عن الله ويبعدهم عن الجنة إلا وقد حذرهم منه، قد حذر منه. ثم من أمته من أخذ بقوة، ومنهم من تهاون وتساهل، ولكن الأمر قوي. يا يحيى أخذوا الكتاب بقوة، لأن الأمر قوي ولأن الأمر جد، ما في استثناءات، الأمر جد والأمر قوي، وجاء من خالق قوي عزيز غالب على كل شيء وقادر على كل شيء وعالم بكل شيء جل جلاله وتعالى في عدى. هذا من معاني الاستقامة، أن يطاع الإله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. قالوا: ماذا فيها؟ ماذا في أخواتها؟ يعني سورة الحاقة، سورة القارعة، الآيات اللي فيها ذكر مصير الخلائق وحضورهم يوم القيامة بين يدي الله والحكم فيهم إما إلى جنة وإما إلى نار. قالوا فيها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. شفت الكلمة دي؟ كلمة أرباح كم حروف؟ فاستقم كما أمرت. لكن عند أرباب الفطن وعند أرباب العقول الاستقامة أمر عظيم إلهي، يحاولون يترقون فيه شيئا فشيئا، يحاول يستقيم شيئا فشيئا. ومن فتح لنفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. ربما يسمع الإنسان في درس أو محاضرة أو خطبة أو مجلس خير كلام عن الاستقامة، يرى أن حاله لو نسبه إلى هذا الكلام المطروح شوف في بون شاسع، وإن كان في بون شاسع ينوي ويعزم على فعل الخير وترك الشر ويستعين بالله يعينه الله. يكون الشيء الصعب الذي راه والثقيل تيسر عليه، وأنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، ولكن المعرض والمستكبر هذا هو الذي يخسر. قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سبيل غي، ظلم، شر، سوء، هذا السبيل الذي يريده. وإن رأى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، عارف أنه في رشد، في أفضل، يريد هذا السلوك دل عليه بسبب كبره والعياذ بالله. المتكبر لا يسلك هذا المسلك. وقد دخل إلى مرة بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص، فأحدهم ما شاء الله دخل المجلس وتقدم وتقدم حتى كان في أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دخل مثله ولكنه ما عد أقدم ودخل إلى إلى إلى الداخل، جلس حيث انتهى به المجلس في آخر المجلس، والثالث التفت ومشى. ظاهرها فعل عادية. طيب لو واحد الآن مر هنا وقف عند الباب ومشى، إيش يعني؟ حرام عليه؟ لا. واجب عليه يدخل؟ لا، ما حد ألزم ولا أحد بيحكم عليه بشيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب بصيرة النبوة ذكر لهم خبر الثلاثة، وخبر الثلاثة وقاعدة وضعها لهم للمحبة للإيمان والخير مع التقدم والقرب، أو محبة للإيمان والخير مع حياء أو إعراض. ثلاث حالات، ليسوا ثلاثة أشخاص، ثلاث حالات، مثل ما قال النبي: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، سبعة بس، وظل عرشه تحته سبعة، قليل السبعة، لكن هذه نماذج. كل من اتصف بخصلة من تلك الخصال فهو منهم، وليست سبع خصال فقط، ورد في أحاديث أشياء كثيرة، حتى من أعاد صلاة الجماعة مع من فاتته هو واحد من السبعة، ورد في الحديث الشريف. خصلة يسيرة وسهلة عدة في الحديث الشريف: من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لأن هذا يشجع أمر الصلاة ويشجع عظمة الشعائر، والصلاة أعظم عبادات الله وشعائر الله تبارك وتعالى. قال النبي عن الثلاثة: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، محب للإيمان والخير فقرب خلاص، واللي فين عادك؟ إلى أين تتجه؟ إلى أين؟ طيب مشيت إلى أين؟ لكن هذا تعرف هذا الطريق والمسلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. كم سبل في الحياة، وتيارات وملل وطرق وجماعات وأنظمة، كم وما شاء الله، لكن هذا السبيل الوحيد، سبيل الطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر وطمأنينة البال، هذا هو السبيل لا غير. قال الله تبارك وتعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال في الآية الأخرى في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ليس في معاناة ومحن أبدا، لا يضل ولا يشقى، لا يضل، لا يبعد عن طريق الهدى، يعرف طرق الهدى، يعني اتبع هدى الله، ولا يشقى، لا تأتيه المعاناة ولا الشدائد المزعجة والمحن الضاغطة، لا، ما تأتي. وأما الثاني فاستحيا من الله، ما أقدم أن يدخل إلى فاستحيا الله منه، فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. هو ما هي مسألة الإعراض عن درس بعينه ولا مكان؟ لا، الإعراض عن طريق منهج الله، الإعراض عن طريق أنبياء الله. شاح بوجهه وانصرف، أو قال المجلس ذا واحد مر بأناس حصل لي يقرون في صحيح البخاري، وبعدين أول يوم وثاني يوم كل يوم في البخاري، قالوا أنتم كل يوم جالسين أنتم البخاري، الناس وصلوا القمر وأنتم جالسين تقرؤون البخاري. فقال له أحدهم: يا أخي ذيلا مشوا من مخلوق إلى مخلوق، من الأرض إلى القمر. لكن هذا يوصلك بالخالق، بخالق الأرض وخالق القمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا وإياكم بالتقوى والاستقامة، وعيدنا من موجبات الندامة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم
1: وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، بشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبل لهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يرجعون يركبون وإن شأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى

0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدر بالله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آيته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى جيانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى جيانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأزمة في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتح وأختتم، الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتح وأختتم، الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتح وأختتم، الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأسلك فيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من حاطت عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله نعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم مقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهرب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهرب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهرب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهرب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهرب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهرب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهرب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي خزائن، بسم الله الرحمن الرحيم، أكفالها ثقة بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافعك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك أعز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم، تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال والخائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول المرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغور الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد كايدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسي ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطفنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير، نسألك كل طول عافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطفنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير، نسألك كل طول عافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطفنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير، نسألك كل طول عافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطفنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير، نسألك كل طول عافية في الدين والدنيا والآخرة.
2: اللهم صل وسلم وبارك على آل أصحاب الفاتحة.
3: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

الأوقات وفي الفتن مرجع لإخراج الورى من ظلمات وخيركم من علمه وعلمه قال الرواة والماهرين مع الكرام البررة في المرتبات فيه العلوم كلها من يحفظه نجم الهدات لا تأكل الأرض جسده يرقى إلى أعلى الدرجات يهدي إلى خير السبل

لا يعرفون بحكم القرآن والمتشابهات، فعلموا قبل حصص مع نشاط ورغبات، وتركوه آخرا مع الكسل والفتنة.

كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط لعب الكرات، كذاك أنواع اللعب يأتونها في فترات، لأجل يرتاضوا كثير لا لجهاد المعركات، وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات، ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويد هونا.

القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات. والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

فلا تزول بغير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على الغنى.

يبلغ المسؤول عن عورات أصحاب الصلاة، هذا من أولاد الزنا وفي عرق من الزنات، بشر بها المتجسسين قال عليها ازكى الصلاة، ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات، ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات، يا ساتر استرنا وزد من تحت ساترنا

الساعات كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصات فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات ولا عرف من أي جزء وهك

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة، في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات، فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شأنه وشأن العائلات، ثم على العاقل يكون بصير أيام الحياة، لا يضعن إلا لمعاش أو لمعاد الآخرات، مقبل على شأن حليم حافظ لسانه واللهات، أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات، وفي صحف موسى عليه أزكى السلام والصلاة، فيها عجبت للفرح ممن تيقن بالممات، ومن ضحك موقن بنار الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت بمؤثر

فيها الأمور الهائلات والملك قالوا مؤنسه وسط القبور الموحشات. تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات وسورة الكوثر.

شروط أربعة إن نقصت فكاذبات تعزم على أن لا تعود إلى الذنوب إلى الممات بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات ورد ما عندك حقوق لآدمي أو مظلمات أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة ومن يحج وهو فقير

فات فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عن كثير فتب عسى

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة وعلى وكل الصالحين.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لا، في منهج أيها الإخوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير كل اللي حكينا. منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يعني بالمنهج؟ أطبق القاعدة التي تقول لكل مقام مقال. أنا أجدني الآن أمام جموع من الناس ليس فيهم أحد من المسؤولين، فيهم التاجر، فيهم العامل، فيهم الموظف، نعم، فيهم المزارع إلى آخره. طيب، أنظر إلى المنكرات التي تشيع بين هؤلاء الناس. ما هي منكرات التجار؟ ما هي منكرات الموظفين؟ ما هي منكرات العمال؟ ما هي منكرات المزارعين والفلاحين؟ صح، منهجك. أنا أمامهم، إذن أحدثهم عن منكراتي. يا جماعة، أنتم موظفين، بدوائركم لازم تتقوا الله، لازم تغلطوا في أعمالكم، لازم تغلطوا. الموظف في دائرته إنما يعبد الله عز وجل من خلال خدمته لهذه الأمة. جاء وقت الظهر وأنت لما بدك تطلع من وظيفتك تكون أدى للعصر، لازم أنت وزملائك تتخذوا مصلى في هذه الدائرة وتصلوا وترجعوا لوظيفتك. ما عم تصلوا هذا غلط يا أخواننا، ما بيصير. الموظفين قدامي يمدين لهم يقولون مزارعين. يا جماعة، انتوا لما عم تيجوا تزرعوا ما لازم تغشوا المواطنين بمزروعاتكم، ما لازم تنموا مزروعاتكم بالوسائل بالمبيدات التي تبيد الانسان قبل ان تبيد الحشرات، ما لازم تتخذوا الوسائل التي تجعل الفاكهة تنمو أمام الأعين ولكنها تميت الإنسان إلى آخر ما هنالك. أنتوا يا جماعة الفلاحين أصحاب الشياء الذين تعيشون في البادية، ما لازم تجوا في أوقات الربيع تغشوا السمن بالشحوم، تشتروا أكياس الشحوم مشان حتى تغلطوها. لك هذا حرام، هذا ما بيجوز. هذول عاملين عم يسمعوني. طيب، انتوا يا عمال انتوا صح ولا لا؟ هذا هو المنهج الذي كلنا لما بنلاقي حالنا قدام هذول، هذا ما ينبغي ان نقوله ونعيده ونكرره ونعيده. فاذا وجدنا انه في منكرات ليس المسؤول عنها العامل ولا التاجر ولا الفلاح ولا الموظف، وانما المسؤول عنها أولياء أمر المسلمين، إذن ينبغي أن نتخذ الوسائل المختلفة للقاء هؤلاء الإخوة المسلمين. وأنا وحدي والكل ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، وأنا مسؤول عن هذا الخلاف. نحن نريد أن نلتقي لنذكر شيئا. نعم، استطعنا ربي عز وجل يسر، نتحدث عن المنكرات كلها ونقول ونبين كيف أن هذه منكرات يجب أن تمتلخ، ونتحدث عن السبل للانتهاء، ونتحدث عن خطورة بقائنا وإلى آخره. بنأخذ بنأخذ طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لكم الحكمة مو يعني الرخاوة الدائمة، الحكمة يعني نسلك السبيل الذي يحقق الغرض، هذه معنى الحكمة. هذا موجود والله مو موجود. هذا من حيث الشكل موجود بس المضمون موجود. كيف يعني من حيث الشكل موجود؟ أنا أجد نفسي الآن أمام هؤلاء الأخوة يمكن لا الجامع كله ملان بنسى هذول مين هن الذي إدامي بروح بأك على مين؟ الدولة تطبيق الشريعة الإسلامية والكذا وإلى آخره ومدري شو وبحكي وبزبد وبرغي وإلى آخره إيه؟ وهذول الموجودين ما لهم علاقة بالدولة لا هن الوزراء ولا هن الحكام ولا هن شيء. راح كلامي كله في أدراج الرياح. نحن انتهينا إلى حالة اعتدنا فيها ونحن بالخطب الجمعة كذا أنه ما نحكي إلا عن المسؤولين الموعدين لا عم يسمعوا ولا عم يشوفوا. نعم اعتدنا هيك اعتدنا أنه ما نحكي عن الموجودين لدرجة أنه واحد من تحكيتي إذا صار بده يحكي عن التجار بده يحكي عن أعمالهم بتأففوا وحصل هذا. نعم حاولت أن أترك هذا المسلك كما يقول العز بن عبد السلام غيره. والله أنا هذول الناس الدامي يا جماعة اتقوا الله بأعمالكم التجارية أنتوا عم تعملوا كذا كذا كذا كذا هذا ما بيجوز ما الحرام هذا إلى آخره. نعم كانت النتيجة أن بعض منهم أرسل إلي يقول انزل عن كتف التجار بحاجتك. أنا لو جيت بدل ما احكي عن التجار احكي عن الدولة كيف الدولة عملت شيء الى الاسلام والمنكرات بصفقوا لي بطلع من الجامعة وانا بطل. لكن لاني صرت احكي عنهم صار لازم انزل عن كتف التجار. هذه الحالة منين نسجت؟ من الخطأ في المنهج من الخطأ في المنهج. نعم ينبغي أن يكون دعاة الإسلام أولا قائمين بهذا الأمر بوجه الله لا خشي الحديث عن هذا الموضوع لوجه الله فقط. ثانيا أن يلتزموا بهذا المنهج متعاونين عليه لما الكل يطلبوا لقاء مع المسؤولين قد ما يكون وزير قد يكون أكثر من وزير قد يكون رئيس الوزراء قد يكون دولة. يا أخي نحن مسلمون نحن جايين نحكي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا نرضى بهذا المنكر ونحن متعاونين معكم ونحن إلى آخره. بس كل الله لله لك يا جماعة ربي عز وجل هو الهادي بس بيطلع فيه. أنا لما عمرو عند منهم إن شاء الله حتى ابني لحالي مركز لربي عز وجل هنا عم يطردني كلامي لا بيفيد بيلاقيني سمج عليه رئيس او الوزير او الشخص ايش ليش لانه ربي عز وجل مطلع بدي ابني لعالي مركز بدي اطلع اقول للناس شو حكيت وكل ما احكي انا امبارح حكيت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا. هنا ربي مطلع ولا لا مطلع يعني. لكن اذا انا قبل مره أنا وأخواني طبعا قعدنا بهالليل بكره بدنا نروح نجلس أمام رئيس أو أمام وزير أو كذا لنأمر بالمعروف عن المنكر. طيب يا رب اجعل لساني قبولا كما جعلت لنبيك محمد قبولا. نعم يا رب يا رب أنا جندي من جنودك أنا مالي غرض لا بدي أكله لا بدي شربه لا بدي وظيفه لا بدي تكون بدي أنك أنت تكون راضي عني. أنت قلت بكلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم أملي منهم يا رب. أنا هلأ بدي أطلع وأحكي وأحكي أنا وزميلي كما بيالي لعم يحكي كلها تطلعنا من هيك. شو بتتصوروا أنه لما بنحكي رب العالمين لا لهؤلاء الناس رأسا الكلام بيدخل على قلبه رأسا أليس كذلك؟ هل هذا النهج موجود؟ هذا هو النهج الغائي. نعم ولذلك نحن مقصرون ما ينبغي أن نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا. نحن مقصرين نشم ريحة كفنا يا عمي نحن مقصرين نشم ريحة كفنا ونعرف التقصير منين نابع. لك ما في شك انه غيرنا مقصر قولا واحدا. والباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وين وين وين الناس اللي بدهم يدعوا الى الله؟ ملتفت يمين وشمال ما في حدا، ملتفت يمين وشمال ما بلاقي حدا. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أجمل ترحيب عبر أثير إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان بمدينة تريم في انطلاقة جديدة ومتجددة من برنامجكم المتجدد محطات في موسمه 11. نرحب بكم مستمعين الأعزاء الكرام في هذا اليوم الأحد، لعشرين مضت من شهر محرم الحرام لعام 1448 الهجرة، الموافق للخامس من شهر يونيو لعام 2016 للميلاد. يسرنا أن نجدد معكم اللقاء في موسم يحمل بين طياته الكثير من الفوائد والمعارف، ويزدان بفقرات متنوعة ومميزة أعددناها لكم بعناية، لنرتقي بالفكر ونثري المعرفة ونرسم معا مساحات من الفائدة والمتعة. في هذا الموسم سنقف عند رشفة من كتاب لنرتشف من معين المعرفة والحكمة، ونفتح صفحات من الكتب النافعة كما نصحبكم في مختارات المستمعين، حيث تتجلى مشاركاتكم وآراءكم وإبداعاتكم التي تضفي على البرنامج روحا من التفاعل والتجدد. ونلتقي كذلك مع فقرة غذاء ودواء لنتعرف من خلالها على ما ينفع الأبدان ويحفظ الصحة والعافية، ثم نبحر في فقرة تربية الأجيال لنستضي بأهم الأسس والقيم التربوية التي تسهم في بناء جيل واع ومتميز. وفي ختام كل حلقة نأخذكم إلى واحة محطات، حيث الكلمات الهادفة والوقفات المضيئة والنفحات الإيمانية التي تترك أثرا طيبا في النفوس. فكونوا معنا في هذا الموسم الجديد، وشاركونا آراءكم ومقترحاتكم ورسائلكم، فأنتم شركاء النجاح، وبكم يزداد البرنامج تألقا وتميزا. أهلا وسهلا بكم في الموسم 11 من برنامج محطات، ونسأل الله أن يجعله موسما حافلا بالفائدة والنفع والمتعة، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. والآن أحبتي، نبحر سويا مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب وفي حلقتنا الأولى من حلقات هذا البرنامج في موسمه 11 سيكون حديثنا عن رشفة من كتاب بداية الهداية. مؤلف الكتاب هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام. ولد سنة 450 للهجرة الموافق ل 1058 للميلاد بمدينة طوس بخراسان، وتوفي سنة 505 للهجرة الموافق ل 1111 للميلاد، ويعد من كبار علماء الإسلام في الفقه والأصول والتزكية والتربية. يعد كتاب بداية الهداية من أهم الكتب التربوية والأخلاقية، وقد جعله الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى مقدمة لطالب العلم والسالك إلى الله تعالى. يبين فيه آداب العبادات والمعاملات وأخلاق المسلم في يومه وليلته. ومن النصوص المختارة من متن هذا الكتاب قول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: اعلم أن الهداية هي ثمرة العلم، بل هي فائدة العلم، ولأجلها طلب العلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فإذا طلبت العلم فلا تطلبه إلا لتستعمله في هداية نفسك وإصلاح قلبك، وإياك أن يكون قصدك منه نيل الجاه أو المال أو المنزل عند الناس. وقال أيضا: فإن العلم النافع هو الذي يكشف لك عيوب نفسك ويعرفك بآفات أعمالك، ويقلل رغبتك في الدنيا ويزيد رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك لمعرفة عبادة ربك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فأما العلم الذي لا يثمر العمل ولا يبعث على الخشية ولا يزجر عن المعصية فهو حجة على صاحبه يوم القيامة لا له. يبين أحبتي الإمام الغزالي في هذه الفقرة أن الغاية الحقيقية من العلم هي الهداية والعمل الصالح، وأن قيمة العلم ليست في كثير المعلومات بل في أثره في القلب والسلوك. ومن هنا ابتدأ الغزالي رحمه الله تعالى كتابه بالتنبيه إلى إخلاص النية والعمل.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، تحمل عنوان من أروع ما قرأت في حياتي. دعني أصارحك، لطالما توقفت حائرا أمام قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كانت الكثرة هنا تؤرقني، لماذا الكثرة؟ لقد وقت الله الصلوات بأوقات محددة، وفرض الصيام شهرا واحدا في العام، والحج مرة واحدة في العمر. أما الذكر فلم يضع له حدا، بل أمرنا ربنا أن نغرق فيه إغراقا. كنت أظنها كثرة العدد فقط، مسبحة تدور في يد شيخ كبير، حتى أمسكت بطرف الخيط الناظم وتتبعت هذا الشريان في كتاب الله، فاكتشفت أن المسألة ليست مسألة عداد رقمي، بل هي مسألة حياة أو موت، وأن الذكر في القرآن هو الهواء الذي إن انقطع لحظة ماتت الروح اختناقا. استوقفني في رحلة التدبر أن القرآن حين تحدث عن المنافقين لم ينفي عنهم الذكر تماما، بل قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا الله، القلة هنا كانت قرينة النفاق، والكثرة هي برهان الصدق والحياة. وكانت الآيات تنادي فينا: إن لم تكن كثير الذكر فتحسس قلبك فقد بدأ التبلد يتسلل إليه. وتذكرت فورا ذلك الحديث الذي يضع النقاط على الحروف ببراعة مذهلة: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. القضية إذن وجودية، الذاكر حي نابض متصل بمصدر الحياة، والغافل جثة هامدة ولو مشى في الأسواق وأكل الطعام. ثم أخذني الخيط إلى مشهد عجيب في سورة طه، حين خاطب الله كليمه موسى في أول لقاء مقدس: فماذا كانت الوصية الأولى لتأسيس العقيدة؟ قال له: وأقيم الصلاة لذكري. الله أكبر. الصلاة بكل جلالها وركوعها وسجودها ليست مقصودها لذاتها، بقدر ما هي وسيلة لإقامة الذكر، فالذكر هو الغاية، والصلاة هي القالب الذي يحفظ هذا الذكر من التبدد. ثم تأملت كيف تحول هذا الذكر من مجرد وظيفة إلى ملاذ نفسي وطبيب للقلوب المنهكة، في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظت هنا الطمأنينة، وهي شعور بالأمان والاستقرار لا يهبه مال ولا جاه، وكأن الذكر هو الحبل السري الذي يمد الجنين بالغذاء في ظلمات الرحم، فإذا انقطع اضطرب الجنين وفزع. لكن القرآن بعمقه المذهل لا يريد منا ذكرا أجوف بلا بصيرة يغيب العقل، بل ذكرا يوقده ويشعله. انظر كيف ربط الخيط بين الذكر والفكر في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا رأيت المسلم المتوازن كما يريده الله، لسانه يلهج بالذكر وعقله يسبح في ملكوت الفكر. الذكر يمنحه الحرارة الإيمانية، والتفكر يمنحه العمق والبرهان، فلا ينفصل القلب عن العقل ولا الدين عن العلم. ثم قادني الخيط إلى أخطر منطقة في النفس البشرية، إلى تلك المزاحمات التي تقطع علينا طريق الذكر. لقد شخص القرآن الداء بدقة جراح في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والأعجب أنه ذكر التجارة والبيع في سورة النور كأعداء محتملين للذكر إن طغوا، فقال في وصف الرجال الحقيقيين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنه صراع مرير بين زينة الحياة وبين سر الحياة. المال والبنون زينة، لكن الذكر هو الروح، والقرآن يحذرنا من أن نضحي بالروح لأجل الزينة. ولما تسألت كيف يكون هذا الذكر المنهجي، هل له طقوس معقدة؟ جاء الجواب في غاية البساطة والشمول في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. انظر إلى أدب العبودية في نفسك، تضرعا خيفة، إنه ذكر المتذلل المحتاج لا ذكر المستغني المدل. إنه ذكر يملأ الباطن قبل أن يفيض على اللسان، ذكر يمتزج بالأنفاس في الصباح والمساء ليحمي المؤمن من أن يكون من الغافلين. واستمر الخيط يشدني بقوة نحو آيات الجهاد، نعم الجهاد في أحلك المواقف وأشدها، رعبا عند لقاء العدو. ماذا يطلب الله؟ هل يطلب القوة البدنية فقط؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عجيب، في لحظة تطاير الرؤوس يطلب الذكر الكثير. نعم، لأن الثبات الحقيقي منبعث من اتصال القلب برب القوة، والذكر في تلك اللحظة هو استمداد للمدد السماوي حين تنقطع الأسباب الأرضية. ثم وصلت إلى الذروة، إلى الآية التي خفق لها قلبي واقشعر لها جلدي، وهي قانون المعاملة بالمثل مع ملك الملوك. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم. يا الله، من أنا العبد الفقير الفاني ليذكرني الله العظيم المتعال؟ أي شرف هذا وأي مقام هذا؟ وتذكرت الحديث القدسي الذي يفسر هذا الجمال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هنا تتلاشى كل رغبات الدنيا ويصغر كل ثناء من البشر أمام عظمة أن يذكر اسمك في الملأ الأعلى في حضرة القدس والطهر. وختم هذا الخيط رحلته في نفسي بآية الجمعة التي توازن بين الدنيا والآخرة ببراعة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر ليس انقطاعا عن الحياة في صومعة، بل هو اصطحاب لمعية الله وتوفيقه وعونه ونورك الداخلي. وأنت تضرب في الأرض وتبني الحضارة، أنت تبيع وتشتري وتزرع وتصنع، وقلبك معلق بالعرش، لسانك رطب بالذكر، رطب بالذكر. هذا هو الفلاح الحقيقي. لقد غيرت هذه الرحلة نظرتي للوجود. لم يعد الذكر عندي مجرد كلمات، بل هو حالة يقظة دائمة. أدركت أن قوله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هو دعوة للانضمام إلى موكب الأحياء في كون يسبح بحمد ربه. إنها دعوة لأن نجعل قلوبنا محاريب لا تتوقف فيها الصلاة الصامتة، وأن نعيش بمعية الله في كل نفس. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء ودواء يقول الدكتور جميل القدسي: قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. لكن السؤال المهم: كم لترا من الماء يجب أن نشرب يوميا؟ وهل صحيح أن شرب الماء يخفف من حموضة المعدة؟ الحقيقة أن حاجة الإنسان للماء ليست واحدة عند الجميع، فبعض الناس يشربون الماء بكثرة وبعضهم لا يشعر بالعطش إلا قليل، وهذا يعود لاختلاف طبيعة الأجسام وأنظمتها الحيوية والاستقلابية. وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اختلاف أصل خلق الناس بقوله: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من تراب الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، رواه الإمام الترمذي. ومن هنا نفهم أن الناس يختلفون في طبائعهم واحتياجاتهم، فهناك من يشعر بالعطش سريعا ويحتاج إلى الماء كثيرا، وهناك من لا يطلب الماء إلا نادرا. والسبب أن الإحساس بالعطش يرتبط بمستقبلات دقيقة في الجسم تسمى المستقبلات الإسمولية، وهي تراقب تركيز السوائل في الجسم، وقد تنبه الإنسان للعطش عند انخفاض بسيط في ماء الجسم. أما القول الشائع بأن شرب الماء بعد الطعام يسبب الحموضة فليس دقيقا دائما، فالقرآن الكريم جمع بين الأكل والشرب في قوله تعالى: وكلوا واشربوا، في أكثر من موضع دون فصل بينهما. لكن الأفضل أن يكون الشرب باعتدال لا بإفراط شديد أثناء الطعام حتى لا يشعر الإنسان بالثقل أو الانزعاج الهضمي. ويقول الدكتور جميل القدسي أيضا نصيحة هامة بخصوص شرب الماء البارد جدا: لا يفضل شرب الماء البارد جدا لأنه يؤدي إلى تنبيه العصب المبهم، وهذا التنبيه قد يسبب تقلص المعدة، زيادة إفراز الحمض المعدي، وهو ما قد يسبب انزعاجا هضميا خاصة لمن يعانون من حساسية المعدة أو القولون. ويقول نصيحة أخرى مهمة: لا ينصح أيضا بشرب الماء البارد على معدة خالية لفترة طويلة، لأن ذلك يكرر تنبيه العصب المبهم وقد يزيد من اضطراب المعدة ووظائف الهضم. ما هي الطريقة الأفضل لشرب الماء؟ أن يكون الماء معتدل البرودة، يشرب على 3 دفعات، وفي وضعية الجلوس كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي طريقة تجمع بين الحكمة والسلامة الصحية والتوازن الفسيولوجي

0: والخلاصة اشرب عندما يحتاج جسمك وراقب عطشك واجعل الماء قريبا منك، فحتى شرب الماء له ميزان، والالتزام بالطريقة الصحيحة يحمي معدتك ويحسن صحتك بإذن الله تعالى. فالماء حياة والعلم نور.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: في تربية الأجيال وغرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان أبناؤنا أمانة لا ملك نتصرف فيه كيفما نشاء. يخطي بعض الآباء حين يظنون أن مجرد الإنجاب يمنعهم حق الضرب والإهانة والتجريح متى غضبوا، وكأن الأبناء ملكية خاصة، بينما الحقيقة أن الله جعلهم أمانة وسيسأل الوالدان عنهم قبل أن يسأل الأبناء عن والديهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا فإن التربية ليست سلطة مطلقة، وإنما مسؤولية عظيمة ورحمة وعدل وحكمة. أولا ستحاسب على تربيتهم، لن تسأل فقط هل أطعمتهم، هل أنفقت عليهم، بل ستسأل أيضا هل علمتهم دينهم، هل غرست فيهم الأخلاق، هل حفظت كرامتهم، هل كنت قدوة لهم، هل عدلت بينهم، هل ظلمتهم عند الغضب. فالمسؤولية ليست في توفير الطعام واللباس فقط، بل في بناء الإنسان. ثانيا هناك فرق بين الأبوة والتملك. كونك أب لا يعني أنه من حقك أن تهين، أن تسب، أن تذل، أن تضرب بلا ضابط، أن تكسر شخصية ابنك أو ابنتك. فالله أمر الأبناء ببر الوالدين كما أمر الوالدين بالإحسان إلى الأبناء والعدل بينهم والرحمة بهم، فالحقوق متبادلة وليست من طرف واحد. ثالثا عبارة ضربونا وتربينا ليس الدليل على صحة الضرب. كثير ممن يردد هذه العبارة لا يشعر بما تركته القسوة في داخله، فكم من إنسان يعيش اليوم ويحمل آثار قديمة بسبب العنف، منها ضعف الثقة بالنفس، الخوف من التعبير عن الرأي، الكذب أحيانا هربا من العقوبة، العدوانية والعنف مع الآخرين، القلق والانطواء، صعوبة تكوين شخصية مستقلة، ضعف المبادرة وتحمل المسؤولية. ليس كل من ابتسم قد تعافى، وليس كل من نجح قد نسي جراح طفولته. رابعا الكلمة قد تجرح أكثر من الضرب. بعض الآباء لا يضربون أبنائهم لكنهم يقتلونهم بالكلمات، أنت فاشل، لن تصبح شيئا، أنت غبي، يا حمار، ليتني ما أنجبتك، وغيرها من الكلمات القاتلة. وقد تبقى هذه الكلمات في ذاكرة الطفل عشرات السنين، بينما يظن قائلها أنها انتهت في لحظة غضب. خامسا الاعتراف بالخطأ لا ينقص من قدر الوالد. إذا أخطأت في حق ابنك فاعتذر، فالاعتذار لا يسقط هيبتك أبدا، بل يرفع مكانتك في قلبه ويعلمه الشجاعة والتواضع وتحمل الخطأ. وأعظم المربين هم الذين يراجعون أنفسهم قبل أن يطالبوا أبنائهم بالمراجعة. تذكر دائما عزيز المربي، طفلك لا يحتاج إلى أب يخشاه، بل يحتاج إلى أب يأمنه، لا يحتاج إلى بيت يخاف العودة إليه، بل إلى بيت يجد فيه الرحمة والإحتواء والمودة. فالخوف يصنع الطاعة المؤقتة، أما الحب والاحترام فيصنعان الإنسان الصالح بإذن الله تعالى. رسالة إلى كل أب وأم، إذا أردت ولدا بارا في المستقبل فكن له اليوم أبا رحيما، وإذا أردت أن يسمع منك غدا فاستمع إليه اليوم، وإذا أردت أن يحترمك عندما يكبر فاحترمه وهو صغير. فالطفل الذي تصان كرامته يكبر وهو يعرف قيمة كرامة الآخرين. أنت لا تربي طفلا ليطيعك اليوم فقط، بل تربي إنسان سيحمل أثرك بقية العمر، فإما أن يذكرك بدعوة صادقة أو بجرح لم يندمل، فاختر الأثر الذي تحب أن تلقى الله به. قال تعالى يا أيها

0: في فقرة محطات أحبتي أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية التي أفادنا بها الأستاذ محمد بن سعيد عمره. ورد سؤال: أبي تزوج قبل وفاته بسنين، وقبل وفاته بسنة طلق زوجته ومعه أولاد منها وهم عندها، فهل يصح أن أذهب وأدخل عليها لزيارة إخواني الصغار وأسلم عليها؟ الجواب: كل امرأة تزوجها أبوك تعتبر محرما لك بمجرد الزواج منها، ولا يضر طلاقها بعد ذلك أو وفاته، فهي من المحرمات بالمصاهرة على التأبيد بلا خلاف. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وعلى ذلك فلا يحرم النظر إليها أو مصافحتها أو الجلوس معها، بل إن هذا من الصلة المحمودة، والله أعلم. من أقوال العلماء العارفين منتقيات مما سمع من كلام الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه: قال الإمام النووي رضي الله عنه: من أراد أن يصلي صلاة مقبولة فليصليها جماعة، وأقل الجماعة إمام ومأموم، وكلما كان الجمع أكثر كان الأجر أكبر، والذين يصلون الجماعة ويحافظون عليها ويحرصون على حضورها في كل وقت هم الذين ينالون الأجر الأكبر والحظ الأوفر، ولا يكون أحد مثلهم إلا من عمل عملهم ومن أتاها من مكان متباعد، فالأجر فيها له أكبر، أو كما قال رحمه الله تعالى. ترجمة مختصرة عن الإمام الرباني والعلام العظيم السالك على منهج أهله الكرام الحافظ لكتاب الله الملك العلام المكثر لتلاوته آناء الليل والأيام الداعي إلى الله بقوله وفعله، سمير الكتاب وقرين المحراب الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس رضي الله عنه وعنا به، المتوفى في 15 من شهر الله المحرم عام 57 و300 للهجرة. نسبته الشريفة هو الحبيب العارف نديم العلوم والمعارف والجامع بين تليد المجد والطارف، وليد تريم ودفينها، وأحد عظماء صوفيتها ومرشديها، العالم العامل السيد الشريف الرباني ذو المحيا البهيج النوراني والمظهر القرآني أبو محمد عبد الباري بن شيخ بن عيدروس بن محمد بن عيدروس بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ ابن الإمام سلطان الملا عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي إلى آخر النسبة الشريفة. ثلاث عيون لا تبكي يوم القيامة. أورد الإمام الأصفهاني في كتابه الحلية حديثا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل عين باكي يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا ساهرت في سبيل الله، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. قال الشيخ المناوي رحمه الله تعالى: فلا تبكي هذه العيون الثلاث يوم القيامة بكاء حزن، بل بكاء فرح وسرور لما ترى من عظيم إكرام الله لها وعظيم ثوابه. انتهى من كتاب فيض القدير. طرائف ولطائف. قالوا إن شخصا لقي أعمى ليلا وهو يحمل سراجا، فسأله قائلا: ما فائدة حملك للسراج وأنت أعمى؟ أجابه الأعمى: لكي لا يصدمني أعمى بصير مثلك. ودخل رجل شائب على عروسة فقالت له: رأسك أبيض. فقال شعرا: ولما رأت شيب راسي بدا، فقالت: عسى غير هذا عسى، فقلت: البياض لباس السرور، وأما السواد لباس الأسى. فقالت: صحيح، ولكنه قليل الرواج بسوق النساء. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات المباركة. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالريال اليمني في الشارع الواقع قبلي مسجد الروضة إلى بيت نبيل سونة الواقع بحر مسجد الروضة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-958-678. الإعلان مرة أخرى. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالريال اليمني في الشارع الواقع قبلي مسجد الروضة إلى بيت نبيل سونة الواقع بحر مسجد الروضة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-958-678.
3: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عديد، بجانب محطة عديد. للتواصل 77-137-0043 73-520-6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة السالك فصل: كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة الضم والجمع، واصطلاحا اسم لجنس مشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه غالبا. ومعلوم عندنا أن هذا التقسيم الأول تقسيم العبادات، تقسيم العبادات، وأوله الطهارة. لم يبدأوا فيه بالشهادتين، الشهادتين في علم آخر يتحدثون عنها، عنها في علم العقائد ودروس التوحيد. والحديث هنا عن الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، فبدأوا بالطهارة. كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس. وفي الاصطلاح الطهارة عرفت بتعاريف متعددة، وأشملها وإن كان فيه طول تعريف الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، قال في تعريف الطهارة: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع الحدث معروف، هذا من أصابه حدث أصغر بشيء من النواقض المعروفة في من نواقض الوضوء عليه أن يرفع الحدث، هذا هو الطهارة، سواء لوضوء أم غسل، واجب أم مندوب. رفع حدث أو إزالة نجس، إزالة النجاسات المعروفة، المسكر المائع والخنزير والكلب والبول والروث والغائط والدم والقيح والصديد، كل هذه نجاسات، فهي تطهر تزال هذه النجاسة بالماء. أو ما في معناهما، إيش في معنى رفع الحدث؟ التيمم، التيمم في معنى رفع الحدث. وماذا على صورة رفع الحدث؟ ماذا على صورة رفع الحدث؟ ما هو؟ الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد على صورة رفع الحدث، ولكنه شيء إضافي، الحدث قد ارتفع، وإنما هذا شيء مندوب، سواء الغسلة الثانية أو الثالثة أو الوضوء المجدد. وما في معنى إزالة النجاسة، في معنى إزالة النجاسة الاستنجاء، الاستنجاء بالحجر في معنى إزالة النجاسة. وعلى صورة إزالة النجاسة الغسلة الثانية والثالثة بعد إزالة النجاسة، إذا زالت النجاسة يسنى تكون الغسلات ثلاث، هذه الثانية والثالثة على صورة إزالة النجاسة، وإنما ما زالت إنما زالت بغسلة. تفضل. رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. تمام. الطهارة بفتح الطاء، الطهارة هذا هو اللي هو الفعل، فعل الطهارة سواء رفع حدث أو إزالة نجاسة. والطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، ما تبقى من الماء يقال له طهارة. وبالكسر الطهارة ما يستعمل مع الغسل من سدر ونحوه، يقال له طهارة، يعني مادة أخرى تضاف مع الماء، لكن لا يضيفها مع الماء للغسلات لرفع له لرفع الحدث، ما هو واستمر، لكن يضيفها بعدين، يعني شيء تطهر إضافي، ما هو في أصل، ليس في أصل الطهارة، لأنه يعني عندما يتغير بشيء أو ولو طاهرا ما يصح رفع الحدث كما سيأتي معنا. بدأ أولا بالمياه، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو بدأ بالمياه، كتاب الطهارة. ماذا تحتاج الطهارة في الأصل؟ تحتاج إلى ماء، والباقي لا فرع لها. مقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. وسائلها شو؟ وسائل الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة الماء، أولها الماء، أول وسيلة وهي الأصل، الماء والتراب والدابغ ليغسل به الجلد الميتة، وحجر الاستنجاء، أربعة أشياء. ووسائل هذه الوسائل اثنان، الأواني والاجتهاد. تمام. الأواني والاجتهاد. المياه أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء متنجس. طهور وطاهر ونجس، هذه الأقسام الثلاث. ومقصودنا هنا في الوضوء في رفع الحدث وإزالة النجس مقصودنا الطهور، الطهور هو الذي يحل به رفع الحدث وإزالة النجس، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وسيشرح ويتكلم عنه، وهو النابع من السماء، النابع من الأرض أو النازل من السماء، نابع من الأرض من عين أو من بئر أو من نهر، ونازل من السماء بواسطة المطر أو البرد أو الثلج أو ماء البحر. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر يسألون ده ماء مالح هل تصح به الطهارة أم لا، قالهم هو الطهور ماؤه، وأضاف معلومة أخرى الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، معلومة أضافها جديدة إليه. لكن المقصود بالتقسيم هنا ما من حيث المياه، معروف هذه المياه كلها طاهرة، سمينا ماء بئر، سمينا ماء جبناه من البحر، جبناه من عين، جبناه من نار، كلها مياه، لكن الشاهد هنا أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا بغيره، هذا طهور. والثاني والطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. ليه؟ ما هو طاهر، لماذا لا يطهر غيره وهو طاهر؟ تارة يكون مستعملا، تمام، وتارة يكون متغيرا بطاهر، تارة يكون مستعمل، يعني قد رفع حدث من قبله، واحد تطهر بماء ونزله في وعاء، قالك تفضل بتطهر، شوف تفضل، قد تطهر به غيرك، فما يصح أن تتطهر أنت به، لأنه قد رفع الحدث عن غيرك، فلا يرفع الحدث عن الثاني، هذا إذا كان قليلا طبعا، إذا كان قليلا إذا كان قليلا ولم ينوي المتوضئ الاغتراف وأن لا ينفصل عن العضو، أن ينفصل عن العضو. أما مدام متردد على العضو يمشي الماء من طرف اليد إلى طرفها، مر بالأعضاء هذه واحد جزء بعد ثاني ما يضر، لكن لو انفصل مباشرة من أول ما كان مر فيه صار مستعمل، وإنما يكون مستعمل للغسلة الأولى، الغسلة الأولى فقط. أما ماء الغسلة الثانية والثالثة إذا أكمل العضو كاملا ثم غسله ثانيا، هذا الثاني طهور، يعني ما رفع حدث، هذه غسلة مندوبة ومسنونة. والمتغير بما خالطه من الطاهرات، هذا ليس طاهر ولكنه ليس بمستعمل، طاهر وليس بمستعمل لكن متغير بطاهر، ماء وضعنا فيه شاهي أو عصير أو قهوة، هو ماء، عندك علبة كبيرة مليانة ماء، تروح شوي بس ملعقة نسكافيه شاهي خلاص تغير، طيب هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر، أكثر ماء ولا قهوة؟ ماء، لكن تغير، تغير، فعد ما نسميه ماء الآن نسميه قهوة، فإذا التغير سلب اسم الماء عنه ما يمكن أن نسميه ماء، خلاص صار التغير هذا فاحش كثير، ما يمكن الطهارة بهذا الماء. وإذا ما سلب اسم الماء عنه، في وضعنا بس شيء بسيط من شاي وقهوة حيث أنه ما أثر فيه، ما يمكن أن نسمي هذا شاهي أو عصير لقلة المطروح فيه، هو لا زال على طهوريته، وسيأتي الكلام عنه. الطهور والطاهر والنجس، هذا الثالث، النجس والنجس، والنجس غيرهما ليس بطهور وليس بطاهر، هو ما وقعت فيه نجاسة، فإن كان قليلا بمجرد وقوع النجاسة فيه صار نحكم عليه بالتنجس، وإن كان صافيا ولا رائحة فيه، صافي لأنه قليل، صافي لا رائحة فيه ولا لون فيه أبدا فهو قليل، لا تجوز الطهارة إذا وقعت نجاسة فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يغلو قلتين، فإذا بلغ قلتين لا يحكم فيه بالنجاسة إلا إذا تغير إما الطعم أو اللون أو الريح، تمام. قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، في رواية لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل له، يحمل الخبث، فما بلغ قلتين لا يحمل الخبث حتى وقعت فيه نجاسة. نرجع إلى التغير، مش تغير خلاص، أدخلناه في قائمة المياه النجسة وإن لم يكن به تغير فنستعمله رفعا للحدث وإزالة للنجاسة. فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، ماء مطلق، تمام، مطلق عن القيود اللازمة لا القيود المنفكة، في قيد لازم وضعنا فيه عصير وضعنا فيه لحم فانعصر منه خلاص، هذا قيد ما ينفك، هي ممكن نخرج الماء، نفصل المواد اللي خالطت الماء نقدر نفصلها، ما عاد نقدر خلاص اختلط اختلاط تام وتغيد ماء الشاي ماء القهوة. أما القيد المنفك ما بئر ما بحر ما نهر ما عين، هذا ما يضر، هذا ما يضر، قيد منفك. أما القيد اللازم هو الذي يمتنع به رفع الحدث وإزالة النجس، كماء القهوة وماء الشاهي وماء العصير ونحو ذلك. فلا يجوز في الحدث لا يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فوجب التيمم على من فقد الماء. وأما في النجس في لقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، وهي الدلو الممتلئة. لم يذكر غير الماء، ما يمكن إزالة النجس بأي زيت تمام، لا بالزيوت ولا بالعصائر ولا بأي السوائل الأخرى، ما تزيل النجاسة، ولا إلا بالماء المطلق. إيش هو الماء المطلق هذا؟ قال: وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة. أصل خلقته كذا، مر، عذب، مالح، ما يضر، أن هكذا أصل خلقته تمام، على أي صفة كان من أصل الخلقة، يعني من أصل الوجود الذي أوجده الله به وكونه به، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، ولو من زمزم ولا لا يتطهر ممكن، والنابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف المياه، أشرف ماء، الماء النابع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ماء زمزم، بعدين ماء الكوثر، كروف المحشيين، ثم نيل مصر، ثم باقي الأنهر. قال بعضهم: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصبع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثري فنيل مصر ثم باقي الأنهري. هذه المياه المفضلة. ليه نيل مصر ودجلة؟ النبي قال: عد نيل مصر من أنهار الجنة، ودجلة والفرات والسيحان والجيحان، وبعض الروايات سيحون والجيحون، هذه خمسة أنهار عدها من أنهار الجنة. قال المحدثون في معنى كونه من أنهار الجنة: إما أن يكون من أنهار الجنة حقيقة، وإما أن يكون على معنى آخر، وهو أن القاطنين به والنازلين حول هذه الأنهر كلهم أو معظمهم دخلوا الإسلام، كما قال النبي: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر في المساجد. وهؤلاء ذاكرين ساجدين مؤمنين حلوا بطن وبتلك الأماكن، فكأنها صارت من الجنة. هذا على التأويل الآخر. من أصل الخلقة. ويكره بالمشمس في البلاد الحارة، والكراهة تنزيها، كراهة تنزيه لا تحريما تمام نعم. وليس طبا فقط، لا يرفع الحدث ولا يزال النجس بالماء المشمس الذي عرض للشمس لتدفئه وتسخنه، وإنما يكره رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المشمس بشروط. أليس أي مشمس، لكن بشروط، إذا توفرت تلك الشروط كره استعمال المشمس في الطهارة، وإن نقص شر ما يكره المشمس. قال: أول شرط ذكره في البلاد الحارة، يعني قطر حار كمكة وحضرموت، فإنها أقطار حارة، لا بارد كالشام وصنعاء، ولا معتدل كمصر. عدوه معتدل، الشام باردة ما تنزل الثلوج فيها، حتى صنعاء ما تنزل الثلوج فيها، مع أن مصر يكون فيها برد أحيانا، لكن عدوها في ضمن المعتدل. لكن حضرموت ومكة فيها حرارة جدا، لأن الشمس تكون فيها عمودية في أيام الصيف، تتعامد تنزل من الأعلى إلى الأسفل، متعامله وليس مائله. حتى في الشتاء في حضرموت وفي مكه تكون اشعه الشمس مائله، ليست مباشره هكذا متعامده من الاعلى الى الاسفل، لكن من اتجاه تاتي مائله الاشعه، فلا تكون منها حراره شديده، ولكن تلك البلاد البارده ما تكون الشمس فيها متعامده اصلا، كلها تكون في جانب، لما تكون متعامده الشمس فيما كان من البلاد دون مدار السرطان ومدار الجدي. تمام، مدار الجدي اخر ما تنتهي اليه الشمس في الشتاء، مدار السرطان اخر ما تميل اليه الشمس في الصيف، والبلدان الذي هي بعد مدار الجدي وبعد مدار السرطان لا تكون الشمس عموديه فيها اصلا، تكون الشمس دائما فيها مائله. واهل هذا الفن يقولون بان الحراره بسببين ظاهرين، ان الشمس تكون فيها عموديه وان ساعات النهار تكون قصيره، هذه الاسباب الظاهره، اسباب الظاهره. وان كان في الحديث ورد ابردوا بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم. كيف الحين الحر من تعامد الشمس وقله ساعات النهار او من فيح جهنم؟ هذا شيء معنوي باطني غيبي ما يتنافى مع الامر الحسي الظاهري، الغيبي يبقى على ما هو عليه. والحديث لم ينفي ان هذه الاسباب صحيحه ابدا، ما نفى انها اسباب صحيحه، فذكر امرا غيبيا باطنيا، فيبقى الغيبي على ما هو عليه وتبقى الامور الظاهره على ما هي. ومع ذلك فعندما نكون مثلا في هذا الوقت في اواخر نوفمبر واوائل ديسمبر وزياده الشتاء، تجدنا في هذا اليوم يمكن نستخدم المكيفات البارده، وبعد يوم نغلقها. عجيب، ايش الفرق بين اليومين؟ النهار قصير الشمس غير، ايش النهار قصير او طويل الشمس غير عموديه، كانها يومين مختلفه. انا في عوامل اخرى ليس فقط هذين الامرين، في عوامل اخرى في موسم الشتاء يكون جو معتدل او في حراره، ولكن هذا الموسم موسم بروده وشتاء، الموسم بمجمله ما هناك ايام فيه بذاتها يكون فيها البرد الشديد، ايام محدوده لا ابدا، ولكن الموسم بعمومه هو موسم زياده، قد تجي في بدايه ديسمبر او وسطه او نهايته، او بدايه يناير او وسطه او نهايته، وهكذا. قال في البلاد الحاره، هذا الشرط الاول. في الاواني المنطبعه، كيف منطبعه؟ تبعونها كما الكتب ولا ايش؟ عن التي تطرق بالمطارق بالحديد، هذه الاواني المنطبعه التي تحمى بالنار ثم تطرق لتمتد، تجد قطعه كما دي مثلا من معدن او نحاس او حديد يطحونها في النار، فاذا احمرت يضربونها تمتد تمتد تمتد معه. في هذه يكره المشمس، الاواني المنطبعه، ذلك في اناء الجلد او الخزف او الحجار، لو شمسنا فيه ما يضر لان ليست مادة، ولا في الذهب والفضة، لا في الذهب والفضة ما يكره لان جوهره صافي ماشي ينفصل منه، لكنه يحرم من حيث اخرى، انه يحرم استعمال اواني الذهب والفضة، وان لم يكره التشميس فيه لكن يحرم استعماله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله في الحديث الذي يستعمل الذهب والفضة من الأواني إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهي ما يطرق بالمطارق، يطرق فيمتد يعني. أما الخشب لو طرقته بالمطرقة ما بيمتد، يمكن ينكسر يتفتت لكن يمتد ما بيمتد، الجلد ما بيمتد، الحجارة ما بتمتد، أما هذه الأواني تمتد لما تحمى بالنار وتضرب بالمطرقة تمتد. يمكن قطعة صغيرة حديد كما دي تصير قطعة واسعة بالامتداد إلا الذهب والفضة، ولكن من حيث حرمته يحرم. وتزول بالتبريد، هنا الشرط الأول الحرارة، يكون فيها وقت الحر في البلاد الحارة أولا، ثاني في الأواني المنطبعة، الثالث أن يستعمل حالة حرارته، فإن برد خلاص قالوا ذل مشمس، لكن برد ما عاد فيه سخونة. تزول بالتبريد، تزول بالتبريد، هذا شرط. وذكر باقي شرط أيضا أن يكون الزمان زمان حر في أيام الصيف. مرحبا.
2: إلا الكراهة هنا حرة الماء ولا ما ينفصل بما ينفصل من الأواني،
1: وهي الحرارة تؤدي إلى انفصال.
2: طيب بعدين مثلا الماء حرارة ثم ينفصل من الأواني بسبب حرة الماء ثم زالت الحرارة وصار الماء برودة
1: باردة.
2: أيوة.
1: لعل الزهوم، لعل الزهوم والانفصلة قد لا تؤثر مع البرودة، قد تكون مع البرودة غير مؤثرة، لكن مؤثرة مع حرارة الماء. وقد نظم الحبيب العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله الشروط التي بها يكره استعمال الماء المشمس في ثلاثة أبيات. قال: قد كره مشمسا تأثرا، حالة تأثير بحي قررا، وهذا عند الشيخ ابن حجر في الحي بس. الرملي قال حتى الميت لو بنغسله بالماء المشمس لا مكروه، كذلك الشيخ ابن حجر قال لا، هذا فقط في الحي. وعليه نظم الحي محمد بن سعد: بحي قررا إن في إنا منطبع لا نقدي، سينام منطبعين لا نقد ولا خشب ولا خزف ولا حجارة، بوقت حر لا بوقت البرد، في بدن تستعمل مشمس وتغسله وتطبخه، طبخ غسل، لا كراهته، كراهة استعماله في البدن، ببلد الحر، ببلد الحر، ما بلد البرد لا، حتى وقت الحر، وقت الحر في الشام ما يضر، بلاد باردة، ولم ببدن ببلد الحر ولم يكن معينا، يعني ما حصل ما إلا ذا، والوقت بيخرج على بركة الله، استعمل المشمس لا كراهته، لأن وقت بيخرج ما عندك إلا هذا المشمس. تتيمم ولا تستخدم المشمس؟ تستعمل المشمس. ولم يخشى الألم، فإذا خشي ألم منه أو ضره أو علم ذلك بالتجربة أو بقول طبيب، إذا ما خشي ألم شرط عدل ألا يخشى الألم. قد كره مشمسا تأثر حالة تأثير بحي قرر إن في إنا منطبع لا ندي بوقت حر لا بوقت البرد، ببدن ببلد الحر ولم يكن معينا ولم يخشى الألم. والشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه يكره الاغتسال به، وقال أنه يورث البرص، قال انه يورث البرص. الشافعي روى عن سيدنا عمر يكره، كان قال انه يورث البرص، ان الماده المنفصله هذه من هذه الاواني المنطبعه تسد المسام باذن الله، قد تسد في هذا ما تسد في الاخر، هي مظنه لان تسد المسام، فاذا سدت المسام ما عاد وصلها الدم، بيض العضو. وجاء آفة البرص، تمام. هذا في قراءة المستعمل بالشمس. وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا، الآن بيأتي بالمتغير بالطاهر، إذا تغير الماء تغيرا كثيرا، وهذا أول شرط في التغير بالطاهر أن يكون كثيرا. ما ضابطه؟ بحيث يسلب اسم الماء عنه، فإن سلب اسم الماء عنه فهو متغير، وإن لم يسلب ما يضر. إذا ما سلب اسم الماء ما يضر، حتى يسلب عنه اسم الماء. طيب، بمخالطة شيء طاهر، بمخالطة، لأن في عندنا مجاورة، المجاورة ما تضر، إذا تغير بمجاورة ما يضر. وضعنا بخور خشب، بخور عود حطناه وسط الماء، فجاءت رائحة الماء طيبة من البخور، هل هذا متغير أو لا؟ لا، لأن هذا يعتبرونه مجاور وليس مخالط. أو كان الماء قريب من حيوانات ميتة، فوصلت ريح الحيوان من الريح للحيوانات الميتة أثرت على هذا الماء الموجود هنا بالرائحة، ما يضر، هذا مجاور. الماء الميتة ليست وسط له، ليست وسط الماء، وإنما بجانب. تمام، بمخالطة شيء طاهر. عندنا في مخالط وفي مجاور. المخالط هو الذي لا يتميز في رأي العين ولا يمكنه فصله، والمجاور هو الذي يتميز في رأي العين ويمكن فصله. حتى الدهن المطيب، عندنا دهن طيب هذا ينفصل، مجاور، حطه في الماء حتى خلطته به، انتظر شوي كله يرتفع الدهن ويكون وحده، لأنه ثقيل فيرتفع فوق الماء، لو كان خفيف بينزل أو بيختم، لكن ما هو خفيف، ثقيل فينفصل. بمخالطة شيء طاهر، ما هو متنجس، مخالطة متنجس الحكم معروف، إن كان قليل بمجرد وقوع النجاسة، وإن كان كثير لا ينجس إلا بالتغير. يمكن الصون عنه، يمكن الاحتراز عنه يعني، أو التحفظ عنه والصيانة عنه، صانه حفظه واحترز عنه، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران. المثال زعفران، ليه زعفران وسط الماء؟ قال إلا ضرورة. ضرورة إيش؟ أو دقيق وسط الماء، ليش عايش جاب دقيق وسط الماء؟ يمكن تصون عنه. أما ما لا يمكن صون عنه مثل الطحلب، عندنا مكان بركة جابية فيها ماء، مكان مكشوف شمس تضرب فيها، صلح الطحلب، الطحلب ذا تفتت منه فتاة فتاة فتاة، تغير له، تغير الماء، قالوا ما يضر، لأن هذا يشق الاحتراز، يشق الاحتراز عنه والصيانة عنه. أو شجر فوق الماء تنزل منه أوراق وفتات فيتغير له، فيتغير الماء، ما يضر، يعني يشق الاحتراز، يشق الصون عنه. بس جاب الشرطين هذه فقط، وأن لا يكون ترابا، قال لا يكون المغير ترابا. ليش؟ لأن التراب له أصل في التطهير. فعندنا ما يجي ماء السيل الآن لونه سيل، تراب كله، يجوز استعماله، يجوز غرشة، لأن التراب له أصل في التطهير، وما يضر التغير بالتراب ما لم يكن التراب غليظا، حيث أن الماء معد يجري بطبعه، خلاص قد لا أقرب إلى الطين، ذا ما يجوز. نعم، ولا أن لا يكون ملحا مائيا ما يضر كذلك، ملح من البحر وضعناه في الماء صار ماء مالح ما يضر، لأن الملح المائي ناشئ عن الماء، ناشئ من الماء، بخلاف الملح البحري، الملح الجبلي من الأرض، إذا تغير به الماء ما يصح استعماله، تمام، لأن هذا ملح، لأن هذا ملحا جبليا، الذي لا يؤثر هو الملح المائي. فهذه الشروط بالتغير بالطاهر، أن يكون التغير كثيرا، وأن يكون بمخالط، وأن لا يكون ملحا مائيا، وأن لا يكون ترابا، وأن يشب الاحتراز عنه، لا يمكن التصون عنه، وأن لا يكون في مقره وممره كذلك، كما ذكروا في كما سيذكروا الآن هنا في له، بيعيد المحترزات عنه. أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، تمام، في فرض طهارة الحدث، ولو لصبي نعم الماء القليل طاهر في نفسه غير مطهر لغير، أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، هذا الماء المستعمل وما أدى ما لا بد منه، عبادة كان أم لا، أثم الشخص بتركه أم لا، وأن إنما يكون مستعملا بشرط أن يكون قليلا، وهو ما دون القلتين كما قال، أن يكون قليلا وأن يستعمل في فرض الطهارة، وألا ينوي الاغتراف، وأن يكون منفصلا عن العضو، فبهذه الأربعة يكون مستعمل، وإذا نقص واحد منها فليس بمستعمل. ولو لصبي غاية في المستعمل في فرض الطهار، صبي طيب هل تلزمه الطهار؟ قال كان وضأه وليه في الحج ليطوف، والطواف ما يصح إلا بلا بالطهارة، من شروط الطواف الطهارة، ليس كالسعي، السعي يجوز حتى بغير طهارة، لكن الطواف بمنزلة الصلاة، فلو وضأه ولي وهو صبي غير مميز يعتبر ماء الغسلة الأولى للصبي ماء مستعملا، أما ماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد حتى قليلا هذا لا يعتبر مستعمل، تمام، لأنه لم يستعمل في فرض الطهارة وإنما استعمل في نفلها. وبعض الأئمة عندهم الماء المستعمل يجوز في إزالة النجس ورفع الحدث، هم المالكية ليس عندهم شيء مستعمل، عندهم الماء طاهر كله، ومذهب الحنابلة أن الماء المستعمل تزال به النجاسة ولا يرفع به الحدث، تزال به النجاسة فقط، الحدث لا يرفع به، مذهب الشافعية لا يصح لا رفع الحدث به ولا إزالة له ولا إزالة النجاسة. أو النجس ولو لم يتغير لم تجز الطهارة به، لا بالمستعمل ولا بالنجس، وإن لم يكن به تغير، لأنه دون القلتين أو لا، لأنه دون القلتين. لم تجز الطهارة به. الآن عادوا على المتغير بالطاهر، قال فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا، لا تغير قليل لا يضر، لا زال إن كان فيه شيء طاهر لكن ما غير ما سلب اسمه، أو بمجاوره كعود ودهن مطيبين، عود ودهن مطيبين فيهما طيب، لماذا لا يغير؟ لأنهما مجاورين وليس مخالطين، الذي يؤثر والتغير بالمخالط الذي لا يتميز في رأي العين، لا المجاور الذي يتميز في رأي العين. أو بما لا يمكن الصون عنه كطحلب، شجر أخضر يعلو الماء، غالبا يكون في الجوابي أو الأماكن المكشوفة على الشمس، والغالب أنه إذا ما الشمس ما تدخل ما يحصل الطحلب ولا ينبت. وورق شجر تناثر فيه، ورق شجر تناثر في الماء، عندنا ما في المكان هذا ورق الشجر تناثر، لازم نقطع الشجرة؟ لا، ولا يلزم نبعد الماء من هذا المكان، ما يلزم، الشريعة ما تكلفك إبعاد ذا وإزالة ذا، هذه ما دام هذا المال خض على هذا الوجه يبقى. أقل شيء في الشجرة الاستظلال بها، منها فائدة ومنفعة. ورق شجر تناثر فيه في الماء بنفسه، نعم، فانطرح، جبنا ورق طرحناه في الماء وتفتت، هذا يضر؟ احنا بغنا على اصله فقط، تساقط من دون طرح ومن دون قصد. فان لم يتفتت حتى طرحنا ورق بس حطنا ما تفتت، تم بقي ورق وسط الماء، لا يضر، لانه مجاور وليس مخالط. لكن ما اذا تفتت وانسحق صار مخالطا. وبتراب ما يضر، ما يغير التراب، ما يغير الماء، لأن له أصل في التطهير وهو التيمم. وطول مكث لا يضر التغير بطول المكث، ما له فترة طويلة 20 يوم شهر وهو مكانه، جينا حصلناه فيه رائحة من طول المكث، من طول الجلوس، لأن الماء إذا بقي يتغير حتى ما طرحت شيء فيه، بطول المدة يتغير. قال ابن الوردي: فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. طول مكث الماء يبقى آسن. أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون، ما يضر، لأنه ما رفع به حدث ولا استعمل في فرض الطهارة. أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به، عندنا ما مستعمل في عدة أواني جمعناه مرة صار قلتين خلاص طاهر، حتى لو كانت الأواني ذي ما فيها متنجس جمعناه مرة فزال التغير ولم يكن به تغير فهو طهور يجوز استعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، فاتحا الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعلم والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أرواح المعلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده المصطفى وحبيبه المجتبى سيدنا محمد سيدي أهل الأرض والسماء، وعلى آله وصحبه والتابعين.

0: لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. إخواننا مستمعي نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي لحظات طيبة مباركة يتجدد لنا ولكم فيها اللقاء بمشايخنا وأئمتنا وعلمائنا من أهل الإرث عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم وعنهم العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال لنا مولانا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مستمعينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، نقدم أسئلتكم إلى فضيلة العلامة الحبيب علي المشهور ابن محمد ابن سالم بن حفيظ، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الفائدة والقبول، وأن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا. في البداية نتوجه بالشكر الجزيل نيابة عنكم إلى فضيلة الحبيب المشهور الذي تكرم علينا وشرفنا بالحضور، ونبدأ أسئلتنا بفاكس وصل إلى البرنامج هام ومستعجل من أحد إخوان المستمعين الكرام، فيها العديد من الأسئلة، من ضمنها يقول: ما حكم الماء النازل من الفم في أثناء النوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السؤال الموجه حول الماء النازل من فم النايم، وهذا الماء الذي ينزل أو اللعاب أو الريق الذي يخرج من فمه، نسأل الله يعلمنا ما جهلنا ورزقنا العمل بما علمنا، أنه إذا كان متغيرا في لونه أو متغير الرائحة فهذا يعتبر نجس، يسمونه عندنا في اللغة الحضرمية الدارجة سياج، يعني سج في النوم، يعني يخرج منه سياج. فإن كان متغير في لون نجاسة أو رائحته في نكهة يعني غير طيبة، هذا يعتبر نجس، فيغسل فمه ويغسل ما أصابه منه، ولهذا حتى يتنبأ لا ينام في مسجد، أما في بيته لا بأس إذا عرف من نفسه هذا. وأما إذا خرج اللعاب أو الريق أو الماء هذا من فمه ولا به تغير، لا في طعمه لا في لونه ولا له رائحة كريهة، فهذا طاهر، لا ينجس الفم ولا ينجس ما أصابه من بدنه أو ثيابه. نعم، ذكر بعض الحكمة أنه غالبا إذا نام في موضع وراسه منحدر، الانحدار إلى الرأس أكثر، فهذا غالبا يكون متغير الرائحة. وأما إذا كان الرأس أرفع أو وضع وسادة تحت رأسه ترفعه من الأرض، فغالبا أن هذا الماء النازل لا يكون متغير بسبب ارتفاع رأسه. والنوم هذا كما ذكر العلماء أنه زوال الشعور من القلب بسبب الأبخرة الصاعدة من المعدة، فهناك أبخرة تتصاعد المعدة حتى تصل إلى الدماغ وتنزل على العينين ثم تصل إلى القلب، والأبخرة هذه أبخرة من المعدة، والمعدة كل ما فيها نجس، فلهذا ربما أن ذلك البخار أثر في الريق أو في اللعاب هذا حتى غير رائحته أو غير لونه، في هذه الحالة يكون له هذا السائل من فمي نجس إذا كان تغير. وأما إذا ما في تغير لا في لونه ولا له رائحة يعني كريهة، فهذا السائل طاهر، لا ينجس فمه ولا ينجس ما أصابه من بدنه أو ثوبه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير الجزاء. كذلك في هذا الفك السؤال يقول فيه: ما حكم قراءة الآيات القرآنية أثناء الوعظ والتذكير وهي حائض؟
1: المرأة الحائض التي فيها العادة الشهرية أو النفسة، معلوم أن الشارع حرم عليها 10 أشياء، من ضمن 10 الأشياء قراءة القرآن بقصد التلاوة، فلما تقرأ بقصد التلاوة حرام، أما تقرأ آيات قرآنية بقصد التحصن أو بقصد الرد على من يقرأ أو بأي قصد غير التلاوة فلا مانع من قراءتها ولا يحرم عليها. وهذه امرأة واعظة إن إذا أرادت تحاضر عند محاضرة أو وعظ في أي مكان وبتستشهد بآيات قرآنية، لا تقصد بالآيات التي تتلوها التلاوة.

0: فالحرام قراءة القرآن على الحيض والنفساء بقصد التلاوة، أما بغير قصد التلاوة لا يحرم عليها ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. كذلك سؤال تقول فيه: جاء في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن قول الشعبي: كره قراءة القرآن في 3 مواضع، في الحمامات وفي الحشوش وفي بيوت الرحى وهي تدور، فما معنى بيوت الرحى وهي تدور، وما الحكمة من كراهية ذلك؟
0: الكراهة في هذا، هذه كراهة تحريم، لأن الكراهة يجب على الإنسان يعرف أن هناك كراهة تحريم وكراهة تنزيه، فكراهة التحريم تقتضي الإثم، وكراهة التنزيه لا تقتضي الإثم، هذا الفرق بينهما. فهي كراهة التحريم أشبه بالحرام، وما الفرق بين كراهة التحريم وما الحرام؟ قال العلماء: الفرق واضح، فالحرام ما ثبت النهي عنه بدليل لا يحتمل التأويل، فهذا يعبر عنه بأن هذا حرام، وكراهة التحريم ما ثبت النهي عنها بدليل يحتمل التأويل، فهذا يسمى كراهة التحريم. وأما كراهة التنزيه لا تقتضي الإثم، فهذا تلاوة القرآن في 3 أماكن وهي الحمامات، يعني محل قضاء الحاجة، حرام قراءة القرآن فيها، يعني لما قال كراهة كأي كراهة تحريم، ما عبر بالحرام لكن عبر بالكراهة، يعني كراهة تحريم. يأثم الإنسان لو بيقرأ القرآن في محل قضاء الحاجة، الحمامات، والثانية
1: الحشوش،
0: ما حشوش يعني محل الخراوة، محل القذارات، كذلك يترفع الإنسان القرآن لا يقرأ في المحلات المستقذرة. والثالث
1: في بيوت الرحاء.
0: بيوت الرحاء هذه اللي كان أول الطعام، هذا الحبوب يعني تطحن بالطواحين من الحجار، تسمى عندنا الرحاء. عند الرحاء، فلما يقرأ القرآن عند طحن الطحين على الرحاء المعروفة من الحجار، ربما يكون احتقار للقرآن، فهذا عند الرحاء كراهة تنزيه، ليس هناك إثم لو قرأت المرأة التي تطحن على الرحاء القرآن، نقول مكروه كراهة تنزيه. فالكراهة في هذه الحالات 3 حالات، 2 فيها كراهة تحريم، وأما هذه عند طحن الطحين الحبوب هذه على الرحاء، لأنه يكثر فيها الغبار حق، فربما يعني يكون خلال بالقرآن، أو يكون يعني امتهان للقرآن، أو يكون يعني ابتذال للقرآن، فلا ينبغي للمرأة عندما تطحن الطحين أن تقرأ قرآن هذا. والكراهة هي كراهة تنزيه، فرق بينها وبين ما تقدم من كراهة التحريم، والله أعلم.
1: أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. سؤال مهم تقول فيه: امرأة في اليوم 7 من أيام الحيض رأت قدرة وبعدها طهر، ثم رأت قدرة وبعدها طهر، وفي اليوم 8 في الصباح لم يظهر عليها شيء، ثم ظهر عليها في وقت الظهر صفرة، ثم قبل أذان العصر تقريبا بنصف ساعة رأت صفرة كذلك ولم ترى شيئا بعد ذلك، إلى صباح اليوم 9 حيث رأت صفرة وبعدها طهر في وقت الظهر، ثم في وقت العصر ظهرت صفرة مع طهر، ثم الساعة 5 تقريبا ظهر طهر، فما الحكم في هذه الأيام؟
0: ذكر العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم أن المرأة التي جاءتها العادة الشهرية، فإن العادة أكبر يعني غاية الحيض إلى 15 يوم، فعندما يأتي دم المرأة ولم يزد على 15 يوم فهو حيض، سواء كان لون واحد أو ألوان متعددة، وكذا النقاء بين الدماء، ما دام أن كما جاء في السؤال أن المدة لم تزد على 15 يوم، فحكمها في تل هذه الأيام كلها تعتبر حيض، سواء كان صفرة أو كدرة أو نقاء متخلل بينهما، ما دام أنه لم يزد على 15 يوم. أما الصفرة والكدرة، قال في المنهاج: والصفرة والكدرة حيض في الأصح، وفي أقوال ذكرها في المجموع النووي 5 أقوال في الصفرة والكدرة، ولكن المعتمد والفتوى على أن الصفرة والكدرة حيض سواء سبقها دم أو لم يسبقها. والآن قضية الصورة حق السؤال ظهر هذا المرأة ظهر عليها دم ثم تحول بعدين إلى صفرة أو كدرة أو إلى نقاء، في بعض الأحيان ينقطع الدم والعاد تشوف شيء لا كذا ولا ذا ثم يعود. فنقول ما دام لم يزد على 15 يوم فكل الأيام، لأنها آخرها 9 و10 أو 11 أو حتى 15 يوم وجاه الدم على 100 لون حتى أو يتخلله انقطاع لكن لم يزد على 15 يوم، فنحكم على أن المدة كلها حيض. أيام الدم القوي الأسود والأحمر والأشقر والأصفر والكدرة والنقال بينهما كله حيض لا تقضي صلاته، إنما الصوم قد واجب عليها قضاها سواء كذا أو كذا. وأما هذا وأما إذا زاد على 15 يوم فهذه مستحاضة لها أقسام، إن عبر الأكثر واستدامة فمستحاضة حوت أقسامها. لكن السؤال مطروح علينا هي هذه المرأة دمها لم يزد على 15 يوم، فما دام من الدم لم يزد على 15 يوم اللهم أنه يتلون بألوان مختلفة وبعض الأحيان ينقطع، فنقول لها كل الدماء بالألوان اللي رأيتيها والنقاء الذي بينها كله يعتبر حيض، ما عليها صلاة ولا عليها قضاها ما دام لم يزد على 15 يوم. فإن كان زاد على 15 يوم بأن كمت 15 يوم والدم لا يزال فيها باقي واستمر، أما لو 15 يوم منقطع حتى لحظة حتى نص ساعة ربع ساعة 10 دقائق على غلاق 15 يوم منقطع الدم ثم عاد خلاص 15 كلها حيض، وليعود هذا في نص طهارة كما يعرفنا النساء هذا الكلام عليها تعصب وصلي. أما المستحاضة الذي على رأس 15 يوم وهي الدم مستمر فيها هذه مستحاضة ولها تفصيل، نردها للتمييز الأول نسألها عن الدماء ما هو كم أيام قوي وكم أيام ضعيف ولها تفصيل خارج عن السؤال. فالسؤال مركز حول أن المرأة هذه جاءتها العادة ثم المدة المعتادة زادت عليها ورأت بألوان متعددة وساعة ينقطع وساعة يعود صفرة وساعة كدرة لكن في السؤال لم يزد على 15 يوم، فنقولها جميع الأيام بما فيها الصفرة والكدرة والدماء والنقاء بينهما كل حيض والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. نأخذ سؤال للمستمع محمد بن أحمد. أهلا سيد محمد تفضلوا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إذا احتاج الطبيب إلى كشف عضلة المريض للعلاج، أولا ما المقدار الذي يجوز كشفه وما الذي لا يجوز؟ ثانيا لو اكتفي بالعلاج بطبيب واحد هل يجوز أن يحضر معه ثاني وثالث؟ ثالثا لو كانت المريضة امرأة ووجدت طبيبة امرأة فهل يجوز أن يعالجها الرجال؟ والعفو.
0: الحمد لله ونسأل الهداية توفيق للصواب. الجواب عن السؤال حول علاج الطبيب لأي شخص رجل أو امرأة فيما يحرم نظره، إما رجل مريض بيعالج طبيب في محل يحرم نظره ما بين السرة والركبة هذا حرام النظر إليه، أو امرأة جميع بدنها يحرم النظر إليه. طيب فإذا كان هناك ضرورة قال يقول القائل عند الضرورات تباح المحظورات، أي الضرورة مريض لا يوجد طبيب يعالجه إلا رجل وهي امرأة أو رجل بينظر ما بين السرة والركبة، إذا يوجد دكتور أو طبيب أو علاج بدون نظر واجب يعني الذهاب إليه ولا يجوز يمكن هذا الشخص من نظر إلى عورة الرجل التي يحرم النظر إليها أو إلى مرأة إلى أي بقعة من بدنه. فإذا لم يوجد لها هذا الطبيب إما يعالجها أو تبقى بمرضها وتتطور وتكون مضاعفات وتحمل أذايا كبيرة. فإذا وصلنا إلى هذا الحال ما امرأة مريضة ما حد امرأة بتعالجها إلا دكتور رجال أو كذلك رجل العلاج في قبل أو في دبر أو في فخذ في محل عورة يحرم نظر إليه. في هذا الحال إذا لم يوجد من يعالج بدون نظر جاز النظر إلى الموضع الذي يتطلب النظر إليه فقط، لا النظر للعورة كلها ولا النظر للمرأة كلها. فكثير ما ينبغي التنبيه عنه إذا كان دكتور رجال بيعالج امرأة يأتي إليها ويشوف وجهها ويسألها كيف أصبحتي كيف أمسيتي وينظر كأنه ألا يحله النظر إليها كلها، هذا خطأ يجب أن ننبه عنه. إنما يمكن يسألها بدون أن يركز النظر إليها من وراء حجاب كيف أصبحتي كيف أمسيتي، يأخذ وصفة كاملة منها عن مرضها وعن ما تعانيه بدون النظر، لأنه ربما أن الدكاترة يتطلبون معلومات من نفس المريض حتى يستخلص من نفس حديثهم ومن نفس كلامهم المرض يشخصه ويعطي العلاج المناسب. فنقول ما الداعي للنظر؟ نعم محل يتطلب نظره بأن كان فيه ورم أو فيه جرح هذا فضروري من نظر إليه، فيجوز للدكتور أن ينظر لهذا المحل لأنه ضروري من نظر ولا نظره يتعدى هذا المكان. فإذا جوزنا المريض عنده مساعر صحي أو عنده ناس دكاترة ثانيين لا يجوز لهم. إذا كان نعم عملية تتطلب لجنة من دكاترة لا يستطيع دكتور واحد يقيم بالعملية كما تحصل في حالات نادرة، فيقرون لجنة من الأطباء ينظرون المريض يفحصونه. في هذه الحالة إذا لا يمكن يستقل دكتور واحد بالعملية أو بالنظر لا بأس يضيف إليه آخر، وأما لا ألا الثاني فضول فيه حتى طلب منه، لو طلب منه هذا شيء والأمر لا يطلب دكتور اثنين دكاترة أو أكثر يقول مدام كلام قد طرحته على الأخ فلان هذا الأخ فلان بيعطيكم الحل، والذي يلهم الله من يهم الله ربي يلهم من علاج المرض بيعطيكم إياه، ولا يجوز ينظر لا صيدلي ولا دكتور ثاني إلا في حالات عملية خطيرة تتطلب مجموعة دكاترة، هذا عند الضرورات تباح المحظورات. فالتساهل الآن الذي يحصل من بعض الدكاترة ومن بعض المرضى حتى كثير من المرضى وخصوصا النساء تعتقد كأن الدكتور ذا ما منه حياء، تستحي من ناس يعني ثانيين ولكن الدكتور كأنه هلا معصوم. وهذا الشارع سد الباب سد الذريعة، منع لو حتى عجوز أو شوهة أو معوقة أو فيها شيء مدام نظر محرم ما سد الباب على الكل. فلا يجوز للدكتور ولو حتى رضيتي، حين بعض الناس يتوقعون أن إذا رضت المرأة أنك تنظر إليها يجوز، هذا يعني خطأ. حتى رضت لأن أنت شارع انهاك عن نظر أو هي أو أو أو هي طلبت منك، إذا كان ما الأمر ما يطلب النظر إليها لا تنظر إليها، لأن المؤمن يجب أن يكون حريص على دينه ولا يقع في الحرج. فنقول أن المريض إذا ما حصل علاج إلا عند الشخص هذا ولازم النظر إلى موضع يحرم النظر إليه فهذا عند الضرورات تباح المحظورات يجوز له فقط، وينظر إلى الموقع الذي يطلب النظر إليه. أما ما عداه لو في الفخذ البقعة اللي بيطرح لها أو في الإلية البقعة اللي بيطرح الإبرة فيها هذه ينظرها، باقي الإلية أو باقي الفخذ لا يجوز نظر إليه. هذا السؤال عشي سؤال.
1: نعم يقول إذا أمكن علاج عند طبيبة هل يذهبوا إلى عند الطبيب هذا اللي
0: يتبع؟ ذكرنا في الجواب الآن على أنه هذا الكلام كله ما يجوز إلا إذا ما حصل إمرأة تعالج إمرأة، رجال يعالج رجل، وإذا كان يحصل إمرأة فيها مرض في دكتورة بتعالجها لا يجوز تروح عند الرجل، تروح عند المرأة إلا إذا في موانع أو حواجز أو شيء ما مخصصة، كما الآن قال طب يعني هذا دكتور خاص مخصص في مرض، لكن هذه المرأة ما تعرف المرض إلا يعني امراض ثانية هذا كان لم تكن. أما إذا كان مرضها هذا عند المرأة هذه دكتورة عندها خبرة به، لا يجوز تروح عند رجل، فيجب عليها تذهب عند المرأة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذه سائلة اتصلت تقول توفي زوجها وعليه صوم شهر وصلاة 3 أشهر، فماذا يعملون له؟
0: المقرر والمعتمد في المذهب الشافعي أن من مات وعليه صوم تمكن من أدائه وتمكن من قضائه ولم يقضه، فيجب أن يخرجوه من تركته فدية أو يصوم من ورثته ومن قرابته يصومون عنه، هذا إما عدد الأيام لصومها لأفطرها يصومون عنه، أو يخرجون من تركته أمداد على قدر الأيام، كل يوم مد كان حق شهر كله أو أكثر أو أقل، هذا في الصوم من مات وعليه صوم وتمكن من قضاء. أما إذا كان ما تمكن من القضاء بأن أطر في رمضان بعذر مرض واستمر به المرض فترة زمنية كم شهور حتى جاء الموت، يعني من بعد رمضان حتى جاء الموت ما تمكن من القضاء، هذا ما يجب إخراج شيء من تركته، ما يجب، إنما يندب وينبغي لورثته وأرحامه وقرابته أن يقضون عنه أو يسمحون من قبل أنفسهم بإخراج فدية، والفدية عبارة عن مد لكل يوم، والمد مصرة مد النبي اللهم صل عليه، ويكون معيار بالمد القديم حق تريم مسحله أو بالموجود هذا اللي عندنا في سبول مكود، هذا المد النبوي عن كل يوم، إلهي 10 أيام 10 أمداد، وإن 20 يوم 20 مد، وإن الشهر كله 30 مد، هذا ينبغي لهم إذا كان ما تمكن من القضاء. أما إذا كان مرض في رمضان وأفطر بعذر ثم شفاه الله ولكنه لم يسارع إلى القضاء، أم كانوا يقضي ولكنه تباطأ وتكاسل حتى جاء الموت، هذا وجوبا يخرجون من تركته فدية عن كل يوم مد، أو حد يصوم من ورثته أو قرابته أو أرحامه على عدد الأيام، هذا من ناحية الصوم. أما من ناحية الصلاة مقرر المذهب أنه الصلاة عبادة بدنية لا تجوز الاستنابة فيها، ومن مات عليه صلوات ما شاء الله يستغفر له ونصدق عنه، لأن الصلاة عبادة بدنية لا يجوز الاستنابة فيها. إنما هنا أقول حكاها الإمام أحمد بن علي السبكي، نعم، أنه يجوز لمن مات وعليه صلوات أن يقضى عنه ترك الصلوات، وقد عمل به السبكي لما مات أحد قرابته وعليه صلوات فصلى عن الميت، ويقول صلي فرض الظهر، صلي الظهر عن فرض فلان، صلي العصر عن فرض فلان، صلي المغرب عن فرض فلان، صلي العشاء عن فرض فلان، هذه النية ويصلي. وعلى هذا القول يقضي الإنسان يقضي عن غيره، هذا على القول. أما معتن المثل يقول ما يجوز القضاء في الصلاة، وإنما يستغفر له ويصدق عنه أن الحسنات تتم السيئات، والله أعلم.
1: أذن سؤالان متشابهان من إحدى الأخوات المستمعات تقول هل يجوز وضع السواك في الحمام حتى لا تغفل عنه أثناء الوضوء؟ كذلك تقول امرأة تدخل إلى الحمام والسواك مربوط دائما في ثوبها وتقضي حاجتها والسواك مربوط في ثوبها، فما الحكم في ذلك؟
0: إدخال السواك إلى الحمام المحل الوضوء لا بأس فيه، ووضع كما جاء في السؤال عن تضعه في الحمام لأجل عند الوضوء، تستعمل السواك عند الوضوء كما جاء في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فإبقاء السواك في الحمام لا بأس به، وإنما لعل يصيب السواك قدر أو بخار من قدر أو نطش من فإذا فكس في هذه الأمور فهي بتكون حريصة على إبعاد السواك منين من الحمام، هذا من الطهارة تدخل بها معها لما، وإذا كان إلا مطمئنة نفسها ولا عندها يعني تخوف من وصول رشاش إليه أو بخار من نجاسة أو غير ذلك لا بأس من وجود السواك إبقاه. أما إبقاه في بعض محلات في المسجد أو محل الصلاة هذا ما في شيء، لما أن الحمام هذه الطهارة محل مستقدر، فربما وصله شيء من البخار النجاسة أو من رشاشها أو من رائحتها حتى يصير حاجة قذرة، فإذا ما تستقدر ذلك فلا بأس بذلك، وأما ثانيا يعني تجعل السواك مربوط بالخمار يعني بالبخنق حقه. من المعلومة أن مع دخولها للوضوء ما يدخل معها قميصها والمخنق الخمار والسواك معلق به، فنقول لا بأس من دخاله وراه، ما لا يمنع من دخول السواك إلى لا إلى الحمام، لأن ما هذا إلا القرآن والاسم الله ولا اسم رسوله ولا اسم ولا كتب العلم، هذه يمنع الإنسان من دخولها الحمام. أما السواك لأنه له دور مع الوضوء فلا بأس من إدخاله وإبعاده عن القاذورات وعن المستوى وعن الله وعن الرشاش حتى لا يصير قدر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. تقول كذلك قرأنا أن مقصود النية هو تمييز العادة عن العبادة أو تمييز مراتب العبادة، فكيف يتمثل ذلك في الوضوء؟
0: المقصود من النية تميز العادة من العبادة، فالعادة مثلا في الوضوء ما أمرها بتغسل وجهها للنظافة يديها، جاءت من المطبخ ولا جاءت من محل عملها بتزيل الأوساخ على وجهها ويديها ولا بتني الوضوء، تغسل نقول طرافها كما يقول العوام عندنا، تغسل طرافها وجهها ويدها وتغسل رجولها، هذا وضوء عادة ليس عبادة. وأما إذا تتوضأ للصلاة فهي تنوي. إذن هي النية التي تميز بين العادة من الله، تميز العادة من العبادة. فنقول هذه المرة غسلت وجهها ويديها ومسح في رأسها وغسلت رجلها هذا عاد، والأخرى ذيك توضأت الوضوء للصلاة هذا عبادة. إيه الفرق بين الوضوءين؟ النية هذه الذي تبزي الأوساخ منها فقط، ما نوط رفع الحدث ولا نوطها للصلاة فهذه عاد. والثاني اللي توضت بقصد أن تأدي فريضة من الفرائض أو صلاة من الصلوات هذه بيكون في وضوءها نية، فالقصد من نية تمييز العادة من لا من العبادة أو تمييز مراتب العبادة. مراتب العبادة كما مثلا في الصلاة، هناك في الصلاة إذا كان صلاة فرض بقصد الفعل والتعيين الفرضية مرتبة ذي عالية، وإن كان صلاة ذات وقت أو ذات سبب بقصد الفعل والتعيين شيئين بس، وإن كان في المطلق بقصد الفعل فقط هذه في الصلاة. وفي التيمم كذلك إذا كان السباحة فرض الصلاة هذه أعلانية له فرض واحد وما شاء من نوافل ولو مثل مصحف حمله، فإذا قال أنه تسباحة الصلاة ولم يذكر الفرضية هذه مرتبة أقل، فلا يجوز صلي الفرض ما ذكر الفرضية، له هلا النوافل وله بس المصحف حمله. فإذا قال أنه تسباحة مس المصحف تسباحة حمل المصحف هذه نية متدلية، ما يجوز إلا يمس المصحف يحمله، لو بيصلي حتى أي صلاة فرض ولا نافل ما يجوز، بيركع ركعتين ما يجوز، حتى سجود تلاوة أو سجود سهو ما يجوز. ليه؟ لأنه ما نوى في التيمم حقه استباحة فرض الصلاة، لو هلا نوى استباحة إلا تلاوة المصحف، تلاوة القرآن أو مس المصحف، يتوقف إلا على مس المصحف وحمله. مع أن التيمم لو كان ثلاثة أشخاص زيد نوى استباحة فرض الصلاة مسحه وجوده، عمر قال استباحة الصلاة ما ذكر الفرضية ومسحه وجوده، باكر قال ليس سباحة مس المصح مسح وجه ودي، المسح في الوجه ودي من الكل، لكن الأول ذا جوزنا له فرض وما شاء من نوافل وجوزنا مس المصح وحمله لأن الدرجة في القمة ذي مرتبة عالية. الثاني قال سباحة الصلاة الفرضية ما ذكرها ما يقول صلي فرض له هل النوافل بس ولو مس المصح وحمله، الدرجة الثالثة ذي. والشخص الثالث باكر قال سباحة مس المصح لكن لم مثل مصحف حمله، الصلاة لم ما يجوز لك لأن المراتب هذه تمييز مراتب العبادة، تمييز العادة من العبادة أو تمييز مراتب له العبادة، فالمراتب العبادة تتميز بالنية، فالنية عليها مدار، لأن النبي قال لما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الله سبحانه نياته ما قصده والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. كذلك تسأل عن معنى قول الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
0: هذا المفسرون لهم معاني كثيرة في هذا كيف يخرج الميت من الحي. منهم من قال الميت بالجهل

0: هي واتباع النبي اللهم صل عليه، حيث ربنا يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الحياة هذه في الآية دي الاستجابة لما دعانا الله إليه ودعانا رسول الله إليه، تقوى الله اعتبار هذه الحياة. فيخرج الحي يعني العالم من الميت، ويخرج الميت من الحي. واحد عالم يخرج عيال جهال، أو جاهل يخرج عيال أولاده علماء. نعم، فالله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقال الحياة هذه ليست الحياة الذي على معرفتنا، شخص ميت يجيب واحد حي، بعض المعنى يتبادل بعض الأذهان، إنما لا، المعنى على معنى معنى ثاني بتقدير أن الحي العالم والميت الجاهل. فقد يكون شخص عالم ينجب أولاد جهال، وقد يكون شخص جاهل يأتي بأولاد وذرية علماء. فالله يجعلنا إن شاء الله من العلماء العاملين، ويجعل حياتنا حياة حقيقية حقيقية، ليست الحياة الحيوانية. لأن الحياة الحيوانية دي شركة فيها حتى النشرة والحيوانات حياة دي، لكن هذه إلا حياة حيوانية. وإنما الحياة الحقيقية لما تكون يكون أنت عالم وأنت صالح وأنت خير وأنت متبع نبي، وتجيب عيال وذرية ما شاء الله مثلك، ما شاء الله أحيا. فالحياة قال لقد أسمعت لو نادت حيا ولكن لا حياة لمنا لمن تنادي، لا أموات لما يسمعوا ما يعتبروا، ونار لو نفختها بها أضاءت ولكن ضاعنا فوق في الرماد. فالحياة هي الامتثال اتباع نبينا محمد في أفعاله في أقواله في سلوكياته في أخلاقه، هذه حياة حقيقية. الله يرزقنا كمال الحياة واتباع النبي اللهم صل عليه، والله أعلم.
1: الله يجزيكم بالخير. هذا يقول: كثير من المصلين يأتون إلى الجمعة متأخرين فيضطرون للصلاة في خارج المسجد. السؤال: عندما يأتون في أثناء الخطبة نرى الكثير منهم يصلي الركعتين، هل يسن له أم الأفضل أن يجلس ليستمع إلى الخطبة؟
0: إحداث صلاة لمن كان جالس في المسجد منتظر دخول الخطيب، فإذا دخل الخطيب يحرم أن يقوم شخص إذا دخل الخطيب ليخطب بعد دخوله وهذا شخص جالس قام ليركع، هذا حرام. وأما ما أتى والخطيب يخطب، هذا جاء في الحديث عن النبي اللهم صل عليه قال: فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. سمح الشارع لمن أتى والخطيب يخطب أن يصلي ركعتين ولا باس، ينوي بهما تحية المسجد وسنت لا الجمعة القبلية. نعم، لأنه حدث أن سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى في خلاف سيدنا أمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أتى إلى الجمعة وسيدنا عمر يخطب، فصلى ركعتين، بعدما سلم ركعتين لمح سيدنا عمر بن الخطاب عليه عتاب تأخره، فقال له: ما إن سمعنا الأذان فتوضأت وجئت. قال: هل سمعنا الأذان؟ سمعنا الأذان توضأت وجئت. وقال سيدنا عمر: والوضوء أيضا، يعني ما تغسلت. فاستفدنا من هذا سيدنا عثمان ركع ركعتين، وجاء في الحديث كما جاء في الحديث عن النبي وقال: وليصلي ركعتين وليتجوز. وقالوا أهل العلم يتجوز لا يطول جم، بل يأتي بالفروض وبعض السنن. ما نقول يأتي بالفروض بس الأركان والسنن ما يأتي بها، قال لا، نص الفقهاء على أنه يجوز أن يأتي بالسنن لكنه يتجوز لا يطول جم، لأن الإنصات للخطبة واجب كما عند بعض العلماء، حرام الكلام حال الخطبة، وإذا ما نصت يأثم. أما عند الشافعية لا، سنة الخطبة بالإنصات سنة، إذا ما أنصت صلاة صحيحة ولا شيء ولا هو آثم. لكن بعض مذاهب أخرى من لم ينصت الخطيب فهذا حرام وماثوم. حتى بعض المسلمين قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قال المراد بالقرآن الخطبة الجمعة، يتأكد الانصات إليها والاستماع إليها حتى لا تفوتك شيء من الوعظ ولا من التوجيه ولا من المسائل اللي يذكرها الخطيب في الخطبة، والله أعلم.
1: نعم سيدي، أكد في سؤاله على الذين يصلون في خارج الجامع.
0: الذين يصلون خارج الجامع أو خارج المسجد اللي يقام الجمعة فيه، إذا هناك فراغ في داخل المسجد يعني لا ينبغي لهم ولا يستحسن منهم يصلون برا وهناك فراغ داخل المسجد. أما إذا كان المسجد ملآن ولم يجد فراغ إلا برا على المسجد فلا بأس بالصلاة، وإنما لا تكون عادته هكذا كل جمعة. لو مرة حصل له أن جاء وجد المسجد ملآن وصلى برا على المسجد ينبغي أن تكون عبرة لو اعتبار حتى تكون الجمعة الثانية يأتي بدري ويحص المكان داخل له داخل المسجد، لأن من يصلي داخل المسجد أفضل من يصلي خارج المسجد. واللي أفضل لأنهم جاءوا بدري، وأما أنت إذا جيت متأخر ما بتحس المكان داخل تكون له برا، فتفوتك فضائل كثيرة تفوتك حسنات كثيرة. فالصلاة خارج المسجد صح من حيث صحتها الأول، ولكن الفضل يكمل إذا صلى كل ما قرب الإمام، حتى أن الخطيب إذا دخل تبقى الملائكة على أبواب الجوامع يوم الجمعة سجلون من يأتي، فإذا دخل الخطيب تداعوا الملائكة يدعون كل حد يدعي الثانين هلموا إلى بقيتكم يتقاربون يسمعون له الوعظ والخطبة. فلهذا من أتى متأخر ينبغي يعني يسمع الخطبة والوعظ ويشغلوا طريق حتى يدخل. أما إذا كان المسجد ملآن مزحوم فحرام تخطي عليه، والحرام ذا إذا بيعبر رجله عند العنق أو فوق الكتف حق غيره. أما لو دخل بينهما ليسد فرجة لا بأس عليه ولا شيء إثم. وأما إذا ماشي فرجة والمناكب متلاصقة وهذا بيشقح فوق هذا لقل يضايق الأساني، هذا شو التخطي حرام وماثوم فاعله. وأما إذا كان فراغ موجود في الشكل الداخلي فلا يحرم تحرم لا لا يحرم التخطي ويجوز يمر ليسد الفراغ، لأن من ترك الفراغ مقصر، فلهذا ما عاد يجوز له يمنع أي حد يمر لسد الثغرة سد الفراغ، والله أعلم.
1: نعم، هذا الذي جاء متأخرا هل يجوز له أن يركع يصلي ركعتين وقت الخطبة اللي في خارج الجامع؟
0: حتى خارج المسجد يجوز له يصلي ركعتين سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، لأن في الحديث إطلاق ما قال ما لم يقيدها لمن كان داخل المسجد، فالحديث من جاء، فما دام الحديث مطلق فلا يمكن نقيده من دخل المسجد ولو حتى خارج المسجد. يجوز يصلي ركعتين إذا كان جاء متأخر والمسجد ملآن يصلي ركعتين خارج المسجد لا بأس بذلك.
1: نعم، سؤال في يقول فيه لو قطعت يد شخص من العضد فكيف يمكن غسل اليد الأخرى في أثناء الوضوء، فهل تدخل الاستعانة هنا وأي قسم تعتبر من أجسام الاستعانة؟
0: قال العلماء عندما ذكروا أعضاء الوضوء لو قطعت يده فإن بقي من العظم الساعد شيء واجب غسل، وأما إذا فصل من العضد فوق عظم الساعد كله خرج بقي إلا عظم رأس العظم حق العضد، قال سنة غسله سنة ما هو واجب. أما إذا بقى شيء من الساعد من عظم الساعد واجب غسله، وأما إذا لم يبقى شيء من الساعد ولكن بقي رأس العضد سنة غسله. والسؤال حول اليد الأخرى الباقية لما قطعت هذه يمكن غسلها بجري الماء عليها، لأن الدلك اللسنة الدلك ما واجب لو عبر الماء على يده كفى، إنما لو أمكن الدلك برجله أو بيده المقطوع هذه براسه يفحص يدلك هذا في فضيلة جم. والإمام مالك عند الوضوء ما صح إلا بالدلك، عند الدلك واجب، أما عند الشافعية دلك لا ذلك إلا سنة. لو أراد يعني لو أراد يعبر مر الماء يخلي يجري على العضو بدون ذلك عند الشافعية الوضوء صحيح. وهذا الشخص الذي قطعت يده من فوق من العضد إن قدر المنع يعبر على يده هذا الواجب عليه، فإن قدر يدلك بنفسه يا حبذا. ويجوز الاستعانة، والاستعانة الآن لو بيستعين بغيره يغسل يده يدلكها هذا مباح. قال واجبة واجبة سأل بغصان مباحة، وخلاف الأولى ومكروهة واجبة، فالمباحة تقريب الماء، وخلاف الأولى يصب خصب الماء، والمكروهة لمن يغسل الأعضاء. لكن هذا الآن لا تعتبر الاستعانة في حقه مكروهة، بل هي مباحة لأنه عاجز عن غسلها، غسل العضو هذا، فما دام عاجز لا بأس يستعين. وإنما لو ما استعان بحد وعبر الماء على اليد إذا كان شيء باقي من الساعد، أما إذا كان الساعد كله خرج ما يجيب عليه شيء، سنة بس غسل العضو سنة يعبر الماء عليه، وذلك إلا سنة عندنا ما هو واجب. هذا ما يتعلق باليد إذا قطعت، مثل ذلك الرجل إذا قطعت من الكعب كعبين وتحت سنة عليه يغسل الكعبين وما فوق قليل، وكان قطع إلا في الأصابع بس في نص الكف، وعلى الباقي من قدام شيء واجب يغسل ما تبقى من قدام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. عندنا سؤال من أحد إخواننا المستمعين من مدينة الشحر، المستمع علي محمد بن أحمد، تفضل يا أخ علي قدم سؤالك.
2: عندنا سؤال يعني في إذا ادعت الحرمة تصلي وأولادها بيقطعون صلاتها،
1: أيوة
2: يعني هل تجوز الصلاة أم لا وهي تخافض في يدها من شق إلى شق؟
0: أيوة الشخص إذا يصلي كان رجل أو مرأة وحد جاء أطفال أو كبار أو صغار وأزعجوه حصل منه حركات ثلاثة أكثر تعتبر صلاته باطلة، سواء عياله أو غير عياله أو كبير أو صغير، لأن بمجرد قال ذكر علماء الشافعية أن ثلاث حركات متواليات ولو سهوا تبطل الصلاة بها. فإذا شخص يصلي رجل أو مرأة فأتى إليه أطفال أو غيرهم وحركوه وأزعجوه حتى حصل منه ثلاث حركات متوالية فالحكم على الصلاة باطل الحكم، واجب عليه يخرج من الصلاة ويعيدها يستلفها من أولها صلاة جديدة بلا مبطل، لأنه إذا حصل منه حركات ثلاث فأكثر باختياره أو بدون اختياره كما يفعل بعض الناس إذا أحد حركه يقول صلاتي في رقبتك وخلاص ما عاد يصلي، يقول هو بطلها عليه خله في كور في على رقبته حرام عليه، نقول نعم هو حرام عليه وما ثوم حيث أنه أبطل صلاتك، إنما الفرض الذي عليك ما سقط، عليك أن تعيد الصلاة من أولها بدون مبطل، فمن بطل صلاتك نقول هذه صلاة باطلة ما معك صلاة، هو ما ثوم حيث أنه شغالك وأبطل صلاتك لكن أنت ما صليت الآن عادة، يجب عليك أن تصلي أن تعيد الصلاة من جديد. فما ذكره السائل من أن الأطفال
1: يقطعون الصلاة عليه
0: ولا على أمهم ولا على بيهم ولا على غيره، فهذا مهما حصل مبطل بحركات كثيرة أو كلام أو أي مبطل بسبب الأطفال فنحكم بأن الصلاة باطلة فلا يجوز يكملها وهي باطل، الباطل رد من أوله يعيدها من أولها ويبعدهم من أمامه حتى لا يقطعوا زياده عليه ثاني مرة، والله أعلم.
1: هذا سؤال آخر يقول من سنن الوضوء التسمية وغسل الكفين، فينوي أداء سنن الوضوء عند غسل الكفين ولكن التسمية تكون قبل أن ينوي أداء سنن الوضوء، فهل يحصل على أجل التسمية؟
0: يحصل عليها لأنه مطلوب أن التسمية لا يتطلب الهانية، يسن مثلا الوضوء التسمية بسم الله أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه النية ما تطلب هذه النية هذه البسملة في الصلاة في الوضوء ما يتطلب الهانية، فلهذا يقدم التسمية بسم للوضوء ثم يقول نويت أداء سنن الوضوء، ولا شك أنه إذا نوى أداء سنن الوضوء وقد سمى الله قبل ذلك فإنها تدخل في طار له السنن المشروع على الوضوء، ولأنهم لم يقولوا في أي حال من الأحوال أن أو أي موضع شرعت له لا تسمية أن تنوي أول نويت أن بسمل عند كذا. نعم هذا ما لم لم لم يذكر الفقهاء شيء من ذلك، وإنما قالوا عند الأكل شنية نويت الأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم بس خلاص، والعاد عند الشرب وعند الوضوء فيقول بسم الله الرحمن الرحيم بدون نية. فالنية هذه اللي يقول بعدين نويت أداء الوضوء يسران الألاء التي عملها بعد ذلك، ولا شك أن التسمية تدخل في ذلك والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. اتصلت إحدى الأخوات المستمعات قبل قليل تقول أنها مرضت، وفي أثناء مرضها لم تقدر على الحركة، فلم تقدر أيضا على استقبال القبلة، فصلت على أي جهة لكن قد شفاها الله عز وجل، فهل يجب عليها قضاء تلك الصلوات التي لم تواجه فيها القبلة؟
0: نعم، الصلوات التي صلتها في حالات نادرة وهي أنها في ما تقدر تتحرك ولا تستقبل للحالة المرضية التي وصلت إليها، فنقول صلاة ضرورة، هذه صلاة لحرمة الوقت، كما فقد الطهورين، وكما الشخص الذي فقد الماء حيث يوجد الماء، أول صلاة لحرمة الوقت. نعم، ففقد الطهورين قالوا حرام عليه خلي الوقت يخرج لا ولا صلاة، طيب لا وضوء ولا تيمم، قال يصلي لحرمة الوقت، إنما عليه القضاء، ومن لمان وتراب فقد الفرض صلى ثم ما هو قدام من ذي فرح عليه القضاء، بعدين عليه يقضي إذا حصل الماء والتراب. وهذه المرأة التي تسأل حولها
1: صلت في أثناء مرضها إلى غير جهة
0: القبلة، إلى غير جهة القبلة، هذه ضرورة، لأنه يحرم على الإنسان يخلي وقت فريضة يدخل ويخرج ولا يصلي فيه. فنقول إذا شفاها الله واجب عليها تقضي الفروض التي صلتها لغير القبلة، الفرصتها لغير وضوء، الفرصة اللي صلتها على نجاسة، هذا ينبغي لها. وإذا ما قضت بتحصل أقوال تحملها، إنما الأكمل لها والأفضل والأحسن أن تقضي أي صلاة عملتها في المرض حد من العلماء يقول بعدم صحتها بنجاسة أو غير القبلة، ما دام حد من العلماء يقول بعدم صحتها سنة، بل حتى غير المريض من صلى صلاة ثم تضح له أن حد منهم يقول بطلانها فينبغي له أن يقضيها، ينبغي ما هو واجب عليه. أما إذا صلى صلاة يعرف أنها باطلة إنما ذل لحرمة الوقت، هذا عليه إذا زال الخطر إذا ما عاد شيء خطر يقضي الصلاة هذه، إن عاد وقتها باقي يفعلها أداء ولا يفعلها قضاء والله أعلم.
1: هل من نصيحة لمرافقي المرضى سواء كان في المستشفيات أو في المنازل توجيههم إلى جهة القبلة والحرص على ذلك؟
0: نعم، ينبغي هذا نصيحة نوجهها للمرضين والمرضات وعمال المستشفيات والصيادلة والدكاترة، ينبغي لهم أن يعرفوا أهمية الصلاة عند الله ومكانتها، وأنه لم يجوز حتى عند التحام الحرب، عند التحام الحرب مع العدو الكافر لا سبيل لترك الصلاة، يقول في الزبات وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكانهم ركبان أو بالإيمان. نحن نتمنى لأخواننا الذين يجاهدون في هذه الأيام لا تكون الصلاة في الحرب، من بابنا أولى إلا من كان في السلم، إذا كان في الحرب مع المعركة والتحام الحرب لا عذر في ترك الصلاة. فالمرضى في المستشفيات ينبغي لهم أن يهتموا بالصلاة حتى يشفيهم الله، لأن الشفاء من الله والنصر من الله. فمن كان في معركة مع الكفار يؤدي الواجبات كلها ولا يعصي الله حتى ينصره الله، ومن كان في مريض المستشفى تحت العلاج يهتم بالصلاة حتى يشفيها الله يذكر عليه بالشفاء. أما مريض ما يصلي هذا عذلة بيزيد مرضه. ونصيحتنا وتوجيهاتنا للدكاترة والصيادلة والممرضين والمرضات أن يتعاونوا ويسهلوا ويذللوا الطريق، لأن ينبهوا كل مريض عنده في المستشفى أن يسهلوا له أن يصلي على أي كيفية، كما ينبغي أن تكون مستشفياتنا إذا كان دولة مسلمة أن تكون وضعية الكرسي او الشبريه او يسمونه هذا حق
1: السرير،
0: السرير السرير حق المرضى ان يكون على وضعيه فيها استقبال القبلة، وان خالف النظام او خالف الفن. الصلاه اهم من الفن، الصلاه اهم من كل شيء. فيتعاونوا موظفي المستشفى بما فيهم الصيادلة والمريضين والمرضات مع المريض، يتعاونوا معه حتى يخلونه يصلي. لا يكون مريض عنده في المستشفى ما يصلي، هذا نقمة عليهم. إذا كان كل مكان في تارك صلاة تنزل عليه ألف لعنة وألف سخط، أو اللعنات تنزل على المستشفى أو السخط عليهم. فهم ينبغي لهم نحثهم ونهيبهم ونشجعهم على أن يبذلوا كل ما يستطيعون، لأن المريض أكثرهم مرضى ما يهتمون بالصلاة. فإذا وجدوا عمال المستشفى وموظفي المستشفى والدكتور يحثوا على الصلاة وينوي بهذا، هو طريق للعلاج حتى يشفيها الله. فإذا كان الدكتور ما هو يحاول جميع يعني يستقرب للمريض الإشفاء والعلاج بأساليب متعددة ودواء أدوية متنوعة والراحة له، كذلك يقصد بتوجيهه للصلاة وحثه على الصلاة أن الله يشفي. فالتعاون واجب، نصيحتنا للدكاترة والصيادلة والمريضين المرضات وعمال المستشفى أن يبذلوا قصارى جهدهم بالتعاون الجدي مع كل مريض في المستشفى عندهم، أن لا يتركوه ما يصلي، يحثوه على الصلاة ويسهلوا له المهام ويقربوا له ما يطلب حتى يحوزوا رضا الله، والله يرضى عنا في كل حركاتنا وساكنتنا، والله أعلم.
1: أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. هذا سؤال يقول فيه صاحبه: هل استخدام سجادة الغير أو ردائه للصلاة عليه بدون إذنه يعتبر غصبا؟
0: استعمال سجادة للصلاة أو للجلوس عليها أو غير سجادة ملك الغير لا يجوز إنسان ينتفع به أبدا إلا بإذن منه أو سماح. إذا سمح لك مالك بذلك يجوز، أما بدون سماح لا يجوز. نعم، قال بعض العلماء: إذا تعلم رضاه أنه بيفرح منك وبيرضى عليك لو قلت له صليت على سجادتك أو جلست على فراشك بيفرح منك، هذا علم الرضا. قالوا يجوز لمن يعلم رضا صاحبه، بأنه لو عرف أنه جلس على فراشه نعم بيفرح منه وبيكون راضي عنه. ذكر بعض العلماء قالوا علم الرضا يعني علم واسع، فإذا علمت أن صاحبك بيرضى بذلك وبيفرح لا بأس باستعمال ملك الغير تنتفع به، إذا عرفت وترجع عندك أنه بيفرح بذلك وبيكون راضي عنك. وإنما إذا ما تيقنت هذا ولا غلب على ظنك هذا لا يجوز بتاتا. وهذا الكلام يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الشخص صاحب الفراش أو صاحب الملك هذا أو الشخص المنتفع. فمثلا أنا بأرضى بأن يكون فلان يقعد على الفراش الخاص حقي، لكن لو واحد ثاني ما برضى به. فنقول الحال يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وين من فراشه. فإذا كان تعرف يغلب على ظنك أنه لو عرف أنك صليت على سجادته بيفرح، هذا يتمترجع عندك، هذا لا بس ما شيء يثم عليه. وأما مكذاري على حالتين، تعلم أنه بيشتك وبيقع بخطوره ما بحيصلي على سجادته، هذا ما يجوز. أو توقف الحال قلت ما داري موقفه والله أعلم، يرضى وما يرضى، يفرح وما يفرح، ممنوع تقسفك. ألا إذا غلب على ظنك أنه بيفرح وبيكون مرتاح بهذا الاستعمال، هذا لا بأس به والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء. يقول: ورد أنه خمس أوقات تحرم فيها الصلاة، وحددت الصلاة بذات السبب المتقدم أو المقارن. سؤال: ما الفرق بين الصلاة ذات السبب المتقدم والمقارن؟
0: الأوقات اللي تحرم فيها الصلاة وقال تكره، وقلنا تكره يعني كراهة تحريم، وقلنا تحرم خلاص خمسة أوقات، ثلاثة بالفعل زمنية واثنين بالفعل. الزمنية عند الإشراق حتى ترتفع قد الرمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصرار لا حتى تغرب، واثنين بالفعل بعد فعل الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد فعل العصر حتى تغرب. ولكن أي صلاة تحرم؟ الصلاة تحرم الصلاة النفل المطلق أو صلاة لا سبب متأخر. أما الفروض أداء ولا قضاء ما تحرم، والنوافل في هناك نوافل لها وقت، ايه معنى لها وقت؟ الشارع وقتها لها وقتا، كما القبلية والبعدية والضحى والترا والوتر والتراويح، هذه صلوات، والعيدين الشارع جعل لها وقت. ضحى يدخل بارتفاع شمس، بطلوع شمس حتى ترتفع قد الرمح الى الزوال. وتر جعل وقتها بعد فعل العشاء لما تطلع الفجر، والتراويح مثلها، الشارع جعل لها وقت. هذه ما تحرم، صلاة مؤقتة. لا الفروض تحرم أداء ولا قضاء، ولا الصلاة ذات الوقت، ولا الصلاة ذات السبب. هي صلوات ذات سبب، كما الخسوف، سبب تغير الشمس والقمر، كسوف، استسقاء، سنة الوضوء، تحية المسجد، هذه صلوات ذات سبب. وذات السبب إما يكون سبب متقدم أو مقارن أو متأخر. فكل صلاة ذات سبب إما يكون سببها متقدم، كما هذه، كما سنة الطواف، طواف بالكعبة سنة ركعتين، هي سبب ركعتين الطواف والتقدم، تحية المسجد هي سببها دخول المسجد ودخلت، سنة الوضوء هي سببها الوضوء قلت وضيت، هي سببها متقدم. وقد يكون سببها متأخر، هي سببها سنة ركعتين عند إجراءة السفر، إذا إنسان بيسافر من بلاده يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ستة السفر في بلاده يصليها، يقول سافر ولا عاد؟ لا عاد، سببه متأخر، هذه حرام. وكما بيحرم بالحج أو بالعمرة صلي ركعتين، صلي ركعتين ستة الحرام بالحج أو بالعمرة، قد حرم ولا عاد؟ عاد ما حرم، سببه متأخر، هذه حرام. وأما اللي سببه متقدم ما تحرم. وعار صلاة سببها مقارن، تفعلها والسبب موجود، كما الخسوف شي واقت لها لا، كسوف شي واقت لها لا، لكن لها سبب، سبب التغير في الشمس أو القمر، في القمر يسمونه خسوف وفي القمر يسمونه كسوف، فسبب التغير، فأنت تصلي مع التغير، إذا سببها مقارن، سببها مقارن، هذه ما تحرم. الصلاة لسبب متقدم كما شرحنا لك، سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، هي سبب متقدم لي ما تحرم. أو سببها مقارن، كسوف، كسوف ما تحرم. لتحرم لا، لسببها متأخر كما سنة الحرام أو سنة السفر. سنة عند السفر، إذا السفر صلي ركعتين، وسنة عند انتهاء السفر إذا عاد يصلي ركعتين. قالوا عند إجراء السفر سببها متأخر، لأنه يصلي ثم يسافر. وأما الركعتين عند العودة من السفر، إذا وصل لبلاده يصلي ركعتين، سببها متقدم لي ما تحرم. فالذي يحرم صلاة ذات سبب متأخر أو صلاة نافل مطلق ما لها وقت ولا سبب، هذه شار حرمها عند الشافعية. وفي بعض المذاهب كلام ثاني، وأما مذهب الشافعي أن اللي تحرم الصلوات في الخمس الأوقات هي الصلاة النفل المطلق لا لها وقت ولا سبب، أو صلاة ذا سبب متأخر. إيه عادوا باقي معنا؟ على صلاة ذا سبب مقارن، صلاة ذا سبب متقدم، صلاة شارق عليها وقت، فروض أداء ولا قضاء، كل ما تحرم أي وقت بيصليها يجوز، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج فسر
0: في أقرب وقت ممكن يا رب. يمد المسلمين في أوطانهم، يمد المسلمين في أوطانهم، يمد المسلمين في أوطانهم، يغفر لهم ويرحمهم إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم على آله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالريال اليمني في الشارع الواقع قبلي مسجد الروضة إلى بيت نبيل سونة الواقع بحر مسجد الروضة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-958-678. الإعلان مرة أخرى. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالريال اليمني في الشارع الواقع قبلي مسجد الروضة إلى بيت نبيل سونة الواقع بحر مسجد الروضة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-958-678.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي في أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا، ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فأنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

أنا أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتم، وهذا ما نقول.

0: إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدم الوجود. لا يمكن، لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون خالق.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

الأبصار. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. وكم نحن سعداء بالالتقاء بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ونسعد كثيرا بلقائكم ومع حكاية إيمانية ومواقف مشرقة مع صحابي جليل. الصحابي الجليل الذي نريد أن نتطرق إليه في هذه الحلقة كلنا نعرف اسمه، ولكن ربما تغيب علينا جزئيات تفصيلية من حياته. إنه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان الثريا بمكان بعيد لتناوله رجال من هؤلاء، وهو يضع يده فوق صدر سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. لو كان الثريا بعيدا لتناوله رجال من هؤلاء، وكان يضع يده الشريفة على صدر سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان الفارسي هو رجل من أصبهان، من منطقة جيان، وكان والده أحد دهقان قرية جيان. والده أحد دهقان القرية، ومعنى دهقان القرية أي رئيس القرية والمتولي شأنها والمتولي أمرها. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عاش عيشة متميزة وخاصة في حياته. أبوه كان يمتلك قطعة زراعية وضيعة زراعية كبيرة، يأخذ منها ويجني منها كثيرا من الزروع وكثير من الثمار. ولكن سلمان الفارسي مع أبيه له موقف متميز، كان يحبه أبوه حبا جما، لدرجة أنه ربما لا يجعله يخرج إلى أترابه وإلى من في سنه لكي يختلط به، فكان يحبسه كما تحبس الفتيات. وفي يوم من الأيام انشغل أبوه لأمر من الأمور عن أمر الضيعة، وطلب من ابنه سلمان أن يهتم بأمر الضيعة بدلا منه لأن الأب مشغول. فما كان من سلمان الفارسي إلا أن استمع لكلام أبيه، وهي فرصة إلى أن يخرج من البيت، لأن أباه قد حبسه مدة طويلة لأنه كان يحب حبا جما فيخاف عليه من كثير من الناس. ولكن لما خرج سلمان الفارسي من البيت لكي يتولى أمر الضيعة، وقف أمام أمر جديد عليه، لأن سلمان الفارسي كان وقت ذاك يهتم بأمر المجوسية، وكان قد اتخذه قومه أن يهتم بالنار ويوقدها صباح مساء ليل نهار فلا تنطفئ أبدا. فسلمان الفارسي كان هو القيم على أمر هذا النار، على أمر هذه النار. ولكنه لما خرج في يوم من الأيام لكي يهتم بأمر الضيعة تحت إمرة أبيه، فصادفته كنيسة للنصارى، فاستغرب هذا الأمر واندهش من هذا الموقف والمشهد الذي لم يكن يعهده من قبل. فما كان منه إلا أن دخل إلى هذه الكنيسة، فرأى أناسا يتعبدون الله عز وجل ليس كعبادته،
ويتجهون إلى الله عز وجل ليس كاتجاهه، فاستغرب واندهش وتعجب من هذا الأمر، فقال في نفسه: لماذا لا يكون ديني كدين هؤلاء ولا يكون اتجاهي كاتجاه هؤلاء؟ فهؤلاء أحسن من الذي نعمله، كيف نحن نعبد النار وهؤلاء لهم عبادات أخرى ولهم طقوس دينية أخرى؟ فبعد ذلك، بعد هذا الموقف الذي كانت نقطة انطلاق، هذا الموقف من سلمان الفارسي حينما دخل الكنيسة ووجد النصارى يتعبدون فيها، كانت نقطة انطلاقه إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى. رجع إلى بيته وسأله أبوه عن أمر الضيعة، أي أمر الأرض الزراعية التي يجب عليه أن يعهدها بدلا عن أبيه. قص سلمان الفارسي على أبيه ماذا حصل له، فاستشاط الأب غضبا وعنف ابنه تعنيفا، فقال له: ماذا تريد من هذا الدين؟ وماذا تريد أن كيف تريد أن تهجر دين آبائك وأجدادك؟ فغضب غضبا شديدا وقيده في رجليه حتى لا يعود مرة أخرى ويخرج إلى هذه الكنيسة. ولكن سلمان الفارسي بقي في تواصل مع بعض النصارى، فأخبرهم بأنهم أين أصل هذا الدين؟ هذا الدين النصراني أين أصله وأين أصحابه؟ فقال له إن أصله في بلاد الشام. فبعد أن تواصل مع بعضهم قال: إذا أراد أحد منكم أن يذهب إلى بلاد الشام فليأخذني معه حتى أعرف أصل هذا الدين وحتى أدخل في أهل هذا الدين، لأنه دين أعجبني. قال: ففي خفية من الليل وبعد أن حل قيده من رجليه ذهب في ركب من مجموعة من الذين سيذهبون إلى بلاد الشام ويريد أن يتفقد هذا الدين ويعرف ماذا يكون من أمره. فوصل إلى بلاد الشام وسأل عن كنائس النصارى، ودخل إلى إحدى الكنائس وقال: من أميركم أو من رئيسكم أو من هو القيم على هذه الكنيسة التي تعبدون الله عز وجل فيها؟ فقال له إن هذا الأسقف الذي هو قائدنا ويوجهنا ورائدنا في هذه الكنيسة، والأسقف مرتبة من مرتبات المرتبات الدينية عند النصارى قبل المطران وبعد قبل القسيس وبين المطران. فطلب منه أن يجلس عنده وأن يخدمه، فرحب به وجلس عنده وعلمه بعض ما يتعلق بهذا الدين. ولكن وجد هذا الأسقف يتصرف بتصرف غريب، فيطلب من الفقراء ويطلب من المساكين بعض الأموال ويخزنها عنده، وبدلا من أن يوزعها على الفقراء والمساكين يخزنها عنده حتى أصبحت الأموال التي عنده في سبع جلال، في سبع جرات. توفي هذا الأسقف وكان أصحابه يعظمونه ويبجلونه لأنه هو الذي يعلمهم الدين النصراني. ولكن قبل أن يدفنوه جاءهم سلمان وقال لهم إن هذا الأسقف يعمل كذا وكذا وكذا، وكان يأخذ من الفقراء والمساكين ويكنز هذه الأموال التي عنده. فقال: دلنا على الأموال، ما دليلك على أنه يكنز الأموال؟ فقال لهم: في هذا المكان لديه سبعة جلال. ففعلا تأكدوا من أن هذا الأسقف هو فعلا غير صالح، فرموه ورفضوا أن يدفنوه واتخذوا رجلا آخر، ولكنه كان رجلا صالحا وثبت عنده سلمان الفارسي وتعلم عنده بعض الأشياء، ولكنه مات هذا الرجل. ولكنه قبل أن يموت وهو في سكرات الموت قال له: دلني على قوم أتعلم منهم هذا الدين. فقال: لا أحد يعرف هذا الدين إلا رجلا ستجده في منطقة اسمها الموصل، والموصل هذه منطقة بالعراق تقع على نهر دجلة،
وفعلا لأن سلمان كان يبحث عن الحقيقة الإيمانية، كان يبحث عن الحق سبحانه وتعالى، فكان يتنقل من مكان إلى مكان، ويتنقل من شخص إلى آخر، ويتنقل من أسقف إلى آخر، حتى يبحث عن الحقيقة وعن الدين الصحيح الذي يحتاجه والذي يطمئن إليه. وانتقل إلى الموصل ووجد فعلا رجلا من رجالات النصارى علمه هذا الدين وقرأ عنده ومات، ولكنه قبل أن يموت قال له: دلني على شخص أتعلم منه هذا الأمر. فقال: اذهب إلى بلد نصيبين. وبلد نصيبين هذه منطقة بين الشام والموصل، تبعد عن الموصل تقريبا 6 أيام أو 7 أيام. ووجد عنده هذا الرجل وتعلم منه، ولما كان في سكرات الموت قال له: دلني على شخص آخر أتعلم منه هذا الدين. ففعلا دله على شخص في منطقة نصيبين، وبعد منطقة نصيبين دله على شخص آخر في منطقة عمورية. يتنقل من الموصل إلى نصيبين إلى عمورية وهو لا يعرف عن الدين الإسلامي شيء. فلما كان في منطقة عمورية جاءته البشارات وجاءته الأشياء التي كان يريدها. مات الشيخ الذي يعلمه وقال له قبل أن يموت: دلني على أرض قوم أتعلم منهم هذا الدين. قال: لا أحد يدلك ولا أحد يدلك على شخص تتعلم منه هذا الدين، ولكن سيظهر رجل في بلاد العرب وفي جزيرة العرب في أرض ذات نخل أحجارها حرة سوداء نخرة، يتميز هذا الرجل أو هذا النبي الذي سينزل بأرض جزيرة العرب، يتميز بأنه لا يقبل الصدقة ولكنه يقبل الهدية. والميزة الأخرى الذي يتميز بها هذا الرجل أو هذا النبي أن بين كتفيه خاتم للدلالة على أنه نبي من الأنبياء، وهو آخر الأنبياء الذين سيرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى بني البشر. ففي يوم من الأيام، طبعا مكث في عمورية مدة لا بأس بها، ولكنه انطلق مع قوم يريدون أن يذهبوا إلى جزيرة العرب، وذهب معهم، ولكنهم وضعوه في بلاد القرى، قرية قريبة من مكة. ولما كان في بلاد في وادي القرى، فإذا بهذا الرجل قد أخذه وغدر به وباعه على بعض يهود بني قريظة، فمكث عندهم فترة من الزمن. فإذا يشتغل بالزراعة ويشتغل بالأمور النخيل، فلما كان في يوم من الأيام في أعلى رأس نخلة، فإذا بغلام يسرع إلى رئيسه ويسرع إلى هذا الشخص الذي كان عنده، فقال له: يا مولاي، إن أهل قيلة يجتمعون في مسجد قباء، وعندهم النبي الذي عندهم الرجل الذي يزعمون أنه نبي. وسلمان الفارسي يستمع لهذا الغلام الذي كان يكلم به هذا رئيسه أو الذي يملكه. فلما كان كذلك، بني قيلة، طبعا من هم بني قيلة؟ هم الأوس والخزرج. فخرج سلمان الفارسي بعد أن سمع هذا الكلام، قال: فأصابته حمى شديدة واضطرب وارتعد، فما كان منه بعد ذلك إلا أن يأخذ نفسه وينتقل إلى قباء لكي يتأكد من العلامات التي قاله بها صاحب عمورية، إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فأخذ نفسه من يهود بني قريظة، وأخذ معه تمر، وأخذه في وعاء، ونزل إلى قباء حيث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان كذلك وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقاله: يا رسول الله، هذا تمر من صدقة أرجو به أن تتصدق به على الفقراء والمساكين الذين عندك. قال: فنظر إليه بيديه وأشار إليه بيديه وأمر من هو محتاج منه أن يأكله ويتصدق به على المحتاجين. فتأكد من أول العلامات أنه فعلا
تذكر ما قاله صاحب عمورية أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فتأكد من العلامة الأولى. يريد أن يتأكد من العلامة الثانية. ما هي العلامة الثانية؟ بين كتفيه خاتم النبوة. فذهب سلمان الفارسي في يوم من الأيام ووجد النبي عليه الصلاة والسلام في بقيع الغرقد يدفن بعض أصحابه الذين انتقلوا إلى جوار ربهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتغطى بشملتين، فوقف سلمان الفارسي وراءه وكأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف ماذا يريد سلمان الفارسي، ماذا يريد سلمان الفارسي من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام الشملتين التي عليه وأرى سلمان الفارسي خاتم النبوة الذي بين ظهرانيه، ودخل سلمان الفارسي إلى دين الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما من موقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهدها، وما من غزوة إلا حضرها، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما، وكان عندما رأى خاتم النبوة جلس يبكي ويقبله، جلس يبكي ويقبله حتى انتحب انتحابا شديدا، وتعجب الصحابة الذين عند النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا بلغ ابن سلمان الفارسي من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عظيما، وبلغ من انتمائه لهذا الدين انتماء عظيما، حتى قال عنه عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. رضي الله عن سلمان الفارسي، ورضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وحشرنا الله معهم، ولا حرمنا الله بركتهم، وأوردنا معهم في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لنستقي من يدي النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأبصار. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم رضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: الله أكبر. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، تهدوا الفتراس وساووا الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم.

Allahu Akbar. Semi Allahu limen hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آله وأزواجه.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

حقه ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت الم

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة. هذا العمري

قلب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر

واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله ما تشعشع.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: كريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إجازتي أحلى. طبعا هذا البرنامج الممتع الذي نقضي فيه معكم أجمل الأوقات ونأخذ من الإجازة كل ما هو ممتع ومفيد ونافع. أنا أخوكم سعيد عوض بالغيث، ومعي أيضا زميلي الرائعان سهل بن حسين بن سهل، وأيضا زميلي محمد بن عادل بلفقي أو بعقي.
2: حياكم الله يا أصدقائنا، سعداء جدا بلقائكم من جديد، ونتمنى أن تكون أيام إجازتكم مليئة بالفرح والإنجاز.
3: وأنا متحمس جدا لحلقتنا اليوم، لأننا سنتحدث عن شيء موجود في كل واحد منكم، لكن ربما بعضكم لم يكتشفوا بعد.
1: نعم صحيح يا محمد، موضوعنا اليوم عن الهوايات واكتشاف المواهب.
2: فكم من موهبة بدأت كلعبة صغيرة،
3: وكم من موهبة تحولت إلى نجاح كبير.
1: نعم، فهيا بنا الآن نبدأ رحلتنا الجميلة ونفتح أولى فقراتنا لهذا اليوم في فقرة نافذة الإجازة. طبعا ممكن نأخذ هذه الفقرة لكن بعد فاصل قصير، أعدوا لنا مهندس الصوت، فلنطلع فاصل وبعدها نواصل، فكونوا معنا مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال.

0: مرحبا بكم مستمعينا وأحبابنا من جديد بعد هذا الفاصل. طبعا في بداية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى أن نذكركم مستمعينا وأحبابنا الأطفال أنه يمكنكم المشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال المباشر عبر هاتف الإذاعة المعروف لدى جميع المستمعين 0541411 0541411. فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج الممتع وفي هذا البرنامج الذي نسمع أصواتكم وآراءكم من خلال هذه النافذة التي خصصناها لكم مستمعينا وأحبابنا الأطفال. تفضل أخي سهل.
1: أصدقائي الأحباب، خلق الله تعالى الناس مختلفين في قدراتهم ومواهبهم، فليس الجميع متشابهين، وهذه من حكمة الله وجمال خلقه. فمن الناس من يحب القراءة، ومنهم من يبدع في الرسم، ومنهم من يجيد الحفظ، ومنهم من يتقن الرياضة، ومنهم من يحب الإنشاد أو الخطابة أو الأعمال اليدوية. ولو تأملنا من حولنا لوجدنا أن لكل إنسان شيء يميزه عن غيره، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يقول أنا لا أملك موهبة، بل الصحيح أن يبحث عنها ويجتهد في اكتشافها. وقيمتنا الأخلاقية اليوم هي الثقة بالله، فالثقة بالله من أعظم الصفات التي يحتاجها الإنسان في حياته كلها، وهي أن يوقن أن الله معه، وأنه إذا اجتهد وبذل السبب أن الله سيوفقه ويعينه. عندما تتعلم مهارة جيدة أو تحاول اكتشاف موهبة عندك، قد لا تنجح من أول مرة، وربما تشعر أحيانا بالصعوبة أو الملل، لكن المؤمن الواثق بالله لا يستسلم ولا ييأس، بل يواصل المحاولة ويقول سأبذل جهدي وأسأل الله التوفيق. أحبابي، كثير من الناجحين لم يولدوا وهم أبطال أو مبدعون، لكنهم وثقوا بالله ثم اجتهدوا وصبروا حتى نجحوا. ولهذا لا تقول أبدا أنا لا أستطيع، بل قل سأحاول وسأتعلم وسأتطور، والله سيساعدني ويوفقني. حكمة اليوم تقول من عرف قدر نفسه عرف طريق نجاحه. فابحث عن موهبتك ونمي قدراتك واستعن بالله في كل خطوة، وستجد بإذن الله أنك قادر على تحقيق أشياء جميلة لم تكن تتوقعها. أحبابنا، البرنامج يزداد جمالا بوجودكم ومشاركاتكم، ويسعدنا أن نسمع أصواتكم وآراءكم. واتصالاتكم على الرقم 4141111. نكرر الرقم مرة أخرى 4141111. والآن ننتقل إلى فقرة جديدة وممتعة بعنوان فكرة على الطريق، يقدمها لكم أخي محمد بن عادل بعاقيل.
0: نعم، فقرة فكرة على الطريق يقدمها أخينا العزيز محمد بن عادل بعاقيل. طبعا قد كنا وإياكم سمعنا مع فقرة نافذة الإجازة. طبعا عرفنا أخي ساهل عن كيف تكتشف موهبتك ومهاراتك في هذه، خصوصا في وقت الفراغ في هذه الإجازة. نشكرك طبعا أخينا ساهل على إعداد هذا الموضوع الجيد والممتاز. طبعا يلا أخينا محمد، أعطنا فكرة من أفكار يعني نقدر نطبقها في هذه الإجازة لكي نغتنم أوقاتنا، فتفضل أخينا محمد.
2: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، وهي الفقرات التي تحاول فيها أن نقدم لكم فكرة بسيطة لكن قد تكون سببا في اكتشاف شيء جميل في حياتكم. وفكرة اليوم اسمها أسبوع التجربة. دعوني أسألكم سؤالا، كم واحد منكم قال يوما أنا لا أعرف ما هي موهبتي؟ ربما كثير منكم، لكن هل تعرفون ما المشكلة؟ أن بعض الأطفال ينتظرون أن تأتيهم الموهبة وحدها، بينما الحقيقة أن الموهبة تكتشف بالتجربة والمحاولة. تخيلوا معي طفلا لم يجرب الرسم أبدا، كيف سيعرف أنه رسام موهوب؟ وطفلا لم يمسك كتابا قط، كيف سيعرف أنه يحب القراءة؟ وطفلا لم يقف أمام الناس ليتحدث، كيف سيكتشف أنه خطيب متميز؟
0: نعم أخينا محمد، ممكن تكمل لنا الموضوع هذا لكن بعد أن نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معانا؟ ألو، السلام عليكم. من معانا؟
3: ألو،
0: أيوة، من معانا؟
3: مرحب.
0: أيوة، يا أهلا وسهلا، من معانا؟ عرفونا عنكم، عن اسمكم، منطقتكم. تسمعونا ولا ما تسمعون؟
3: مرحب.
0: أيوة، نسمعكم نحن. طيب، سمعونا اسمكم، منطقتكم، ولا أخينا محمد عادل بيكمل الموضوع.
3: ألو.
0: أيوة، نسمعكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: ألو،
0: كيف؟ تسمعون؟ أيوة، مرحبا.
3: أنا ما سمعكم. شو نلا؟
0: ما تسمعينها؟ طيب نحن نسمع. الآن كيف؟
3: الحمد لله،
0: ما شاء الله. طيب من اسمش؟
3: فاطمة رشيد صالح بعيد.
0: من وين يا فاطمة؟ فاطمة،
3: ايوه،
0: من وين؟
3: ما نسمع.
0: ما تسمعين؟ عجيب.
3: لا.
0: الان كيف؟
3: عاد شوي.
0: عاد شوي، يعني صوت واطي ولا ما تسمعين ابدا؟
1: وفي الصوت حق الاول ممكن.
0: ايوه، ممكن من الصوت حق الجوال عندك. يقول لي سهل، طبعا سهل يقال. الآن تسمعينا يا فاطمة؟
3: نعم.
0: ريض، خلاص نبدأ.
3: من حارة المطار.
0: من حارة المطار، يا أهلا ومرحبا بفاطمة. طيب يا فاطمة، تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
3: نعم.
0: في إيش من صف؟ أو انتهيتي من إيش من صف؟ أو تريدين إيش من صف؟ في إيش من صف أنت ذلحين؟ في صف سادس.
3: رحم بتي سادس.
0: بتي سادس، كيف كانت معك الاختبارات؟
3: زين.
0: متوسط. يعني صعبة شوي. صعبة شوي يعني. طيب، تعطينا مشاركة ولا بغيتي سهل ولا محمد يعطي لك سؤال؟
3: نعم،
0: أول شي بتعطينا هي
3: مشاركة.
0: يلا تفضلي.
3: معي قراءة.
0: تفضلي.

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نشكرك أختنا فاطمة. طيب يا فاطمة، عندنا سهلنا معه سؤال لك، تفضل يا سهل.
2: أختنا فاطمة سؤالك يقول: لو عندك علبة ألوان كبيرة جد، ماذا سترسم؟ ماذا سترسمين؟
1: طبعا اليوم حلقتنا يا فاطمة عن اكتشاف المواهب. انت لو جبنا لك علبة ألوان ايش بترسمين؟
0: حديقة.
1: ايش؟
0: حديقة.
1: حديقة.
0: حديقة.
1: طيب ايش اللي بترسمينه كذا؟ ايش التفاصيل اللي بترسمينها في الحديقة؟ يعني ايش كذا اللي في بالك؟
0: حيوانات.
1: ايوه، وعده حيوانات. اكثر شيء يعني بيكون في الحديقة حيوانات وأشجار، منزل صغير،
2: ألعاب.
1: ألعاب.
0: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أختنا فاطمة على اتصالك معنا في هذه الحلقة ودخل اسمك في السحب، وإن شاء الله تكونين من الفائزين معنا في نهاية هذه الحلقة. أكمل أخينا محمد.
3: لهذا جئتكم اليوم بتحدي جميل، تحدي الأسبوع التجربة. كل يوم من هذا الأسبوع جرب شيئا جديدا. في اليوم الأول جرب الرسم ولو رسمة بسيطة، وفي اليوم الثاني اقرأ قصة أو كتابا يناسب عمرك، وفي اليوم الثالث التقط صورا جميلة للطبيعة أو لمنزلك أو حديقتكم، وفي اليوم الرابع جرب زرع بذرة أو تعتني بنبتة، وفي اليوم السابع احفظ آية أو حديثا أو معلومة جديدة. ولا يشترط أن تكون محترفا، المطلوب فقط أن تجرب. وفي نهاية الأسبوع اجلس مع نفسك واسأل: ما أكثر شيء استمتعت به؟ ما العمل الذي جعل الوقت يمر بسرعة دون أن أشعر؟ وما الشيء الذي أحببت أن أكرره مرة أخرى؟ غالبا ستجد أن هناك هواية جذبتك أكثر من غيرها، وهنا قد تبدأ موهبتك بالظهور. أحبابنا كل المبدعين الذين نراهم اليوم كانت لهم بداية صغيرة جدا. رسام مشهور بدأ بخطوط بسيطة، وكاتب ناجح بدأ بجملة قصيرة، وقارئ متميز بدأ بصفحة واحدة، وحافظ القرآن بدأ بآية واحدة. فلا تستصغروا أي محاولة تقومون بها، فالنار تأتي من مستصغر شرر. جربوا هذا التحدي من اليوم وأخبرونا في الحلقات القادمة ماذا اكتشفتم عن أنفسكم. والآن نأخذ استراحة قصيرة ثم نعود إليكم بفقرات أجمل وأمتع، فابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا وأحبابنا الكرام. طبعا قد كنا وإياكم مع فقرة فكرة على الطريق التي قدمها لنا أخينا محمد بن عادل بعقيل. طبعا في هذه الفقرة عرفنا أخينا كيف أن نكتشف مواهبنا, وحلقتنا اليوم طبعا هي تتحدث عن اكتشاف أو عن الهوايات, عن الهوايات واكتشاف المواهب. طبعا عرفنا أخينا محمد بعقيل عن كيف أن نكتشف مواهبنا, ومن خلال فكرة أسبوع التجربة طبعا أخبرنا أخينا محمد كيف نقدر أن نستفيد من هذه الإجازة. من خلال كل أسبوع نعمل لنا تجربة, إما في القراءة وإما في الرسم, أما في أشياء كثيرة ذكرها لنا أخينا محمد. طيب عاد شي مواهب ثاني, طيب إيش أنت يا محمد اللي بتبدأ به؟
1: التجربة في النشيد.
0: في النشيد ما شاء الله, يعني لك مشاركات ولا كيف؟ طيب يعني في المدرسة, في العلم, في أي مكان؟
1: نعم.
0: أيوة, يعني ذلحين أنت بتبدأ التجربة في النشيد, شوف كيف, هل أنت متمل من هذه الموهبة أو النكدة, صحيح يا محمد؟ أيوة بالضبط. طيب أظن أن لدينا اتصال, يلا خذ الاتصال محمد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من معنا؟
2: رملة عبد الله بري.
1: من أي منطقة يا أختنا رملة؟
2: بغريبي.
1: هل لديك مشاركة؟
2: لا.
1: طيب مع الشعر, قصة, قرآن,
0: نشودة

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سؤالك يقول يا أختنا مريم، هل
0: رملة
1: يا أختنا رملة، هل تحب الرسم أو التلوين أو شيء ثاني؟ احكي لنا عن
2: رملة.
1: هل تحبين الرسم أو التلوين؟
0: نعم.
1: احكي لنا عن
0: نحكي على إيش؟
2: عن الرسم، كيف تجربتك مع الرسم؟ رملة.
0: نعم.
2: يعني وين ترسمين أكثر شيء، في البيت، في المدرسة؟ وإيش اللي ترسمينه؟
0: أشياء طبيعية.
2: أشياء طبيعية؟
0: نعم.
2: يعني عندك هناك كراسة خاصة للرسم؟
0: نعم.
2: طيب بدا عملت شيء لوحة كذا في المدرسة؟ أوه ما شاء الله تبارك الله. طيب هاتشي عندكم؟
1: أن الرسم عبارة عن فن.
2: بالضبط. سمعتي يا أخينا؟ أخفضي صوت الراديو عندك أخينا، أختنا رملة.
0: أي
2: قال أخينا محمد الرسم عبارة عن فن يعبر عن المشاعر الداخلية، ممكن تتجسد في صورة، في رسمة، في هذه الأشياء الطبيعية، وفي أي شيء آخر. صحيح أخي نوح؟
0: صح.
2: نعم. نشكرك أختنا رملة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله تدخلين السحب معنا في نهاية الحلقة. وأيضا مستمعينا الكرام نذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل معنا في هذه الحلقة وفي كل وفي جميع حلقات هذا البرنامج، برنامج إجازتي أحلى. طبعا هذا البرنامج الذي يأتيكم مستمعينا الكرام خلال الإجازة الصيفية. الرقم 414-111-414-111. عندنا اتصال؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. مرة أخرى مستمعينا الكرام عرفهم أخينا.
1: 414-111.
2: رقم سهل جدا، ماشي، إلا تجلس عند الهاتف تضغط الست الأرقام. اتصال. السلام عليكم. يلا سهل.
1: السلام عليكم.
3: هلو، اسمي أبو بكر
1: من
3: محفوظ برأيك.
1: من أي منطقة أخينا أبو بكر؟
3: من العيديد.
1: تعلم في مدرسة ولا دورة ولا
3: شيء؟ سنوات. اسمي أبو بكر. تعب كوري كله.
1: تعلم في مدرسة ولا عندكم إجازة؟
2: نشكر أخينا أبو بكر. طيب ما كمل الاتصال. طيب سعد أو سهل، عرف المستمعين برقم التواصل.
1: رقم التواصل معنا 414-111-111. الرقم مرة أخرى 414-111-111. بعدين الاتصال. أهلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم. الو،
2: مرحبا.
4: الو،
2: تفضل تفضل، من معانا؟ طيب ندخل الان فقرتنا الصحيه ومن ثم نواصل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. فقره صحتنا اولا. طبعا مستمعينا الكرام، لأن الجسم السليم يساعدنا على التعلم واللعب والاستمتاع بالإجازة بكل نشاط وحيوية. في حلقة هذا اليوم سنتحدث عن موضوع صحي مهم يرتبط بكثير من الهوايات التي يحبها الأطفال. فبعضنا يحب الرسم، وبعضنا يحب القراءة، وبعضنا يقضي وقتا في استخدام الحاسوب أو تركيب المجسمات أو كتابة القصص أو ممارسة الأشغال اليدوية. وهذه كلها هوايات جميلة ومفيدة، لكنها تحتاج منا إلى الانتباه لصحتنا أثناء ممارستها. أولا دعونا مستمعينا الكرام نسألكم سؤالا، هل حدث أن جلستم أحبابنا فترة طويلة ترسمون أو تقرؤون أو تستخدمون الجهاز ثم شعرتم بألم في الرقبة أو الظهر، أو شعرتم أن عيونكم أصبحت متعبة؟ طبعا هذا الشيء يحدث أحيانا بسبب الجلسة الخاطئة أو البقاء في المكان نفسه مدة طويلة. أحبابي، أجسامنا أمانة عندنا، ولذلك علينا أن نحافظ عليها حتى ونحن نستمتع بهواياتنا. ومن أهم النصائح التي تساعدنا على ذلك، طبعا قبل أن نكمل نأخذ اتصال. يلا تفضل سهل.
0: السلام عليكم.
5: عليكم السلام، أهلا وسهلا. من معنا؟
0: عايشة أنا متعوصة يا بازير.
5: من أي منطقة أختنا عايشة؟ تتعلمين في مدرسة؟
0: نعم.
5: أيه من المدرسة؟ في كم؟
0: في عيديد.
2: مدرسة عيديد.
5: في أي من صف؟ صف الثاني.
0: في ثالثة.
5: يعني الحين بيتي ثاني ولا بيتي ثالثة؟
0: الحين بيت رابعة.
2: الآن بغت رابعة. كيف الاختبارات معك أختنا عايشة؟ زينة. كذ خرجت النتائج ولا عادها؟
0: نعم.
2: طلعتي من الأوائل ولا ما طلعتي من الأوائل؟
0: تنقيم.
2: كيف؟
0: تقييم.
2: إيش؟ تقييم. أنت في الصف الثالث الآن. الآن تريدين رابعة صحيح؟
0: نعم.
2: صحيح. طيب سهل.
5: أختنا فاطمة، هل تحبين
2: عايش؟
5: أختنا عايشة، هل تحبين أن تكوني رسامة أم رياضية؟
0: رسامة.
2: رسامة أكيد تكوني رسامة أختنا عايشة. طبعا كما أخبرتنا المتصلة قبل هذا الاتصال أن الرسم، وأخبرنا أيضا أخينا محمد بعقيل أن الرسم يعبر عن مشاعر الرسام. طيب يا عايشة، كذا رسمتي من قبل ولا عايش ما بدأ رسمتي؟
0: نعم.
2: إيش رسمتي؟ الخضروات. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش الرسمة القادمة اللي ممكن انت ترسمينها؟ هذا هنا اذا حد قال ايش ارسمي رسمة، ايش بترسمين؟ ايش؟
0: نعم.
2: بترسمين ايش؟
0: بيت.
2: نعم. ما شاء الله تبارك الله، نشكرك اختنا عائشة، وان شاء الله تدخلين معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكرك اختنا عائشة. طبعا مستمعين الكرام، كما أخبرناكم سابقا أن أجسامنا أمانة عندنا، ولذلك علينا أن نحافظ عليها حتى ونحن نستمتع بهواياتنا. طبعا من أهم النصائح التي تساعدنا على ذلك، أولا الجلوس بشكل مستقيم ومريح، وعدم الانحناء كثيرا أثناء القراءة أو الرسم. ثانيا وضع الكتاب أو الدفتر أو الجهاز في مستوى مناسب حتى لا نضطر إلى خفض رؤوسنا لفترات طويلة. طبعا الثالث إراحة العينين بين فترة وأخرى، خصوصا عند عدم أو عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، فيمكنك كل 20 أو 30 دقيقة أن تنظر إلى مكان بعيد لبضع ثوان حتى ترتاح عيناك. أيضا الرابع القيام من مكانك والتحرك قليلا مثلا امشي داخل المنزل أو قم ببعض الحركات الخفيفة، فذلك ينشط الجسم ويمنع الشعور بالتعب. الشيء الخامس هو شرب الماء باستمرار، فالكثير من الأطفال ينسون شرب الماء عندما يندمجون في هواياتهم وألعابهم. وأيضا تذكروا مستمعينا وأحبابنا أن الماء يساعد الجسم على النشاط والتركيز ويعوض ما يفقده الإنسان خلال اليوم. وهناك أمر مهم أيضا، إذا شعرت بالتعب أو الإرهاق فلا تجبر نفسك على الاستمرار، بل خذ قسطا من الراحة ثم عد إلى هوايتك من جديد. طبعا هذا الشيء ليس خاصا بالأطفال فقط، بل خاص بجميع كل من لديه عمل أو كل من لديه أي عمل آخر. إذا شعرت بالتعب والإرهاق لا تجبر نفسك على الاستمرار، بل خذ قسطا من الراحة ثم عد إلى هوايتك أو عملك من جديد. أصدقائي الأحباب، الهوايات الجميلة لا تنفعنا إذا أهملنا صحتنا، ولذلك يجب أن نجمع بين الأمرين، تنمية المواهب والمحافظة على الجسم. ونصيحتنا الصحية لهذا اليوم، اجعل هوايتك سببا في سعادتك لا سببا في إهمال صحتك، فالعقل المبدع يحتاج إلى جسم نشيط وسليم. العقل المبدع يحتاج إلى جسم
1: سليم
2: ونشيط. طيب معنا اتصال.
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل، من معنا؟
0: علاء صالح مبارك من شعيب.
1: من أي منطقة يا أخينا علاء؟
0: من حارة النيماء.
1: من حارة الله؟
0: من حارة النيمان.
2: الإيمان.
1: طيب يا أخينا علاء، هل لديك موهبة؟
0: نعم.
1: إيش من موهبة؟
0: القراءة.
1: القراءة؟
0: نعم.
1: وإن شاء الله هذه الموهبة تتطور
2: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
1: طيب أخينا علاء، سؤالك أقول، إذا أعطوك ميكروفونا هل تفضل الإنشاد أم إلقاء قصة؟
0: إيه السؤال؟
1: إذا أعطوك ميكروفونا هل تفضل الإنشاد أم إلقاء قصة؟
0: إلقاء قصة.
2: طيب إيش من قصة؟
0: قصة عن الأنبياء.
2: أيوة. طيب بدأ أنت قريت شي قصة يا علاء عن الأنبياء كذا؟ تلك
0: واحد.
2: إيش علاء؟ علاء علاء تسمعنا؟ إيش؟
0: مقراء واحدة في البيت.
2: أوه ما شاء الله تبارك الله. طيب عادك تحفظ شي من القصة ذيك بتجيبها لنا ومن المستمعين؟ علاء ولا نسيت القصة؟ عادك تحفظ شي من القصة بتجيبها لنا هذا الحين؟ تقطع الصوت يا علاء. ولا الآن
0: راح النبي حيا بينما في بكر في غراء.
2: أيوة، في غار حراء أو غار ثور.
0: غار حراء.
2: طيب بعدين
0: تم وغلق ثلاثة
2: أيام. طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما في طريق من الهجرة في غار إيش يا محمد؟
1: حراء.
2: غار إيش؟
1: حراء.
2: غار
1: ثور.
2: غار ثور. طبعا أخينا المتصل قال غار حراء، وأكيد كلكم يعني تلخبط تشابهت الأسماء عندكم، والأصل أنهم في طريقهم للهجرة غار إيش؟
1: ثور.
2: غار ثور. طيب مستمعين الكرام، نذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل معنا 414111. طبعا هذا البرنامج يأتيكم صباح كل يوم سبت خلال الإجازة الصيفية، طبعا يرافقني في هذا البرنامج زميلي العزيزين محمد بن عادل بلفقيه وسهل بن حسين بن سهل
1: بعقيل.
2: طبعا بعد أن انتهينا من فقرة صحتنا أولا ننتقل إلى فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقدمها أخينا سهل. تفضل سهل.
5: أصدقائي الأحباب، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نكتبس فيها نورا من سيرته العطرة ونتعلم من أخلاقه ومواقفه ما ينفعنا في حياتنا. وما دامت حلقتنا اليوم تتحدث عن الهوايات واكتشاف المواهب، فإننا سنتوقف عند جانب جميل من حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان يعرف قدرات أصحابه ويشجعهم على تنميتها والاستفادة منها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يميز كل إنسان، ثم يوجهه إلى ما يناسبه ويعينه على النجاح. ومن أجمل الأمثلة على ذلك سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. كان سيدنا زيد غلاما صغيرا من الأنصار، لكنه كان ذكيا وسريع الفهم وقوي الحفظ. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدرات فيه لم يتركها دون عناية، بل شجعه ووجهه إلى تعلم لغات اليهود حتى يستطيع قراءة رسائلهم وكتابتها. استجاب زيد رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في التعلم وبذل وقته وجهده حتى تعلم اللغة في مدة قصيرة. ولم يتوقف عند ذلك، بل أصبح بعد ذلك من كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أصبح من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. تأملوا معي يا أحبابي، لو أن سيدنا زيد رضي الله عنه أهمل هذه الموهبة أو قال هذا الأمر صعب أو أنا ما زلت صغيرا، فهل كان سيصل إلى هذه المكانة العظيمة؟ بالتأكيد لا، ولكنه عرف نعمته واجتهد فيها واستفاد من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعلمنا درسا مهما جدا، أن الموهبة وحدها لا تكفي. فكم من إنسان يملك موهبة لكنه لا يهتم بها فتضيع، وكم من إنسان يملك قدرة جميلة ثم ينميها بالتعلم والاجتهاد حتى يصبح متميزا فيها. كما نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية تشجيع الآخرين، فإذا رأيت أخاك يجيد الرسم فشجعه، وإذا رأيت صديقك يحفظ بسرعة فادعمه، وإذا رأيت زميلك يتقن القراءة أو الخطابة أو الإنشاد فلا تسخر منه بل حفزه وأثني عليه. فالكلمة الطيبة قد تكون سببا في نجاح إنسان طوال حياته. أصدقائي الأحباب، كل واحد منكم يملك نعمة وهبها الله له، وقد تكون هذه النعمة بداية خير كبير له وللناس من حوله. ودرسنا اليوم اكتشاف موهبتك واشكر الله عليها واجتهد في تنميتها وشجع غيرك على النجاح، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويأخذ بأيديهم إلى الخير. ما أجمل هذه المعاني حين تعلمها من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى فقرة جميلة وملهمة لنتعرف على قصة نجاح جديدة مع أخي محمد بن عادل بعقيل.
1: أحبابنا، قصة اليوم عن طفل اسمه خالد. كان خالد يقضي معظم وقته في مشاهدة المقاطع والألعاب الإلكترونية مثل كثير من الأطفال، دون أن يعرف أن بداخله موهبة جميلة تنتظر أن تكتشف. وفي إحدى الإجازات لاحظ والده هذا الأمر، فأراد أن يغير روتين ابنه بطريقة إيجابية، فأعطاه كاميرا بسيطة وقال له جرب أن تصور الأشياء الجميلة من حولك. في البداية استغرب خالد ولم يكن متحمسا كثيرا، لكنه بدأ يجرب. بدأ يلتقط صورا بسيطة للحدائق والبحر والطيور وغروب الشمس، وكل ما يراه أمامه. وفي أول الأمر لم تكن صورة مميزة، بل كانت عادية جدا وبعضها غير واضح. لكنه لم يتوقف، بل كان يحاول في كل مرة أن يتعلم شيئا جديدا. كيف يثبت الكاميرا؟ كيف يختار الزاوية؟ وكيف يلتقط الصورة في الوقت المناسب؟ وكان يشاهد مقاطع تعليمية ويقرأ نصائح عن التصوير ثم يطبقها مباشرة. ومع مرور الأيام بدأ يتطور بشكل واضح، وأصبحت صورة أجمل وأكثر احترافية، حتى جاء اليوم الذي شارك فيه في مسابقة مدرسية للتصوير، وقدم صورة التقطها بنفسه، وبعد إعلان النتائج حصل على المركز الأول. تعجب الجميع من هذا الإنجاز وسألوه كيف استطعت أن تصل إلى هذا المستوى. فابتسم خالد وقال: بدأت بخطوة صغيرة ثم واصلت التعلم ولم أتوقف. أحبابنا، الدرس الجميل من قصتنا اليوم هو كل موهبة عظيمة تبدأ بمحاولة بسيطة، لكن النجاح الحقيقي يحتاج إلى صبر واستمرار وتطوير. فلا تستصغروا محاولاتكم الأولى، وقد تكون هي بداية قصة نجاح كبيرة في المستقبل.
2: نعم مستمعين الكرام، أحباب الأطفال، في هذه الإجازة مع اغتنام الأوقات لا تستصغروا محاولاتكم، فقد تكون هي بداية قصة نجاح كبيرة في المستقبل. طبعا جربوا واكتشفوا مواهبكم في الإجازة. طبعا أخينا سهل وأخينا محمد في الإجازة اكتشفوا أن لديهم موهبة في التقديم، وهم الآن يجربونها، وإن شاء الله تكون لهم بداية قصة

0: نجاح كبيرة بإذن الله تعالى في المستقبل، صحيح أخينا محمد؟
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. طبعا وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا لهذا اليوم. أحبابنا الصغار، ربما يجلس بيننا الآن رسام صغير أو قارئ متميز أو حافظ للقرآن أو خطيب موهوب أو رياضي ناجح أو مخترع في المستقبل. لا تحتقروا قدراتكم ولا تقولوا ما زلنا صغارا، فكل إنجاز كبير بدأ بخطوة صغيرة. جربوا، تعلموا، وطوروا أنفسكم، وتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى إذا وهبك موهبة فإنه يحب أن تستثمرها فيما ينفعك وينفع الناس. ونحبكم في الله أحبابنا الأطفال، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم إجازتنا أحلى. والسلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته.
0: طيب عفوا مستمعين الكرام، نسينا الفائز، ما حد ذكرنا منكم. أنا عندي هنا الختام بعد فقرة محمد بعقيل، لكن نسينا الفائزين من المتصلين معنا في هذه الحلقة. يلا، من بيختار هذه الأوراق؟ اختار يا محمد، اختار الفائز وأخبر مستمعين الكرام.
1: الفائز معنا اليوم
0: أيوة
1: فاطمة بن رشيد باعيسى، حارة المطار. فاطمة بن راشد باعيسى من حارة المطار.
0: نهني ونبارك لأختنا فاطمة بنت رشيد
1: باعيسى
0: من حارة المطار على فوزها معنا في هذه الحلقة. بإذن الله تعالى نلقاكم في الأسبوع القادم مستمعين الكرام وأحباب الأطفال في نفس التوقيت في تمام الساعة 10:15 صباح يوم السبت القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن سمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن سمير.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالريال اليمني في الشارع الواقع قبلي مسجد الروضة إلى بيت نبيل سونة الواقع بحر مسجد الروضة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-958-678. الإعلان مرة أخرى. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالريال اليمني في الشارع الواقع قبلي مسجد الروضة إلى بيت نبيل سونة الواقع بحر مسجد الروضة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-958-678.
3: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عديد، بجانب محطة عديد. للتواصل 77-137-0043 73-520-6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى على هذه الاجتماعات على هذه اللقاءات، نسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا بفضله ورحمته. وكما سمعنا في كلام الحبيب عمر ما شاء الله كلمة جامعة عامة شاملة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام هذا العمر القصير. نسأله سبحانه وتعالى أن ننصرف في هذا من هذه من هذا الاجتماع لو قد وعينا ما سمعناه، نسأله لو وعي وفقنا عمل الصالح. كما سمعنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جل وعلا، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب جل وعلا، وهي هذه الحياة لنا جل وعلا ليختبرنا وليمن علينا بفضله، وجل وعلا قد هيأ لنا ما نحتاجه في هذه الحياة، وأنزل علينا الرسول سبحانه وتعالى، ثم وعدنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بلقاء نلقاه جل وعلا. فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الفائزين في هذا اللقاء. وقد سمعنا في كلام الحبيب عمر أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وهذا الكون، وفي من الكثير من المذاهب الدنيوية والمناهج الأرضية التي لا تنفع ولا ترغب الإنسان، وإنما الخير كل الخير والحق كل الحق فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. قل إن هدى الله هو الهدى وما سواه ليس بهدى. وقد أرسل سبحانه وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العظيمة الشاملة، وسبقه الرسل الكرام وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ومن أزكاهم وأفضلهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. نوقف عند آية من كتاب الله سبحانه وتعالى بما أرسل الله جل وعلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى نرى نحن هل حققنا ما أمر به جل وعلا عباده في هذه الآية الشريفة. أرسل سبحانه وتعالى رسول الأنبياء ومنهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمره ببناء البيت الحرام، ثم أمره بأوامر ونداءات معينة، فلبى سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج. وقال سبحانه وتعالى الحكاية عن إبراهيم عندما بنى البيت، دعا بدعوات عظيمة، منها قوله سبحانه وتعالى ربنا أبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية فيها دعوات من نبي الله إبراهيم إلى الحق سبحانه وتعالى، وقد أجابه جل وعلا. فنرى هل نحن قمنا بهذه الآية؟ دعا عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم ربه جل وعلا أن يبعث فيهم رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاءنا بالحق والبينات، وتلا علينا كتابه يتلو عليهم كتابه القرآن الكريم، كتاب الله بين أيدينا، نفتش ما موقفه من القرآن، هل ائتمرنا بما فيه، هل انتهينا عن مناهيه. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلوهم الكتاب ويعلمهم الكتاب. فالتلاوة غير التعليم، هل تلقينا هذه التعاليم بصدق وعملنا بها؟ ويزكيهم، هل تزكينا بما زكانا به عليه الصلاة والسلام؟ وكتاب والحكمة، الحكمة كذلك وهي حديثه عليه الصلاة والسلام وأمره ونواهيه. ويزكيهم، أي جامعة فيها مرتكزات كثيرة كبيرة من هذا الدين. فأريد أن أقول بس نعرض نفسنا على هذه الآية الكريمة، دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الكتاب نتلوه وتعلمنا، وهل تزكينا وهل عملنا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا أسأل الله الرسل يكمل بعضهم بعضا حتى ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول العظيم الذي سلاته آخر رسالاته وهو خاتم النبيين وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فأيها الأحباب، كلنا راحلين من هذه الدنيا وكلنا قادمين على اليوم الآخر، وكلنا سنعرض على الله الحق سبحانه وتعالى ويوم القيامة، كما نسمع وكما جاء في كتاب عليه الصلاة والسلام، هناك فريقين، فريق أهل الحق وفريق أهل الله الباطل. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الحياة لاغتنام هذه الأعمار وهذه الأيام وهذه الساعات وهذه اللحظات في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يعي هذا العام عام إقبال تام على الحق سبحانه وتعالى، وأن ننتبه من غفلتنا وأن نستيقظ يقظة تامة حتى نحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى بنا في هذه الحياة، وحتى نعيش حياة هانية في الدنيا وفي الآخرة، وحتى نحشر معه عليه الصلاة والسلام مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين. نسأله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعفو منكم.
3: منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. يا من يزكي من يشاء اجعلنا وأهلينا وأولادنا وأهل مجامعنا هذه ومن يسمع ومن يشاهد وأهليهم وأولادهم ممن شئت أن تزكيهم وأن تطهرهم وأن تنورهم وأن تهديهم وأن تقربهم إليك زلفاء وأن تثبتهم على ما تحب منهم وترضى به عنهم في الظاهر والخفاء. يا عالم سري وأخفى، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وإذ قد جاد المولى الجواد جل جلاله بهذا الفضل والإمداد، وجب علينا أن نستقبل هذا الإفضال من ذي الجلال بمعان من الشكر على قدر ما نستطيع وما نقدر عليه، وأن لنعمة الله أن يصلها ويستوعبها شكرنا. ولكن الرحمن في معاملته مع العباد رضي منهم باليسير وبالقليل، ووعدهم عليه الكبير الكثير، له الحمد وله المنة وله الإفضال، بل وعد بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. وإنما يكون هذا الشكر بمواصلة تحسين وتنقية وتطهير القلب التي هو محل نظر هذا المنعم، نظر هذا المتفضل، ومحل نظر هذا الإله الذي خلقنا من العدم وجعلنا في خير الأمم في أمة حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأمتعنا كل منا هذه السنوات التي قضاها من حين خروجه من بطن أمه إلى ساعته هذه على ظهر هذه الأرض، ليمضي منها وقت الطفولة وأيام ما قبل التمييز، ثم يبدأ إشراق نور العقل في بدايات التمييز، ثم يحتكم الأمر بالبلوغ والدخول في دائرة التكليف، ثم ما مضى من السنوات إلى لحظتك هذه، وما يستقبلك بعد هذه اللحظة مما عدده وأحصاه سبحانه وتعالى وأخفى علينا علمه، يقل أو يكثر فياتي الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونعلم أن ما مضى بنا من أعمار حتى أدركنا العام 48 بعد 400,000 من هجرة نبي الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان مشحونا بأنواع من وجهات ونيات ومقاصد وإرادات وخطرات وكلمات وحركات وسكنات ومعاملات وأخذ وعطاء وإقبال وإدبار وأنواع من الأحوال التي مرت والتي انقضت علينا. نوقن أن ما كان منها من خير أو فضل أو بر أو نعمة فمن الله جل جلاله، وله الحمد ولك الشكر على ذلك. وما كان فيها من سوء وذنب ومعصية وشدة فبما اكتسبنا ومن أنفسنا، ونحن نلجأ إليه سبحانه وتعالى بالتوبة عما كان منا وسؤال له التوفيق في ما بقي من أعمالنا والقبول منه لما وفقنا له وتكرم به علينا من أعمال الظاهر والباطن وأعمال القلوب والجوارح ومن النيات والمقاصد، ونسأله أن يرفعنا في درجات أهل النيات الصالحة الخالصة القوية الواسعة التي لا تزال في تنامي وتزايد بما يزيدهم به سبحانه وتعالى من معرفة وبما يهبهم من اطلاع على دقائق وعلى حقائق يتسع بها مجال النيات كما يتسع بها مجال الشهود ويتسع بها مجال الإقبال عليه سبحانه وتعالى. وإذا طاب وصح الإقبال من العبد على الرب فلا شيء ألذ من الصلاح ولا شيء ألذ من الإقبال على الله تبارك وتعالى فيما يوهب العباد من أولهم إلى آخرهم على ظهر هذه الأرض، حقائق اللذائذ والحلاوة مخفية في هذا، وهذه كنوزها سر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيجد بها المؤمن برد العفو وحلاوة الرحمة ولذة المناجاة للرب جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يمكن أن يتذوق شيء أحلى من ذلك على ظهر هذه الأرض. ثم بعد ذلك انفتح له الأبواب في طلب رب الأرباب جل جلاله حتى لا يركن إلى حلاوة يجدها ولا إلى لذة يجدها لروحه، تفوق لذات المناكح والمشارب والمطاعم والملابس والمساكن والظهور والسلطات والجاهات كلها، فلا تساوي هذه اللذات التي افتتن بها أكثر الخلق عشر معشار من لذات الروح، ما تساوي شيء، تكون حقيرة أمامها. ولكن أيضا لذات الروح ما تكون مقصدا لمن عرف عظمة الإله الحق سبحانه وتعالى وأنه المقصود وأن هذا من مواهبه التي يجعلها في طريق السير إليه جل جلاله وتعالى في علاه، من ركن إليها واطمأن عليها حجب بها وبقي معها وفاته شيء عظيم من زيادة القرب من إلهه جل جلاله وزيادة المعرفة به سبحانه وتعالى وزيادة المحبة منه وزيادة المحبة له جل جلاله وتعالى في علاه. وهناك العيش وبهجته فلمبتهجين ولمنتهجيه. فيا أهل هذه الاجتماعات انظروا حسن نظركم فيما مر بكم وما تنوون فيما يستقبلكم من بقايا الأعمال التي قدرها وعينها وحددها ربكم جل جلاله وتعالى في علاه، لا تزيد ولا تنقص، ولكن الأحوال التي تنازلك وما يتقلب في قلبك إذا انبعثت منك الإرادة والمشيئة أن تنظف هذا القلب للرب وأن تزينه للحضور معه سبحانه وتعالى والتنزه عما لا يحب من كبر ومن عجب ومن رياء ومن غرور ومن حسد ومن إضمار سوء على أحد من عباده جل جلاله وتعالى في علاه، ومن إصرار على ذنب إلى غير ذلك مما يكره جل جلاله. صفيته عن كل ذلك واجتهدت في تصفيته وتزيينه بالمحامد التي يحبها الله من الإخلاص ومن التواضع ومن الشهود المنة له جل جلاله وتعالى في علاه، ومن الرحمة لعباده والشفقة عليهم وكل ما يحبه سبحانه وتعالى من حميد الخصال. إذا اجتهادك ومشيئتك التي تقبل بها بقوة على ذلك عنوان أنه شاء وأراد لك الخير جل جلاله وتعالى في علاه، لأنه يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا شاء أن يبعث منك هذه الهمة والإرادة في هذا المجال فهو المرجو أن يكون قد شاء أن يبلغك الوصول إلى الآمال، وفوق ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن هذا المعرض الذي يدخل عليه العام الهجري الجديد وهو مصر على قطيعة رحمه، ومصر على عقوق والدينه، ومصر على تأخير الصلاة عن وقته، ومصر على إهمال أولاده وإضاعتهم وتسليمهم للمتخطفات لهم من البرامج ومن رفقاء السوء ومن الأفكار التي يروج لها وما إلى ذلك، يدخل عليه العام الجديد وهو على هذا الحال ولا عنده شعور ولا إحساس. هذا نبه فلم يتنبه، ذكر فلم يتذكر، ويوقظ فلم يستيقظ، فهو ميت القلب. فإن مات على هذه الحالة خشي عليه الأمر الشنيع أن يدوم في البعد عن الإله جل جلاله تعالى في علاه، وأن يحرم رضا ربه سبحانه وتعالى في علاه. فيجب أن تتنبه منا القلوب وتحيا رجالنا ونسانا وصغارنا وكبارنا، ونتذكر مهمتنا في هذه الحياة، وما مجيء العام الجديد بعبث ولا لعب ولا هزوء، إنما هي محطات وهي فرص يهبها الرحمن جل جلاله لمن يقتنص، لمن يغتنم، لمن يترقى، لمن يتنبه، لمن يتدارك. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وكيف التذكر والشكور؟ بسلوك مسلك عباد الرحمن. وما هم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يخرج من ألسنتهم إلا القول الجميل، قالوا سلام. والجاهلون يخاطبون بالاستهزاء وبالكبرياء وبالاستفزاز وبالسب وبالشتم، الجاهلون يخاطبون بهذا، والذي يصدر منهم سلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هل ضبطت لسانك؟ هذا الضبط الذي أشار الحق إليه، ولحقت بعباد الرحمن الذين ما يخرج منهم إلا هذا السلام، كما قال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فإقبالهم على الله صادق، ما يهزهم ما يعرض من الشهوات من الآفات ومن الإغراءات المختلفة المتنوعة التي هي سلاح عدوهم ليقطعهم، سلاح عدوهم ليبعدهم، سلاح عدوهم ليفوت عليهم الجنة، ليفوت عليهم مرافقة أهل النفوس المطمئنة، ليفوت عليهم لذة القرب من الرحمن جل جلاله، ليوقعهم في مهاوي التعرض للعذاب وللعقاب. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. فيجب أن نقوي إجابة الداعي الذي اختاره الله تعالى وأرسله إلينا، ويقومنا أجيبوا داعي الله. الجن نصحوا أصحابهم بهذه النصيحة، يقومنا أجيبوا داعي الله، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وفليس بمعجز، من لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقنا بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. فنجيب داعي الله سبحانه وتعالى، وهذا الداعي يجب نتواصى بهذه الوصية، نجيب داعي الله سبحانه وتعالى، فقد عطلنا إجابته في كثير من شؤون حياتنا، في كثير مما يدور في بيوتنا عطلنا إجابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجينا بسنن أعدائه ووضعناها في ديارنا وفي مناسباتنا، حتى في أزيائنا وألبستنا، حتى في كلامنا ومنطقنا وفي كثير من معاملاتنا. أياكم أن أجيبوا الداعي، داعي الله خير لنا من هؤلاء الذين يدعوننا إلى النار، ويدعوننا إلى الغفلة، ويدعوننا إلى البعد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. داعي الله محمد عليه الصلاة والسلام، ما مقدار أهل الصدق والإخلاص من صحابته وأهل بيته وتابعين بإحسان إلا سبب اتصالهم به ونيابتهم عنه وانتواءهم فيه عليه الصلاة والسلام، وليس في غير ذلك ولا لغير أهل تلك المسالك من حق ولا من نور ولا من هدى ولا من تقوى ولا من صلاح، ما عدا ذلك إلا الباطل والضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجب على هذه الاجتماعة أن تجتمع قلوبهم على إجابة هذا الداعي والسعي في أشرف المساعي في تلبية دعوته في شؤونهم وأحوالهم كلها بمقاصدهم ونياتهم وأقوالهم وأفعالهم، ولا يقيمون حركة ولا سكون إلا على منهج الأمين المامون وعلى ما أحبه صلى الله عليه وسلم وعلى ما دل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا لا يزال بهم أداء هذه التلبية والإجابة لهذا الداعي مرتقيا وهم يسعون في أشرف المساعي. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من قبل الرحمن، وإذا الرحمن بيشكر أحد من عباده إيش بيعطيه وإيش بيتفضل عليه وإيش بيجود عليه وماذا بيدفع عنه مما أحاط بعلمه من آفات الدارين، أولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. قال لله: هذا الذي تشاهدونه بأعينكم في الحياة الدنيا، تسليط ذا ودفع ذا ورفع ذا وخفض ذا، إجراءات نجريها بإرادتنا لتكون لكم تذكرة أن الأمر بيدنا وأن التفضيل بعد ذلك والترتيب في الآخرة أكبر وأجل وأخطر. فلا تركنوا إلى هذه الدنايا ولا تعدون أن الشرف شرف الدنيا ولا أن العز عز الدنيا ولا أن الكرامة كرامة الدنيا، ما هي إلا متاع الغرور كما وصف خالقها وصفها منشؤها ومجدها جل جل، ومن أعرف بها منه سبحانه وتعالى، هي متاع الغرور كما قال. فلا تركن إليها، فإن الله قد ينشر للرجل سنامة بين الشرق والغرب وهما يساوي عنده جناح بعوضة ولا يفيد ذلك شيء، ويرجع إلى الخسران وإلى البعد وإلى الطرد وإلى الحرمان وإلى النيران والعياذ بالله تبارك وتعالى. ورب أشعث مدفوع بالأبواب أشعث أغبر لا يوبه له، لو أقسم على الله لا أبر قسمه جل جلاله وتعالى في علاه بذلك كله. وجب علينا أن ندرك أن شؤون هذا الترتيب الإلهي في رفع هذا وخفض هذا وتقديم هذا وتأخير هذا، خطره الأكبر ما يكون في البرازخ والقيامة ثم في الدوام، عالم الدوام والاستقرار، وهو إما الجنة وإما النار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وبأهل الدرجات العلا في جنتك، واجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب، ولا تعرضنا لنارك الموقدة التي تطلع على الأفئدة ولا لدركاتها ولا لعذابها ولا لما أعددت للمبعودين فيها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الحاضرون في المحاضر هذه الوجهة والاجتماعات الطيبة التي أساسها ما دعينا إليه على لسان هذا الداعي، ولولاه ما أقيمت المجالس ولا المعاهد ولا المصليات ولا الحضرات ولا الموالد ولا أنواع الأذكار التي دعانا إليها صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واجعلوا هذه الإجابة كما وفقتم للإجابة في الحضور، انقضت منكم هذه اللحظات والساعات وأنتم في تلبية لدعاء هذا الداعي عليه الصلاة والسلام. نرجو أن يكون لكل فرد منكم بقلبه وقالبه وبحسه ومعناه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فتحقيق الإجابة لهذا الداعي فيما ينازل قلوبكم وصدوركم في هذه المحاضر وهذه المحافل وهذه الساعات الكثيرة النفحات الكثيرة العطيات العظيمة التجليات من قبل رب الأرض والسماوات جل جلاله، التي فيها موعود زين الوجود بمباهاة الملك المعبود أرباب هذه الاجتماعات. إذا صفت النيات وصحت الوجهات إليه سبحانه وتعالى لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والذي وفقنا لهذه الإجابة نسأله كمال التوفيق لدوام حسن الإجابة لدعوة هذا الداعي وتلبية نداء هذا المنادي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، حققنا بحقائق الإيمان يا ربنا، حققنا بحقائق الإيمان يا ربنا، حققنا بحقائق الإيمان يا ربنا، وزدنا إيمانا بك في كل لمحة وفي كل نفس حتى لا تفوتنا بركة لمحة ولا لحظة من لحظات أعمارنا، ولا نزداد فيها إيمانا ويقينا وقربا منك ومحبة منك ومحبة لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك في أهل المجمع أجمعين، وبارك في من لهم يسمع ومن لهم يشاهد ومن لهم يتابع من هنا ومنك، ومن له قلب متعلق بالوجه إليه من أهل المشارق والمغارب رجالا ونساء إنسا وجنا، اللهم اقبلهم في وجهاتهم وافتح لهم أبواب رضاك وجزيل عطاك حتى تجعل فيهم سر إنجازك وعدك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في ظهوره على الدين كله وظهور راياته في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا ممن يقوم بحق هذه الرايات ويحسن حملها وواجبها كما هو أحب إليك وإليه وأرضى لك وله يا موفق، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وبارك لنا في العام هذا العام 48 بعد 400,000 من هجرة حبيبك الأمين، واجعله من أبرك الأعوام على جميع أهل الإسلام في كل خاص وعام، واجعله من أبرك الأعوام على جميع أهل الإسلام في كل خاص وعام، واجعله من أبرك الأعوام علينا وعلى جميع أهل الإسلام في كل خاص وعام. يا ذا الجلال والإكرام أرنا به ظهور رايات خير الأنام ودفع شر الظلمة والكفرة اللئام من المعادين لدينك وشريعتك وللإنسانية وللكرامة وللشرف. اللهم لا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واجمع شمل المسلمين على ما تحب واجعلنا في من تحب، وزدنا من نوالك ما أنت أهله يا رحمن، وأصلح لنا كل شأن واختم لنا بأكمل حسنة وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أكملوا كلام من عندكم يتكلم ومن الأحباب ومن الوافدين وقراءة الدعاء والإكمال على العادة. تقبل الله منا ومنكم نظر الله إلينا وإليكم، أصلح الشأن كله والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: خضار وفائدة. الباذنجان أو الباذنجان أو الباذنجان أو الأنبة، اسمه العلمي سولانوم ميلوجينا، أحد أنواع الخضروات اللذيذة والمفيدة. له أشكال وألوان عديدة، وأيا كان نوعه أو لونه فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة. يحتوي الباذنجان على أحد أقوى مضادات الأكسدة، كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين جيم وفيتامين B6، مما يجعله خافضا للكوليسترول في الدم ومحافظا على صحة القلب والشرايين وعلى مستوى ضغط الدم. وهذا ما أكدته Today's Dietitian في نتائج دراسة صدرت عام 2014، إذ تبين أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 3 حصص أسبوعيا من الباذنجان كان خطر إصابتهم بأمراض القلب أقل بنسبة 34 ممن تناولوا أقل. كما يعد الباذنجان مكافحا قويا ضد الميكروبات والفيروسات والمواد المسرطنة، ومحفزا كبيرا لعمل الإنزيمات وإزالة السموم من الخلايا. ويحتوي الباذنجان على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب باذنجان مطبوخ مقطع فيه 13 سعرة حرارية فقط، وهو غني بالألياف ولا يحتوي على دهون، مما يجعله مفيدا للحميات الغذائية والتخلص من السمنة. ويحتوي قشر الباذنجان أيضا على أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تحمي خلايا الدماغ وتسهل عملية تدفق الدم وتعزيز الذاكرة والوقاية من الإصابة بالاضطرابات العقلية المرتبطة بالتقدم في السن مثل الزهايمر. ولأن الباذنجان غني بالألياف الغذائية، لذا فهو يعزز عملية الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك، كما يساعد على الحصول على بشرة صحية وشعر صحي، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات والمياه، وبالتالي يحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها ويحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: فوائد وميزات الرضاعة الطبيعية. لماذا يعتبر الإرضاع الطبيعي هو الأفضل للرضيع؟ ما هي فوائده ومميزاته؟ أولاً النوعية. إن حليب الأم ملائم للطفل ومعدته، كما أنه لا يسبب أي ضرر مقارنة بأي حليب حيواني آخر. ثانياً هضمه. يتم هضم حليب الأم في معدة الطفل في مدة 2 ساعة، بينما يستغرق حليب البقر 3 ساعات على الأقل حتى يتم هضمه. ثالثاً النظافة. يتناول الطفل الحليب مباشرة من أمه، فإذا راعت الأم نظافة ثديها فيكون حليبها خاليا من الجراثيم والعوامل الممرضة، عكس باقي أنواع الحليب الذي لابد أن يتعرض للجراثيم أثناء صنعه أو تحضيره. رابعا المناعة. يعطي حليب الأم المناعة للطفل بسبب احتوائه على عوامل مناعية قادمة من الأم، وهذا يفسر عدم إصابة الرضع بالعديد من الأمراض خلال الأشهر الأولى. خامسا يزيد الإرضاع الطبيعي تعلق الطفل بأمه ويجعلها أكثر حنوا وعطفا عليه. سادسا هو اقتصادي الكلفة وحرارته ثابتة وغير ضار للأم. سابعا الإرضاع الطبيعي يساعد على منع الحمل، لأنه إذا كان بنظام معين فإنه يمنع الإباضة، ولكنها ليست الطريقة المثلى لمنع الحمل. موانع الإرضاع الطبيعي. لا يمنع الإرضاع الطبيعي سوى في الحالات الشديدة من الأمراض، حيث يسيء الإرضاع إلى الأم أو إلى طفلها، وهذه الحالات هي أولا الأمراض القلبية التي لا يجب معها بذل مجهود، ثانيا الداء السكري، ثالثا العدوى والحميات الشديدة كحمى النفاس والحمى التيفية والمالطية، رابعا السرطان، خامسا السل وخاصة الرئوي، سادسا الإصابات الكلوية الشديدة الالتهاب، سابعا الأمراض العقلية عند الأم، ثامنا لا يمنع الطفل من الرضاعة من أمه في حال العدوى البسيطة كالزكام والتهاب اللوزتين أو الرشح والتحسس، ويكفي اتخاذ بعض التدابير الوقائية كتغطية فم وأنف الأم بقطعة قماش. في حال حمل المرضع فبإمكانها متابعة الإرضاع مع مراعاة زيادة التغذية التي تتلقاها، وذلك حتى نهاية الشهر الخامس. نصائح حول الإرضاع الطبيعي. في الأيام الأولى للولادة يفضل أن يتم إرضاع الطفل كلما أعلن عن حاجته بالبكاء، ولا يفضل توقيت فترات الرضاعة. عمل الأم خارج المنزل لا يجب أن يمنعها من إرضاع طفلها، إنما عليها إرضاعه حين تتمكن وتعوض الباقي بحليب آخر. الحليب الصناعي أو الحيواني مهما كانت التعديلات والإضافات عليه فإنه لا يساوي حليب الأم. يفضل عدم تناول بعض الأدوية والتدخين في فترة الإرضاع، كما يفضل عدم تناول الأطعمة مثل البقول قبل الإرضاع، لأنه ينقل للطفل بعض المشاكل الصحية. يلاحظ أن الرضعات الأولى مؤلمة للأم وقد تسبب آلاما في الرحم سرعان ما تزول، ولا يجب إيقاف الرضاعة نهائيا بسببها. يجب أن تبدأ بالإرضاع بعد الولادة بحوالي 3 ساعات، ولا داعي للتأخير. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.
2: من طرائف النحويين. سأل نحوي تلميذه وكان مغموما: كيف الحال؟ فأجاب التلميذ: إن كانت الحال التي تسأل عنها هي الحال التي علمتنيها فهي منصوبة، أما حالي فمكسورة. وفي الغد سأله: يا تلميذي العزيز، ألم تنتصب حالك بعد؟ فأجاب التلميذ: هي اليوم مرفوعة، أي ذهب الغم. فقال النحوي: لم تعد بهذا حالا. فأجاب التلميذ: بل هي حال جاءت جملة فعلية فعلها مضارع. فدهش النحوي وقال: أنت أنحى مني والله. قيل لرجل كان يكثر اللحن في كلامه: لو كنت شككت في إعراب حرف تخلصت منه إلى غيره. فلقي رجلا كان مشهورا بالنحو، فأراد أن يسأله عن أخيه، وخشي أن يلحن في مخاطبته، فقال له: هل أخاك أخيك أخوك هنا؟ فرد عليه النحوي: لا لو لي، فوالله لو لحنت عندي لكان أفضل. وقع نحوي في كنيف، فجاء كناس ليخرجه، فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم لا. فقال النحوي: اطلب لي حبلا دقيقا، وشدني شدا وثيقا، وجذبني جذبا رقيقا. فقال له الكناس: ابصق في وجهي إن أخرجتك منه. ثم تركه وانصرف. يحكى أن أعربيا صاد قطا ولم يكن يعرف أنه قط. سأله الأول: ما هذا السنور؟ وسأله الثاني: ما هذا القط؟ وسأله الثالث: ما هذا الهر؟ وسأله الرابع: ما هذا الحيطل؟ فمن الأعربي نفسه بأنه سيجني من ورائه ربحا طائلا. ولما خاب أمله نظر إلى القط وقال: ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه. حكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقيل له: لما قلت باعه؟ قال: فلما قلت أنت بحماره؟ فقال الرجل: أنا جررته بالباء. فرد عليه بقوله: فلما تجر باؤك وبائي لا تجر؟ فقال الرجل: ليتني مت قبل أن ألتقي بك. سأل مدرس نحو تلميذا يكره الإعراب: أعرب؟ وفجأة عطس عطستين متتاليتين. فأجاب التلميذ قائلا: العطسة الأولى مبتدأ، والعطسة الثانية خبر. قال نحوي لصاحب بطيخ: بكم تلك البطيختان اللتان بجانبهما السفرجلتان ودونهما الرمانتان؟ أجاب البائع: بضربتان ولكمتان وصفعتان الآن. قال أبو زيد للخليل بن أحمد الفراهيدي: لما قالوا في تصغير واصل ويصل ولم يقولوا وويصل؟ فقال الخليل: كرهوا أن يشبه كلامهم بنباح الكلاب. جاء رجل إلى أحد النحويين فسأله: الظبي معرفة أم نكرة؟ فقال: إذا كان مشويا على المائدة فهو معرفة، وإن كان يسرح في الصحراء فهو نكرة. فقال له الرجل: أحسنت، ما في الدنيا أعلم منك بالنحو. قال أحد النحاة: رأيت رجلا ضريرا يسأل الناس، يقول: ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا. فقال له: يا هذا، علام نصبت ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا، لما لم ترفعه؟ فقال الرجل: بفعل أمر تقديره ارحموا، أي ارحموا ضعيفا، مسكينا، فقيرا،

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالريال اليمني في الشارع الواقع قبلي مسجد الروضة إلى بيت نبيل سونة الواقع بحر مسجد الروضة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-958-678. الإعلان مرة أخرى. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بالريال اليمني في الشارع الواقع قبلي مسجد الروضة إلى بيت نبيل سونة الواقع بحر مسجد الروضة، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-958-678.
3: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريعه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل رسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هو شيخ الإسلام الحافظ الإمام عالم زمانه وأمير الأتقياء في أوانه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح التركي ثم المروزي أمير المؤمنين في الحديث. ولد سنة 1800 للهجرة وطلب العلم وهو ابن 20 سنة، صنف التصانيف الكثيرة النافعة، وحديثه حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصول. ارتحل في طلب العلم إلى الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، فجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس. قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. سمع ابن المبارك من سليمان التيمي وهشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، وحدث عنه معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وأبو داود وعبد الرزاق بن همام والقطان وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأمم يتعذر إحصاؤهم. جمع ابن المبارك إلى علمه الجود والسخاء، فكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، وكان يعود على طلبة الحديث من ماله حتى عوتب في ذلك، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. كان ابن المبارك حريصا على أن يعمل بما بلغه من العلم. قال الحسن بن عيسى: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوى، واستقبل البيت ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة، فشرب. توفي ابن المبارك في شهر رمضان 81 للهجرة عن 63 سنة، رحمه الله ورضي عنه.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
2: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية من الأسباب الذي تجعلك تخشى الله تبارك وتعالى، وطلبه عبادة. عندما تمشي كل يوم من بيتك من غرفتك إلى حلقة العلم، كل خطواتك هذه عبادة، والملائكة تظللك عن جنبيك ومن فوقك وتبشر لك أجنحتها تطأها بين عليك، شرف عظيم. طالب العلم لا يقع قدمه إلا على أجنحة الملائكة، أجنحة الملائكة، الأجنحة المقدسة التي هي دائما في عالم الملأ الأعلى تكون لطالب العلم فراشها يطوها. ملائكة يضللوه، وملائكة يحفوا عن يمينه ويساره، وملائكة يضعون أجنحتهم له حتى لا يمشي إلا على أجنحة الملائكة. قيل أن شخصا متطرفا رأى طالب علم يمشي بسرعة، قال: يا أخي لا تستعجل، يقولون إن طالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة، من فضلك أمشي شوية شوية حتى لا تكسر أجنحة الملائكة. هكذا قال ذلك استهزاء. في نفس اللحظة كشف الله له عن أجنحة الملائكة وهي تفرش لذلك الطالب، ولم يتحمل ذلك المنظر فعاش مجنونا حتى مات، نسأل الله عليه وسلم. ولهذا أنت تعرف الشيء الذي أنت تقوم به وأنه ما هناك عمل أفضل منه، ولهذا قال فإن تعلمه لله فشل وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح. عندما تتناقش في مسألة علمية أنت وزملائك هذا النقاش فضله يعدل بفضل التسبيح، والتسبيح فضل عظيم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة كما بين المشرق والمغرب، تسبيحة واحدة من المؤمن الصالح تملأ الكفة كلها، أي تجسم يوم القيامة حتى تملأ الكفة. ولهذا قال وسبحان الله تملأ الميزان. وورد أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة، كم ورد في فضل التسبيح. فأنت يغنيك أن التسبيح بالمسبحة مناقشة المسائل العلمية ومذاكرة المسائل العلمية، ولهذا قال ومذاكرته تسبيح، ثم قال والبحث عنه جهاد. عندما تبحث عن مسألة فقهية أو علمية في الكتب مسألة أشكلت عليك أو على غيرك أو على زملائك فقمت تبحث عنها، بحثك عن هذه المسألة العلمية يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فإذا أنت لم تقدر على أن تخوض المعارك والقتال لإعلاء كلمة الله فبحثك عن المسائل العلمية بإخلاص وإتقان يعدل الجهاد كله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: جزاكم الله خير.
1: علاج إكزيما الكفين. استطاع دكتور كرو من روشستر أن يعالج إكزيما الكفين باستخدام عصارة الصبار، ويسوق لنا قصة مريض كان يعاني إكزيما الكفين لمدة طويلة، وكانت الإصابة مؤلمة ومزعجة، وتم علاجه بوضع عصارة الصبار موضعيا على الكفين 4 ليال متتالية، وكان العلاج قد تلخص في شق الأوراق حتى تخرج منها العصارة الجيلاتينية، ثم توضع هذه العصارة على الكفين ويربطان بعد ذلك برباط من الشاش، وبعد استمرار العلاج لمدة 4 ليال متواصلة تم التئام الجرح، وأصبح المريض لا يعاني أي متاعب أو مشكلات.

قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات، بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

عالية رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال: إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون: المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزمان.

0: زينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا سنة تقارب ثلاثة سنة. حمني وإياكم الله. استووا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله. نجي نفس الله من الدين. ما يجوز نفس الله. إذا ما نفس الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والدين إياك نعبدك نستعين، اهدنا الصلاة المستقيم، صلاة النبيين المختار والضالين، آمين. اللهم إنا نعبدك ونخلصك اشفع لنا بإذنه في صلاة الله وعلينا بسلام صلاة النبيين شديد إنه الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رب العالمين، الرحمن الرحيم، والدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد.

0: Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين واكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن ويثبت رحمته مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسكنا واغثنا. اللهم اسكنا واغثنا. اللهم اسكنا واغثنا. اللهم اسكنا غيثا مغيثا مجللا صحا عاما طبقا دائما ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا عن المسلمين الاذى والغلا والبلاء والقعد والحمى والجوع والجد والظلم وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والزلازل والجهل والريح والبلاء ما ظهر منها ما بطن. وانجي المستضعفين والمنكوبين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولى امرهم واليهمهم رشدهم ووفقنا واياهم ما تبغى وترضى واكتبنا فيهم بما يجري بالقضاء واصرف وادفع وابعد وزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمسجدين والرائنين والساحرين والحاسدين ومن يريد ابن سعاجل غير عاجل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا أحمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.
1: لا إله إلا
0: الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لله. السلام عليكم. إلا الله ذريتك وصلت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم السلام. ما لا ذكرك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.

0: صلي وسلم على
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
0: ارضى عنا الله الاكبر عنا الدعوه الى الله. لا يخزى الله في الدنيا ولا الاخره. ارضى عنا الله الاكبر. الحاضرين.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

مدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد.

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: أحسنتم شيخ الإسلام، أنه من أحفظنا وأنه يحفظنا العافية إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: آمين آمين آمين. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب توجيه النبي المرضى الباري لسيد الحبيب عمر محمد سالم بن حفيظ حفظه الله ونفعنا به بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال إلى وقال رضي الله عنه ونفعنا به: ماذا عندكم؟ يجب إعادة النظر في صلتكم بالعمل، ويحصل كثيرا من الترتيب لا يقام به، تفريق جماعات ما تستقر في عملها، يحصل تغيب الأفراد في وقت طلب حضورهم، يحصل تكاسل جماعات وأفراد بالقيام بأعمالهم، يحصل أخذ الواحد منا لأعمال لا يطيقها فلا يقدر أن يتقن هنا ولا هناك، يحصل أداء بعض الأعمال بلا إتقان ولا إحسان، يحصل توقف في توسيع بعض آفاق الفهم أو التعامل أو الفكر أو الذوق، يحصل إذا وجه بعضهم إلى ملاحظة قلبه ونفسه وسلوكه إهمال أهمل عمله، وإذا وجه إلى القيام بالعمل أهمل قلبه، يحصل نقص في بعض شؤون التآخي وبعض شؤون التعامل لا يتدارك. فهذه الأشياء تحتاج منكم إلى إعادة النظر في عملكم وفي صلتكم بالعمل. فالحاصل أن المتعلقات بشأن عملكم تأخذ في الاتساع بشكل قريب على مستوى العالم، فالنقص في الاستيعاب والفهم والانتظام والإحسان والترابط والتداخل والرقي المعنوي يسبب كثيرا من الإشكال على الأفراد أنفسهم. أما شؤون العمل ما هي بنا ولا بكم قائمة. كان بعضهم يقول للعم محمد الهدار رحمه الله: سأذهب وأترك الرباط، فيقول له: الرباط لم يقم بي ولا بك، فقد تقوم أساسه وانتهت المسألة وليست منتظرة لأحد، رعاية الأحد تكفيها، وكذلك شأن هذا العمل. فلابد من إعادة النظر من حيث إدراككم أن الذي عنده ضعف أو نقص يقتفي المشاركة المستطاعة من بعيد، ولا يدخل إلى محل الخصوصية والخصوصيات، وإن يريد تركها على ضعف وهجر فليس هذا الأمر بصحيح. أما إذا أراد الدخول في محل مخصوص فلا بد من خصوصية، والمسلمون تسعهم دائرة كل في مجاله ومن محله ويؤدي مستطاعه، ولكن شأن الانتماء لهذه الدعوة المحمدية وهذا العمل شأن راق جدا، شأن تفان، شأن اتصال بالوفاء بالعهد الرباني نفسه. أما كل يوم يقدم أعذارا، كل يوم يبدي اعتذارا، يطلبون منه الحضور فيقيب، يطلبون منه القيام بالعمل فيقول: ما قدرت أو نسيت. فهذا التصرف لا يليق بالمخصوصين، فلماذا تضع نفسك مع المخصوصين؟ كن مع العوام وأنت في محلك تؤدي واجبك. وأما أن تصطف في صف الجندية الخاصة فهذا معناه تفان وإتقان إلى النهاية، هذا معناه بيعة مع الله ورسوله، فلا يبقى من مالك شيء لك ولا من نفسك شيء لك. فلهذا يجب أن نأخذ الأمور بحقها، نريد منكم مساعدة على إقامة هذه الأمور، فالأمر عندنا ممزوج من إتقان عمل وصفاء باطن، لا ذا يغلب على ذا ولا ذا يغلب على ذا، كل يجري مجراه، زيادة في المعرفة بالله والفهم عن الله، وزيادة في الإحسان والإتقان والترتيب، كل يقوي بعضه بعضا. وينبغي أن ينتهض الواحد منا لتدارك النواقص من جوانب احتياجاته إلى كثير من التنبيهات في السلوك أو في السير، أو من جانب احتياجاته إلى كثير من توسعة الأفق في مجال عمله ومظاهر تعامله.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا فيما نقصر فيه من الأمور التي يجب علينا أن نقوم بها ويسن أن نقوم بها وينبغي أن نقوم بها، كلها نستغفر الله من التقصير فيها ومن عدم العمل بما نعم بما نعلم، ومن عدم العمل بما نؤمر به، كل هذه تقصيرات وتؤثر هذه على السير والسلوك وعلى الله ربي صلى الله عليه وسلم على فهم الأمور على حقائقها. قد يفهم الإنسان لكن ما هو على حقائق، قد يفهم الإنسان لكن ليس على مثل ما فهم السلف الصالحين. نعم، فهذه الأمور التقصير فيها يؤثر على ليه إنها مترابطة، كلها مترابطة فيما كان يقول بعضهم الأيام دي كلام في قبل سنوات كثيرة. أنا يعني الأمور مترابطة حتى في الدار، هنا الأمور في الدار. الدار إيش معنى الدار؟ دار المصطفى باعتبار معهد من معاهد الإسلام، دار من دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني آداب المصطفى، أخلاق المصطفى، علوم المصطفى فيه. وكما سمعتم لما يقول واحد اخرج من الدار، اخرج بالدار، يعني اجمع اخرج بالتعاليم التي تقرأ هنا. ليس المصطفى وسط الدار فقط صلى الله عليه وسلم، وليس الحق سبحانه وتعالى في محل، ألا هكذا؟ وهو معكم أينما كنتم. وآداب المصطفى يحتاجها الإنسان في بل في أماكن أخرى أعظم من هذه الأماكن. هنا إن قمت بها أنت ولا غيرك بيقوم بها، لكن في بيتك، في معهدك الخاص، في دكانك، في سوق، من بيقوم بها إذا ما قمت بها أنت؟ ضاعت المسألة وأظلمت الأماكن. أما هنا قمت ولا ما قمت غيرك بيقوم بها. ومثل الدعوة إلى الله كما سمعتم كلام الحين محمد الهدار، جلست في الرباط ولا ما جلست؟ الدعوة قائمة والرباط قائم بناس بيجون برب سخرهم الله. إن جيت أنت شرفت نفسك، وإن جيت أكرمت نفسك، وإن صبرت أكرمت نفسك، وإن ما رحت روح غيرك بياتي أفضل منك، وهكذا. لا إله إلا هذه الأمور كذلك، هذه الآن تكسيرات. فالشاهد الأمور هكذا، ترى مثلا الروحة عندكم هنا مثلا حلقات، صلوات، سنن، مراجعات، قيام آخر الليل، كل هذه مترابطة. التقصير في واحد منها يؤثر على الكل. لا يقول أنا الروح هذه ما عادي حبيبة ما في مشكلة، يؤثر بعدين على العلم وعلى السلوك وعلى الحلقات وعلى الفهم الحقيقة. واحد في الحلقات، الحلقة دي لا نحو ما هو بالكل عربية، ما هو بالكل لا صرف ولا كذا ولا كذا، ما يؤثر على الحلقات الأخرى اللي هي أنت مهتم بها أنت اللي عندك هذه. سبحان الله، ما يقول شيء الإنسان، قد يعظم هذا عظم ولا يعظم، ما هي مشكلة. لكن في الله ربي إيش يقولون، إيش اسمه، في قاسم مشترك بين الكل، لابد منه هذا. كونك تزيد في شيء ما هي مشكلة، لكن قاسم مشترك بين الكل. كما هناك يقول فيش في في ال في ال إيش اسمه الأمور هذه المقاصد الدار، إيش اسمها، الدعوة والسلوك ولا العلم والدعوة، أو السلوك والدعوة والعلم، أو السلوك والعلم والدعوة، تمام. مثلا الحلقة يعني إيش اسمه، تفصيل بسيط هكذا، ما هو ضروري ولا هو من الحبيب ولا هو شيء إلا شاهد. حلقة في السلوك مثلا، مثال، فلا بد أن يكون حلقة في السلوك، يعني مثل مثال 80% في السلوك، ولا بد فيها 10% من الدعوة و 10% من العلم، ما هكذا. ومثلها حلقة علمية 80%، لكن 10 لازم من السلوك ولازم 10 من الدعوة مثلا. ما هو علم علم ابعد الثانيات، لا ولا دعوة ابعد الثانيات، ولا سلوك لا لا لا لا, لا. التقصير في هذا بعدين يأثر على شيل في بالك انت زين. ما هي مشكلة الإنسان عنده علم الحديث هذا عظيم عظيم، لكن كل العلوم الأخرى كذلك لا تسيله. لا أنا عندي القرآن تمام زين، لكن لا تسيله الأخرى. فأحيانا تقصيرك في الشيء اللي ما تحبه جم يأثر على يأثر عليك في اللي تحبه جم من غير ما تشعر. أنت تظنها مثلا إيش اسمه، إذا كان الإسلام كله والدين والمسلمين كلهم كالجسد الواحد، ليه بتفرق أشياء ثانية؟ والإسلام كله وغيره والدين كله، بل حتى الأركان في الإسلام والإيمان ماشي ركن واحد. عفير أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإيمان ليه ستة؟ أؤمن بالله بس، خلاص هذا المثل يكفي. أنا أؤمن بالله، ما أنا مؤمن؟ لا عاد ما أؤمن. ولا كيف؟ عاد الملائكة، إيش دخلي بالملائكة مخلوقين؟ الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لأجل الذلة والمسكنة تتواضع، ما تقول أنا مع ربي وانتهت المسألة. عاد مخلوقين لا عبرة بهم، إيش لا عبرة بهم؟ لا عبرة بهم، لا عبرة بك أنت، هم ديلا بيربطونك بالله، عبر المخلوقين. مع أنه ما يتعد هذا أحمق لك، أنا وربي فقط، التوحيد الله فقط وبقي ايش بقى ايه معنى التوحيد العباده، ذا كلام ثاني، والعباده لها مفاهيم كثيره، ما هي مساله هكذا. هناك العبودية له سبحانه وتعالى، هذا الكل عبد لله، حتى الكافر عبد لمن؟ حتى اللي يعبد الصنم عبد الصنم، كذا هو داري بنفسه، لا خلقوا صنم، لا رزقوا صنم، لا يقدم الصنم، لا يخر الصنم، لا يجيب شمس الصنم، عارفها بس يعبد هواك كما سمعت مرات كره. فاللي يعبدون غير الله ما يعبدون غير الله، كذابين يعبدون أهواءهم، حد يعبد غير الله، يعبدون أهواءهم، هي اللي حسنت أهواءهم لهم، والحقيقة ربهم الله. ويتجلى يوم القيامة، مع يوم القيامة يتجلى عند الموت فيقول لا إله إلا الله ألف مرة، لا فربو إن لم تكن آمنة من قبل أو كسبت فيه من خير، بجرد ما يرى الأمور ظاهرة لا إله إلا الله، روح أنت وياه، ما جيت ما جيت ما جيت ما أتيت في محله في وقتها مضى. فالكل عبيد له سبحانه وتعالى، فالأمور مترابطة والإيمان كله مترابط والإسلام مترابط، أركان الإسلام واحد أما واحد خمسة، عجيب، أركان الدين ثلاثة ما واحد، عجيب، إيش هذا؟ ارجع إلى المخلوقين، بل هو أي واحد كان يقول أنا ما أرجع إلى المخلوقين، ما يرجع المخلوقين، والهواء لا تستنشق الهواء، ما هو مخلوق له، وإيش بقيت منه الهواء؟ ولا ماء ولا هواء ولا حاجة، كله بيرجع عليه، بل كرمك الله حتى الحمام بيرجع إليه، البقرة جرعة البول بيجي مشاكل كثيرة، والدواء بيشربه، أي معنى يشرب الدواء؟ أي معنى؟ أي لسان الحال يقول؟ إيش لسان الحال؟ إيش فيني؟ بلا كلام؟ والأكل تأكله إيش؟ أشبعني؟ لسان الحال يقول كذا، لسان ما قال ما في نعم، لو لو لو لو استغفر الله، ما شاء الله، إذا تأكل إن كان استغفر الله سواء، ولا لا تشرب ولا لا تشرب الدواء، ولا عبر المخلوقين، خل الحماقة هذه، خل الخصوصية له سبحانه وتعالى في العبودية، وبعدين ارجع إليه، وارجع إليه وعبر المخلوقين وعبر كله عبر المخلوقين، هذا الصلاة ما تستعين بها له، ماشي نص قرآن يستعين بالصلاة، استعانة الله كلها أشياء بس غريبة أحيانا مفاهيم تأتي هذه منها الأشياء دي من لخبطة، هذا من هذا في طلاب العلم أمثالكم إن شاء الله تكونوا كذلك، أما العوام الناس إلا يدخل عليهم مداخل كثيرة، أصحاب المعاصي مداخل كثيرة، ها ولا اللي هم آدم ينتقدون على الناس يحسدون يبغضون ويشركون، هذين مداخل مضبوطة يدخل عليهم مداخل، خليهم يتمادون فيما هم فيه، ما إله إلا الله، أقول لك كذا وكذا وأشياء توسلات واستغاثات ومن ما أعرف عجيب، هو كل يوم يتوسل المخلوقين وينادي والندام، بعدين تفريقات غريبة، ساعة يقول الحي والميت وفرق ومن إيه الفرق، إيش الفرق هذه فرق الله، أنت هو الميت ما هو، إنما الميت وميت الأحياء وهكذا، قال لك لا كلنا ننادي البنادى، هل النداء كله النداء عبادة كله، أي نداء عبادة، ها يا فلان العبادة كل يوم ننادي خلق الله، بل نستغيث، ها كما نشوفك زين تحت سيارة ولا اشتعلت نار والله بتستغيث ويقدروا، هذا المصيبة هي صح، حتى وش حقك انك تقول كونك تعتقد ان هذا يقدر يجي لك شيء الا به سبحانه وتعالى، المنادى كل من نادى قال يا فلان يا فلان يا فلان، قال لا شرك شرك شرك كله كفر والغرايب، هذا لا اله الا الله، يفرقون بين الأحياء والأموات، ولا إله إلا الله، ونسلم على الأموات، إيه بغينا رد السلام منهم، ونسلم عليهم لا بغينا ميش تفرجون علينا ولا إيه، ولا حجر هو قدامنا ما يرد السلام، بغينا يرد السلام عليك، بل الحبيب صلى الله عليه وسلم الله، أشياء غرائب هذه، إن لنا المفاهيم هذه اللي قلت لخبطت في غزوة بدر عندكم هناك، لا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره في مسلم، بعد ما كملت الغزوة لا ورمى أبوهم هذا الكفار ذا أبو جهل وفلان وفلان كله في قليب في حفرة، بعد كم أيام حوالي ثلاثة أيام شد رحلوا إليهم، هم في طريق يبغى المدينة راح كذا شد رحلوا عندهم شو بيكلوا إيه بقي الله الله بيناديهم وناداهم نادى من كفار يا عمرو بن هشام يا ابن البحتري يا فلان يا فلان. والله مصيبة كبيرة هذه، منادى صريحة في بعض الروايات فناداهم، في رواية خاطبهم، لكن منادى أقوى أقوى سندا فناداهم. ما حد كان ما حد انتقد إلا انتقدوا بغى بيصححون مفاهيم بعض الناس اللي يقول تناديهم وقد جيبوا خامين كذبهم ثلاثة أيام كذبهم رمة بعدك تناديهم ولا تخاطبوا. قال إنهم لا أسمع منكم لا إله إلا الله، منهم كفار يقين كفار في جهنم بلا كلام. لا إله إلا الله يا خير. فشاهد كثير من الأمور التقصيرات فيها والذنوب والمعاصي تؤثر على المفاهيم، تجعلك تفهم على خلاف ما يراد وعلى خلاف ما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم أستغفر الله أن يتوب إليه. ومن هذا حقيقة ليش الدعوة إلى الله؟ العمل بالعلم والعمل بالدعوة. ولما تسمع عن الدعوة إلى الله وين العمل؟ من الواقع، ادع الناس، كلم الناس، جلسات واجتماعات من أجل التشاور في أمور العامة وأمور الخاص، هذه كلها هذا العمل بالعلم في الدعوة إلى الله. وين الدعوة إلى الله؟ كونك تقوم تتكلم كلام، كونك تزور تسلم عليهم، تدخل السرور عليهم، وتجتمع من أجل هذا الترتيب، لابد ترتب الأمور. هذا التكسير أشوف يحصل كثير من الترتيب ما يقام به، تفريق جماعات ما تستقل عملها، أنتوا في شؤون كذا، أنتوا في شؤون التعليم، أنتوا اهتموا بالمساجد، أنتوا اهتموا بالمشورات، احضرون مكسرين كلنا، نحن كلنا لا هكذا، بل خاص منكم، نحن دائم نحاول نشد أنفسنا مع أن نحضر سواء تفريغ، يحصل تغيب ولا يحضر، ساعة يحضر ساعة ما يحضر، ساعة يحضر في الاجتماعات ساعة ما يحضر، أي عذر بسيط. مع أنه اجتماعات هذه وترتيبات ومثل حلقات وغيرها معروفة كلها من ساعة كذا لساعة كذا في الأسبوع في الشهر مرة، وبعدين يجي عمل فجأة يترك هذا، هذا مرتب كله، هو ده اللي بيجيه هذا رتب له، يعني اعتذر بهذا عن هذا، ما تعتذر بهذا عن هذا، لكن لا ضعف، ما هي ضعف، ضعف إيمان، كل فرصة بتفك من هذه، ها حق الرجال، ها منك يا بيت الله، ها ما بدأ دخل المسجد ولا شيء كلفوه مسكين، يا رجال صلاة في المسجد، يا رجال ما بدأ المسجد، عيب عليك قم صل في المسجد، شوف لها أجر كبير، لا لا لا كلفوا عليه، راح صل المسجد مقفل الحمد لله، ما سيبي أنا أنت المسجد مقفل المسجد بيفتح ما ينفتح لك، ما شاء الله إذا جيت أنت بيفتح المسجد، قم فتح المسجد دور الباب المفتاح، وهذا لا لا لا خلاص ما سيبي أنا، وهذا مثل هذه أمور هكذا نسأل الله العافية. جي العذر بسيط بسيط، حتى عزومات ولا شيء هذا كذا برتب معروفة من قبل مع خلاص رسمية في يوم الفلاني آخر أحد آخر اثنين أول سبت أول أحد كذا معروف، أي شيء جاء طارف يقول له إن كانوا خصوصي يقول له أخر قدم عام الحمد لله، لازم عشي لازم عليك تعذب زي تغير، يحصل تكاسل بالقيام بأعمال، خلاص أنت يقول لك عمل كذا كلم فلان دخل، يجي الأسبوع الثاني شاء هذا ما كلمته، بغيت يجي لك هو لا عندك روح تدور وابعثه جدو يتهد، هذا ترتيب المفروض يقوم بالإنسان، مشكلة نحن نتعذر من أجل ليش الدنيا، نتعذر بأمور الدنيا من أجل الدين، لا إله إلا الله، المفروض العكس، أمور الدنيا من أجل الدين تعذر بها، حتى الصلاة نقل لها عذاب من أجل الدنيا، ها في طريق ولا في عمل ولا في صلاة، كنا جالسين مع جماعة من أصحاب الدورة ما شاء الله، قلنا أشياء غريبة تحصل بيننا، يعني ما بنقول مناقضة لقوة الإيمان، ما بقول مناقضة الإيمان لقوة الإيمان، لقوة اليقين، هكذا تطلب منا أشياء. مهتمين بأمور دنيانا ولا مهتمين بأمور ديننا؟ أمور الدنيا مهتمين، العمل عمل، الدراسة النظامية دراسة نظامية ما في العيب، أمور الدين سهل. حتى الصلوات كنا يجيبها، كان واحد من أصحابنا يجيبها نكسة، قال الحين لو بتسحر بالليل ها وحدث يا أخي، وقت وقت يا أخي، ليش وقت؟ اسأل يا أخي عادة كتاب. لا لا لا وقت وقت، ليش يا أخي؟ بكرة عمل، صلاة الفجر ماشي ماشي، بكرة صلاة الفجر ماشي، بكرة قيام، بكرة عمل يا أخي، بكرة طابور، بكرة مدرسة، إيه عاد قبل المدرسة صلاة، عاد قبل المدرسة قيام الليل. لا لا لا هذا كله سهل، ماشي مشكلة، هذا المشكلة ها. يلا قوم قوم بناموا، يلا بكرة دراسة عليكم، لا إله إلا الله، حتى الأب قوم يا ولد، يلا بكرة عمل، تقع مشكلة. لا تردك المدير، أحد يقول بكرة صلاة فجر وقت مع أن كلمة بتزيد الإيمان في قلبك، لكن قليل، ما حد يقول كذا. حتى لو سهرت بالليل ها رجعت، لو جيت، لو الدوام حقك الساعة 7 الله ونمت وقمت بعدين الساعة 6 عقبت نام 6:30، لا لا يا أخي العادة أخذنا النوم يا أخي، مشكلة بعد هذا. جيت الفجر الساعة 4، جيت الساعة 3:30 بنام قليل قليل قليل، لا رمى الاشراق بعدين صلاة الفجر سهل قليل، لكن العمل دراسة لا لا لا مغروم أنت، والله بقوم بدور هكذا وأنا قايم، لو النوم بعدين مشكلة ها. كما العوام ذاك الله شديد، قال إذا يقولها إذا ابني ضرب ابنك ها، الله غفور رحيم يا أخي، الله غفور رحيم، كأنك ابنك ضرب ابني الله شديد العقاب. كلهم صح، لكن كل واحد ما في معلم، الله شديد العقاب غفور رحيم، لكن ليه هنا ما حد تغيب هذا شديد العقاب، هنا فقط ما عاش غفور رحيم، لا اله الا الله، ولما عندي ابني غفور رحيم، لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. فيعتذر الانسان لنفسه الى ان الله بالمحاذير. الله استغفر الله العظيم، نتوب الى تكاسل جماعه افراد، يحصل اخذ الواحد من الاعمال ما يتوب، ولا شيء العمل موتك، مستعد كم؟ مستعد، مستعد بتكلم انا، مستعد بتخرج دعوه انا، مستعد اقول العذاب على ذا على قدم اصلا، شلك سيدي تجربه ها ها، ياخذ من الاعمال ما يتيقه، فلا يقدر ان يسكن هنا ولا هناك ها، لا عاد لا ولا لا، لا ذا تأتى ولا ذا حصل، ولا من تعلم مشي القطع، وقد كان يحسن مشي الحجل، فهرولة ما بين هذا وذا، فلا ذا تأتى ولا ذا حصل. متكنون ما شاء الله، يسكن مشي القطع زين جميل ها، شاف الحجل قبلنا كما ذاك يا مدبح خلك انا، لا لا راح بغين ذا، لا تأتى لا حصل، نشوف كيف يمسير ما عاد يقدر، ما عاد يتقان في المشي حتى، وهكذا ما عاد يتقان في الدعوة إلى الله ولا الله، يحصل توقف ايوه، يحصل اداء بعض الاعمال بلا اتقان، والا عمل بدون اتقان، يعمل بدون اتقان ما يتقن. ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه، اي عمل، عمل حتى الدنيوي اتقنه، بنيه طاهره تحصل اجر كبير، راح توقف في توسيع بعض، والا خلاص الواقع بس، استغفر الله، يقول عندنا سد ثغرات بس، وقايع احوال، ليش ما تفكر في الأشياء الجديدة؟ ماشي مدار، ماشي وقت يا أخي، منكم كم 20 في المجلس هذا مع قدرته تفكرون، خليه يفرغ 3-4 نفر، قلوا أنتم فكروا في الأشياء اللي بتطور العمل الدعوي بتطور، خلاص خلوكم من الواقع يا أخي، الواقع خلي الواقع وقع علينا نحن، مشاكل المشاكل علينا بالحلها، أنتم فكروا إيش اللي بينهض بالعمل، ما هو ظل يذوب، يذوبون مع الأعمال الواقع، مع الواقع، ولا مع سد الثغرات، ولا مع المشاكل، ولا عاد يفكرون أبدا. توقف توسيع الآفاق يحصل إذا وجب يبهر من قلبه، وإلا بعضهم تمام عمل عمل عمل عمل عمل زين شغل متقن، انتبه من الحسد والبغض يتأثر، ما بك تتدخل في القلب، لا إله إلا الله. أصلا إذا ما أتقنت قلبك ونصفت قلبك ما بتتقن العمل، ما بقى عمل زين مقبول وهكذا. لا أتكلم في هذا الموضوع كل شيء إلا القلب والسلوك، يهمنا يضيق يضيق منك لما تكلمه شغل عمل تمام تمام، تكلمه في السلوك والدعوة والأشياء القلبية يتأثر منها. إله الله. إذا وجه إلى ملاحظة قلبه ونفسه سلوكه أهمل العمل، وإذا وجه إلى جاب العمل أهمل قلبه، وإلا واحد ما يجمع بين الاثنين، يا ينتبه من قلبه والسلوك ولا شيء عمل، يا أما عمل عمل عمل ما في سلوك. لا لا لا لا لا بد من الكل، لا بد من الاثنين، وهذا يعود على هذا، هذا يعود على هذا. الله الله. أحسن نقص بعض شؤون التآخي، وإلا عمل عمل عمل، أخوة محبة يخرجوا من الجلسة لا تعرفك ولا تعرفني، لا عاد يزورك ولا عاد يسلم عليك ولا عاد يسأل عنك ولا عاد يعزمك ولا تعزمه، بيني وبينك عمل، لا إله إلا الله. هذا كله ضعف الإيمان وضعف السلوك، بل هذه كما ذكرنا كثير منها تؤثر على الآخر بالتقوية، تقوي هذه تتقوى الأشياء الأخرى من غير ما تسأل. يحصل نقص بعض شؤون التآخي والتعامل ماشي إحسان، كله شدة شدة شدة شدة بالقوة بالقوة ماشي سلوبة، تقولك يا أخي لا ماشي يا إما كذا يا ما ماشي، لا لا لا لا لا شدة ولا إهمال، لا بد الاثنين. طيب هذا نقص مشهور، هذه الأشياء تحتاج إلى عادة النظر في عملكم في صلاتكم بالعمل إن شاء الله. آمين إن شاء الله نقوم بها إن شاء الله. فالحاصل المتعلقات بسان عملكم تأخذ بالاتساع بشكل غريب، والأمور تتسع والأمور تتسع، ونحن قاعدين نحن والقضية الفلانية والنكتة الفلانية والمشكلة الفلانية وإلا في بس، والأمور تتسع والأمور تكبر. فالنقص في الاستيعاب والفهم والترابط والداخل الرقي يسبب كثير من الإشكالات على الأفراد نفسهم في سيرهم وسلوكهم وغير ذلك. شون عمل ما هي وأما شو، والحقيقة إلا نحن مستفيدين، أما هي قائمة ما قمنا بها بيقوم بها غيره مسؤول، لا بنا ولا بكم. الله كان ما يقول عم محمد الهداس أذهب أترك الرباط، قالوا الرباط لم يقم بي ولا بك. لا إلا الله، الله أكبر. فلا بد من عادة النظر من حيث إدراكنا هذا، ولكن شان أنت ما يدعو محمد إنسان العمل راق إن شان. نعم الله ربي، نعم نعم، نأخذ الأمور بحقها، نكون مساعدة على قامة كل واحد يساعد الآخر. نعم، اليد مع اليد صفق، اليد مع اليد تين، سنشد عضدك عضدك بأخيك، أبد أحد يستقل وحده أبدا، اللي يقولك واحد يعني أنا كذاب هذا ما بيقوم بشيء، هذا يتعب. نعم، فالأمور تعود حتى أعمالنا، أعمال هذا تعود على هذا، أعمالها تعود حتى المعاصي والذنوب والأثام تعود على الآخرين، والطاعة والعبادة في بيتك وحدك تعود على الآخرين، الخير خير والشر شر، لأن الأمور مترابطة مع بعض. نسأل الله العافية، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار الآمين إلى أن قال: فإن اضطر الإنسان في معيشته إلى سلطان أو رئيس فليجمل في الطلب إليه، ولا يكون قلبه معتمدا عليه بالكلية، فيوكل العبد إليه ويسكت العبد إذ ذاك من عين الله عز وجل، فينبغي أن يكون محل الله من القلب محلا خاصا لا يحل له أحد من الخلق، ثم بعد ذلك ينزل عبد المخلوقين من باطنه منازلهم، فمتى حصل للإنسان شيء من يقين التوحيد استراح وكفي مؤونا كثيرا. وما أحسن ما قيل: من عرف الله عاش، ومن طلب الدنيا طاش، والمؤمن على دينه فتاش، والجاهل يغدو ويروح في لاش. فإذا تنفعل الأشياء لصاحب هذا القلب الذي قد حصل فيه يقين التوحيد لقوة إيمانه بهذه الكلمة العظيمة، روي أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا أخلص لله تعالى ثم قال لهذا الجبل زل زال قال فتحرك الجبل يريد أن يزول فقال له عيسى أسكن إنما ضربتك مثلا وهذا المعنى هو سر الاسم العظام لأن القلب إذا خضع لجلال ربوبية لما قد حصل فيه من يقين التوحيد امتلأ هيبة وخشوعا لما يشاهد من الأنوار الإلهية وبهذا المعنى قال الذي عنده علم من الكتاب يا ذا جلال وإكرام فحرك عرش بلقيس من أرض اليمن فخرج إلى أرض المقدس في الحال وهذا من القدرة الباهرة فتأثير هذه الكلمة العزيزة إنما هو لحسن محلها وهو القلب فالقائلون لهذه كثير ولكن السر في تعلق الكلمة بأسرار قائلها ففي ذلك يقع التبين والتفاوت فإذا أردت أن تعرف ذلك حقيقة فانظر إلى قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه في النار حسبي الله ونعم الوكيل فصارت النار عليه بردا وسلاما فكم من يقول هذه الكلمة ولكن ما يحسن أن يقولها كما قالها الخليل عليه الصلاة والسلام دليل ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام اعترض له وهو في الهواء وهو مار إلى النار فقال يا خليل الرحمن ألك حاجة فقال أما إليك فلا فقال جبريل فسل من لك إليه حاجة فقال الخليل أحب الأمرين إليه أحبهما إلي فانظر إلى هذا اليقين والتفويض والتسليم في هذا المقام الصعب فهذا يبين لك أن بين الأحوال بونا وتفاوتا
1: فعلم نسأل الله يعلمنا ما جهلنا نعم هذا الفصل العظيم في الإيضاح هذا الذي هو التصوف المنخول الذي ينبغي أن يكرره الإنسان دائما فصل يقول إذا عرفت منزلتك عند الله فاعتبر منزلة ربك عندك أيوة إذا عندك ربك عظيم فأنت عند الله عظيم وإذا أنت مهتم بأمر الله سبحانه وتعالى فالله مهتم بك وإذاك معتني بأوامره ونواهيه في الامتثال وفي الابتعاد فالله معتني بك وإذا أهملت الله يهملك أنت بنفسك أنت تتحكم أعطاك الأشياء أنت بنفسك ترطب وتنفصل الحمد لله نعمة كبيرة هذه لكن الإنسان غافل طيب بعدين قال أنا أكون مع ربك دعيم لا تلتفت إلى مخلوق إيش معنى يعني لا تلتفت مخلوق باعتبار أنه كله قدرة أو غيره كيف قلنا كما ذكرنا قبل قليل لأن احنا نعيش مع المخلوقين لكنهم نعرف مخلوقين إلا إن نفعك أحد بإذن الله وإن ضرك أحد بإذن الله هو نفس الحديث في آخر إيش يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله طيب بعدين كمل يا الله يا كمل ليش تقطع الحديث والآيات كمل الحديث وأعلم أن الأم لو يتموا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك يعني ينفعونك إذا شيء كده ينفعوك وإذا يتموا بيضروك ما يضروك إلا بشيء كده عليك يضروك واضح كلام لكن لا يقطعون الحديث لا كما حق سيدنا عمر نعم هذا صحيح كان سيدنا عمر قبل الحجر الأسود يقول أما أعلم أنني لا تضر لكن في بعض الأحاديث الواردة الأخرى في غير الصحيح في خير مسلم والبخاري غيره في تكملة سيدنا علي معروف الآن قالوا كلموا سيدنا علي قال يا أمير المؤمنين إنه بلى إنه يضر وينفع قالوا انظر ما تقول يا أبا الحسن قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما خلق الخلق وهكذا قال أشهد مع نفسه ألقم الحجر الشهادة دي فكل من قبله نحن نقول لما قبله بسم الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعدك وفاء بعدك العهد اللي بينه وبين واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونقبله ونستلمه ونسجد عليه ثلاثة أشياء في الحجر يسألنا استلامه وتكبيره والسجود عليه ما حد قال هذا السجود عليه ما كلام معلوم عجيب قال يشهد لك بعدين يوم القيامة إذا قبلته وسلمته وقلت هكذا يشهد لك يوم القيامة نفعك ولا ما نفعك نفعك هذا كلام حتى الفقراء اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة لهم شأن عظيم وهي من من من أبسط الشفاعات يوم القيامة أن يقول الله للفقير كله بداخل الجنة انتظر انتظر يرتب كيف أنا بدخل الجنة؟ قال لا عادك التفت في الموقف هذا، في أحد يوم سقاك شربة ماء أو أعطاك لقمة أو شيء خذ بيده إلى الجنة، منه الفقير اللي ممكن نهرنا ممكن تطولنا عليه ممكن كذا وساعة عطينا وساعة كذا وساعة كذا. لا إله إلا الله. طيب فالشاهد إذا اضطر الإنسان في معيشته إلى سلطان أو رئيس فليجمل في الطلب، ليش معنى ما يكون قلبه معلق به يروح كسبب عادي، كأنه يروح إلى عند هذا كأنه يروح إلى عند هذا، الله مثل ما يسخر هذا بيسخر هذا، يجعل العلاج في هذا يجعل العلاج في هذا، هكذا ونوع الله لنا حتى في المآكل والمجال. اللي يشبعك ايش يبقى أكل ايش من أكل، هي أكل أي نوع، الحمد لله ما هو نوع واحد، نعمة كبيرة. شوف كيف الشبع يأتي من هذا ولا من هذا ولا من هذا، ما هو لازم الشبع إلا من نوع معين ولا النفع من نوع، لا قد يكون في هذا قد يكون في هذا قد يكون في هذا، لكن يرجع إليه سبحانه وتعالى ويجعل العلاج أو الشبع أو كذا في أي شيء. ولو نزع الشبع والله لو كليت إيش وشربت إيش ما بثا، ولو شربت أي دواء ما في علاج، قال يسقط العمل ذاك من عين الله إله الله فيكون محل القلب. طيب الله، فإذا قال تنفع الأشياء صاحب القلب السليم القلب المعلق برب الرب سبحانه وتعالى تنفع له الأشياء، إن دعا إن توجه إن أقبل تنفع الأشياء سواء كان له أو لغيره، له بالمباشرة لغيره ولو بالدعاء أو بالإعطاء، أطعمك أكلك يكون سبب عظيم، هذا أطعمك هذا أطعمك شان أيوة في ممكن في الشبع سواء، حتى في الشبع قد يكون ما هو سواء، من يكون قد يكون في هذه الشبع أعظم وقناعة وقناعة أكثر، تشبع من لقمة صغيرة وهنا بعتك 20 لقمة ما بتشبع، حتى في الظاهر فضل عن سرها ونورها وبركتها فالأمور الباطنية دي غريبة جدا، ما حد ما تقدر تدركها إلا ذاك باطني صاحب صفاء قلبي وروحي، روحك غلبت على الجسم ما بتغلب عليك سواء، بتغلب في الدنيا صعب إلا أفراد من الأمة تغلب أرواحهم أجسادهم في الدنيا بكثرة الذكر بكثرة بقلة بعدم كثرة الأكل والشرب وغيره، الإشي قال بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه العالي، الأربعة هذه الأركان بغير هذه صعب، عناية الله بلا كلام حتى وانت صاحب معصية، لكن دي أسباب قوية من الأسباب القوية في بلوغ درجات الولاية، قلة الأكل كثرة الذكر قلة الكلام قلة النوم قلة المخالطة، لكن مع وجود هذه

יש עוד. אין היית לב על הכלם. לא פי כלם. אין היית לב. שיש סיד אברהים פי נער. ולא תעצרת, ולא תעצרת שי. כן, נועדר היה זה נעשי עדי. لا اله الا الله قال هذا مأثر لما يكون الانسان مرتبط بالحق سبحانه وتعالى ارتباط قوي اي اسم حتى من اسماء الله فضلا ان جعل الاسم المخصص الاسم كمثل ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا الله عشان اعظم واعظم اعظم ولا كل اسماء الله وكما القران كل كلام الله لكن آية الكرسي ما هي كبقيه الايات سوره الفاتحه ليس كبقيه السور كل كلام الله كلام الله بلا كلام فإذا عرفت بعض الخصوصيات تنفع للأمور أكثر وأكثر بسرعة. طيب يا فحرك عرش بلقيس يا إله يا الجلال الإكرام قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن أرتد إليك طرفك ما قال بإذن الله لا بقدرة الله إليه خلق ذو مسلم مثلا قرينة الإسلام ما حد يحتاج نفعني الدواء بإذن الله أشبعني الطعام بإذن الله أرواني الماء بإذن الله ضربوا أو أوجعتني بقدرة الله إيش هذا قرينة الإسلام مسلم أنت يا أخي مع واحد كافر مسلم خلاص إيش فيه قالوا أنت إذا أردت أن تعرف الحقيقة فانظر لقول إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل وقف ذكر الحديث هذا لما هو في المنجنيق انا ما ابو يا سيدنا جبريل لك حاجه قام اليك فلا شوف ايه معنى يقول بعضهم يجيب يعني يجيبون مفاهيم غريبه جدا خلاص شفت هذا ما ابغى حتى جبريل ما يحتاج عجيب وبعدها كمل شوف المصيبه الكبيره بعدها والله ما بتخرج منها ايش قال اسال ربك ولا بسال ربي استغفر الله شوف المصيبه انت اسال ربك ما بسال علم بحالك عن سؤالي ايش الكلام هذا تجي حمصيب انت ما تفهم فهم سواء الكلام شوف شل الحديث كله سواء من اول لاخره ما هو شل قليل ما سأل ربه حتى لا حول ولا قوه الا بالله هو اللي يسأل اكثر الدعوات في القران بيقال الانبياء سيدنا ابراهيم ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين اللي يسأل صدق في الاخرين اوه ايش من هذا لكن في اللحظه ذيك اعتراح حال ما هذا حال ما هذه حال لحظه ما هو دوام لا لا لا شوف حتى جبريل ما عبى كذا هو سيد ابراهيم قالوا انه مره من مرات هكذا قالوا مرض قالوا شيء من الامراض بعد كذا خلاص ما بقى اشرب اي دواء ولا شيء ربي يا رب يا رب يا رب يا رب مصاب تاخر يا رب ماشي شو ادعوك ما في ابدا علاج لما تاكل من الشجره الفلانيه انا طلعت الدواء فيها ارجع لها هذه الشجره واقطعها وكلها انا ماشي وفقنا الله وياكم وسعدنا سعادة كبرى في الدنيا والأخرى والحمد لله رب العالمين هذا ما هو شيء

0: الله الأمان أن وإياكم من كمل الرجال واكشف ثم تجب الأيام والليالي ربطنا بحبيب العظمة مولى بالله في عافية وسلامة وعلى متى حسن الظهر وخافي خصر الخواص على صدر وعلى كنية صالحة من خير الدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: صلي وسلم.
1: اللهم صلي وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر.

نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

باسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول المصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليك ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، طلح منضود، ظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع، اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنا عن الحاجة إلا إليك، بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسر، وإن كان كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطهر، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان معدوما فأوجد، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفر، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاء من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي علمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء، أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك الظنون والأوهام السادرة والقلوب عن مطالعة الغيوب.

0: سنة سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء، والملك والملكوت، بحر الدنيا بحر الآخرة.
1: سخر لنا كل شيء
0: يا من بيدي ملكوت كل شيء.
1: كافها يا عين صاد،
0: كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، ارزقنا هنجنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، احملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا.

فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط

رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم.

خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله.

0: لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: من وصل صحيح الأفكار أحزاب وأوراد أجمعين في خير لطف وعافية.
0: اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أرضى عنا الحاضرين.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

يحكى أن تاجرا من الأمم السابقة أراد أن يخرج لتجارة، فطلب من صاحب له أن يقرضه 1000 دينار، فطلب منه صاحبه أن يأتيه بشاهد على ذلك أو كفيل، فقال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فرضي صاحبه بالله شهيدا وكفيلا، ودفع إليه المال ليرده في موعد محدد. فخرج الرجل إلى تجارته في البحر وربح فيها، وأراد أن يعود إلى صاحبه ليرد المال، لكنه لم يجد مركبا في الموعد المحدد، وخشي أن يخلف الموعد، فأخذ خشبة فصنع فيها ثقبا وأدخل فيها 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه. ثم أتى إلى شاطئ البحر فوقف وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت اقترضت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر ثم انصرف. فخرج صاحبه إلى الشاطئ الآخر ينتظر عودته في الموعد فلم يجده، فإذا بخشبة على الشاطئ فأخذها لبيته حطبا، فلما نشرها وجد المال والرسالة. ثم رجع التاجر إلى بلده فأتى بال1000 دينار لصاحبه وقال: والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الآن. فسأله صاحبه: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت به. فقال له صاحبه: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. هنا نعلم أثر الثقة بالله والتوكل عليه في قضاء الحاجات، ونتعلم أن من يفي بالعهد ويؤدي الأمانة وحقوق الناس يكون الله في عونه ويؤدي عنه ما عجز عن أدائه.

0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، ونور حير الأبصار ضوءه وبهر. قصة مولده حقيقة الحياة، وقصة بعثته حقيقة التنبؤ، وكل أخباره عظيمة. ربط الأرض بالسماء ووصلها، فإن شئت قلت من الوصل وهو كذلك، وإن شئت قلت من الوصول وهو أيضا كذلك، صلى الله عليه وسلم.
1: محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقي أصله، طيب فرعه، عظيم أمره. اختار الله له عبد الله بن عبد المطلب أبا، وآمنة بنت وهب أما، أسرة كريمة من أصل طيب طاهر.
2: هيأ الله قريشا واصطفى من قريش خير فرع مقتدى، من أصول زاكيات كلها قد نمت صيدا وطالت سؤددا، ليجيء المصطفى من دوحة لم يصبها خلل طول المدى.
3: فنقاء الأصل شرط لازم لنقاء الأمر من كل اعتداء، سر ربي وهو قد أودعه في أصول وفروع سجدا، ولهذا امتن مولانا به ودعانا للصلاة سرمدا.
4: ولهذا امتن مولانا به ودعانا للصلاة سرمدا، ولهذا امتن مولانا به ودعانا للصلاة سرمدا.
0: نقاء الأصول هو سر عظيم يبرز في الفروع. وأما إن تحدثنا عن سيدي أهل الطهر والنقاء حبيبنا محمد المصطفى، فهو ذلك الأصل الذي امتدت منه كل الأصول الزكية من لدن آدم فمن دونه، فقد هيأ الله له واختار وانتقى له من كل الديار، أكرم الأصول وأشرفها وأطهرها وأنقاها.
5: فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا، طهره الله وحماه اختاره، وما برى كمثله إنسانا.

0: أبونا آدم نال تكريمة منه في العلا، فقد غفر الله له به زلته يوم أن عصى، فذكر حينها هذا المختار محمدا المجتبى في حوار بين آدم وربه: من أين عرفت محمدا يا آدم؟ قال: من الجوار الكريم المدون في قوائم العرش العظيم، فقرأت أعظم محبة في تلك السطور رجاء رحمة الرب الغفور.
1: فقيل: نعم هو كذلك يا آدم، فلولاه لما كنت أصلا، فقد ست بالفرع أيها الأصل الكريم والأب الرحيم.
2: وبه دعا متوسلا فأجابه: بالولد الأزكى قبلنا الوالدا.
0: وتعاقب الآباء الأطهار من لدن آدم إلى الذبيح الأول إسماعيل عليهما السلام، ثم الذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب.
3: عبد الله بن عبد المطلب ذلك الطفل الوديع في قلب أبيه، وهو من أحب أبنائه إليه،

0: أنجبت خالتي هالة ذكرا.
1: حمزة، سوف أسميه حمزة. حمزة بن عبد المطلب بن هاشم.
2: لقد صار أبناؤك الذكور عشرة يا

0: الوفاء الوفاء. إنهن يا معشر قريش، لقد نذرت لرب الكعبة يوم عاندتموني في حفر زمزم أنه إذا ما أنجبت 10 ذكور أن أذبح واحدا منهم بين إساف ونائلة.
1: ماذا تقول يا ابن العم؟
0: ما سمعت يا صاحب القداح. يا أخ جمح، هلم إلى جوف الكعبة أقترع بين أولادي.
1: يا عبد المطلب، أي نذر هذا؟
2: وبعد ذهاب عبد المطلب ومن معه إلى جوف الكعبة،
3: عبد الله

0: الله.
1: يا رب الكعبة، إنه الأحب إلى قلبي. عبد الله، هلم يا ولد لأذبحك بين إساف ونائلة، إنه النذر يا بني، وسوف أفي بنذري، والله إن فناء نفسي أهون علي، ولكنه النذر، النذر يا بني.
2: وبعدها خرج عبد المطلب ومن معه من قريش إلى المكان الذي حدده النذر.
1: نذرت لرب الكعبة أن أذبح ولدا من أولاد الذكور إن صاروا 10، وها قد حصل، ولن أحنث بنذري.
3: يا عبد المطلب، أتذبح ابن أختنا؟ تالله لأن فعلتها وأنت سيد البطحاء لتصيرنا سنة في قريش.
1: إنه النذر، ولا سبيل إلا الوفاء به.
3: اذبحني يا أبي واترك أخي عبد الله.
4: بل اذبحني أنا يا أبي، فلقد عقدت.
3: بل أنا يا أبي. يا عبد المطلب، لا يحتمل بنو عبد مناف سنة توفى فيها النذور بذبح الأولاد، ولا سوف تتبعك العرب كلها.
4: والله لا تذبح، لن تذبحه حتى تعذر فيه.
1: إنه النذر، ولن أحنث بنذري.
3: يا معشر قريش، أما تسمعون؟ تالله لن يكون هذا.
1: أأحنث بنذري؟
3: بل نذهب إلى عرافة الحجاز، علنا نرى لنا مخرجا، فإن لم يكن ثمة مخرج فأنت وشأنك.
4: هذا هو الرأي، القول ما قال المغيرة. لن تفعلها يا عبد المطلب.

0: إلى عرافة الحجاز.
1: قالت عرافة الحجاز: اضربوا عليه القداح 10 من الإبل في كل مرة، ثم زيدوا عليها حتى يرضى رب الكعبة.
2: عبد الله
0: زد 10. والله لو أتى على مالي ومالي آل هاشم ومالي بني عبد مناف لفديت.
2: عبد الله
0: زد 10 أخرى.
3: لبيك
4: لبيك يا رب الكعبة،
3: لبيك
4: لبيك يا رب الكعبة،
5: لبيك يا رب الكعبة.
6: أبشروا يا رب الكعبة،
4: أبشروا يا معشر قريش، أبشروا يا بني هاشم، قد نجى عبد الله. 100 من الإبل تنحر حول الكعبة وفي أزقتها وأمام دورها وعلى جبالها، لا يرد عنها أحد، لا إنس ولا جن ولا طائر ولا وحش. 100 من الإبل
7: بوركة يا عبد المطلب.
4: البورك عبد الله، والله ما أظن ما جرى له إلا مكرمة من رب هذا البيت ليطعم بسببه أهل حرمه الغني والفقير، الحاج والمعتمر،

0: نعم، هو ذلك الطفل الذي أنجاه الله من حدة السكين. فلئن فودي إسماعيل بذبح عظيم من الجنة، فودي هذا الطفل بمئة من الإبل لتكون له من الذبح وقاية وجنة، ويعيش بعد ذلك عمرا قصيرا.
1: نعم، عمر قصير ولكنه عظيم. بحث عبد الله عن زوجة طاهرة مثل طهره، فكانت آمنة بنت وهب، تلك الآمنة الأمينة، مستودع سر عبد الله والخبية. عاش معها قليلا ليكن الموت عليه بعدئذ نزيلا، فقد فر من الموت بمئة من الإبل عظيمة، ليكن الآن في إحدى مقابر يثرب القديمة.
2: نعم، قد سافر إليها ولم يعد، والشيبة عبد المطلب واقف على الأبواب ينتظر وصول ابنه عبد الله على أشد من حر الجمر.
1: إلا أنه لم يصل، وإذا بخبر الممات كان الواصل، فما وسعه إلا أن يسمح بالدموع أن تنهمر من عينيه، فلعلها أن تجبر شيئا من ثقل المصاب عليه. نعم، قد قبضه الله إليه. ولكن بعد أن استودع السر بطن آمنة،
0: فمن هي آمنة حاملة هذا السر العظيم، وما قصتها؟
1: نعم، هي آمنة وهي أمينة، وفي رحمها أكرم أمين. في رحلة عظيمة ومتفردة كانت بصحبته، وكان هو بصحبتها، رأت في منامها ما رأت، وأبصرت في يقظتها ما أبصرت، أحوالا لا تتسع لها السطور، ولا تمل من ذكراها الصدور.
3: حي أما حملت طه الهدى، طاب حملا في الورى والمولدا.
4: بنت وهب شرفت بالمصطفى، ورأت برهان طه قد بدا.
2: خفة في الحمل حتى إنها لم تجد شيئا يعانى أبدا.
0: مدة الحمل رأت ما سرها، وعلت قدرا وزادت مددا.
3: هي أم المصطفى، من مثلها بين كل الأمهات سؤددا.
5: هي أم المصطفى، من مثلها بين كل الأمهات سؤددا. هي أم المصطفى، من مثلها بين كل الأمهات سؤددا.

0: وجاءت ساعة الميلاد، وانقلب الليل صباحا، وفاح العطر فواحا. الكل في لحظة سلام وأنس تام، زغردة من هناك وتسبيحا من هنا، كل الكون مشغول بهذه اللحظة الفارقة في حياة البشرية.
1: مرة المختار كانت مظهرا، هانئا في أهله لما بدا، كل من شاهده من وافد ورأى النور استهاب المشهد.
2: طلعة الإشراق هلت وتعالت وتجلت، بجبين السعد حلت يوم ميلاد محمد.

0: وبينما هذا اليتيم المسكين في نظر الناس العظيم في نظر ربه، يعيش طفولته بين البرايا، تأنس به الأشباح والأرواح، وتسلم عليه الأشجار في كل النواح. كان لزاما على أمه أن تحمله حيثما ذهبت، وتؤانسه إذا ما العيون رقدت. كيف لا وهي أمه التي في بطنها قد تكون واستقر، وأحدث في حملها الكثير من الغرائب والعجائب.
1: نعم، هو طفل لا كالأطفال، وهو جميل لكن جمالا فاق كل خيال.
0: وحيث يرقد الأب في أطباق الثرى، تحضن الأمينة هذا الأمين وتأخذه إلى أخواله في يثرب، ليتأمل ذلك الطفل الصغير تلك الساحات، وكأنه يهاتفها قائلا لها: أنتظريني يوما أرفع لك الاسم والمسمى، وأقلبك طيبة الاسم وطيبة المعنى.
2: وفي طريق عودتهما إلى مكة، وتحديدا بالأبواء، توقفت المطايا ونزلت الأم وهي متعبة من على ظهر الراحلة، والطفل يراقب كل حركاتها بسكون وتأمل، وقد تعلقت عين كل واحد في الآخر في لحظة وداع.
3: نعم، في لحظة وداع تودع فيها هذه الأم الأمينة هذا الابن البار، لحظة تدفقت فيها كل معاني المحبة والرحمة والحنان،
1: وبدأت كل تلك الذكريات التي رأتها في منامها تبدو الآن مشرقة على جبين هذا الغلام. فارتبط الماضي بالحاضر،
4: بل وبرز في هذه اللحظة على الجبين ذاته مستقبل عظيم، يفتت كسرى وعظمته، ويقصر من قيصر وجبروته، ويرفع علم الإسلام شامخا.
0: مع بروز كل تلك المعاني في عين آمنة، وهي الآن على سرير الموت تنظر إلى فلذة كبدها، وهو ينظر إليها في موقف يبكي الناظرين ويمزق أفئدة المحبين، قائلة له: بارك فيك الله من غلامي، يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، فودي غداة الضرب بالسهام بمئة من إبل سوامي، إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنامي.

0: فعليك يا أم حبيب الله سلام الله، تحققت بالإسلام والإيمان، ولم يكن صريحا حينئذ، وسبقت إليهما ولم تحضري بزوغ فجر البعثة بعد إذ، فقد تفاعل الإيمان مع كل ذرة من لحمك ودمك.
1: وكيف لا يكون ورسول الإسلام والإيمان قد تكون منك أيتها الطاهرة الشريفة، فجزاك الله عنا خيرا أيتها الأم الحنون.
2: جزاك الله عنا خيرا، أهديت للعالم هذا المنجد العظيم والرسول الكريم، فذكرك باق ما دام ذكره في الدنيا، وأما في الآخرة فالقول قوله والحق ما يقرره. فارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لقولك.
3: ورحماك يا سيدنا يا حبيب الله، عشت يتيما لم ترى أباك، وماتت أمك أمام عينيك، وتحملت من أجل الله الفقد والفاقة، فصبرت وتحملت وما تضجرت ولا انزعجت. فارحمنا برحمة ربك، إذ تزعجنا أخبار المنون، وتشغلنا حوادث الأوهام والظنون، فننقطع عن القيام بأمر الله، ونستبدل غير منهج رسول الله.
0: فرحماك حبيب الله، فمن بيننا من لا يعرف سيرة الأمينة ولا الطاهرة البتول الحصينة، ونسوا أنك أحب الخلق إلى الله، فالصفح الصفح رسول الله، والعفو العفو حبيب الله.
4: فالصفح الصفح رسول الله، والعفو العفو حبيب الله.
5: فالصفح الصفح رسول الله، والعفو

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك
أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا

فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد

هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول

وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عتدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على

أقول الصلاة تقارب وتراس وساو الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله ساو الصفوف نتسوية الصفوف من إقام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام السلام عليك يا رب السلام حينا ربنا بالسلامة والنار برحمتك يا السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما منعت ولا راد لما حضرت فلا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله.

النار. اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

أغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين.

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: Ya Allah biha ya Kerim ya Allah. Ya Allah bi husnil khatime. Ya Allah biha ya Allah biha ya Kerim ya Allah. Ya Allah bi husnil khatime. Ya Allah biha ya Allah biha ya Kerim ya Allah. يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

0: الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: سلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان

أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه.

وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر.

ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا قوي يا متين اكفي شر

المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم السؤلة على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا

نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

العظيمة لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

يستوي رحم يرحمكم الله استجيب لحد المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عاذوا بين الملائكة والعطاء مستشعر عظمة من تلفون بين يديه إن من تسوي تصفو من تمام الصلاة العجب عن الحط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم العجب عن الحط الأخير استوى الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم

جُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا السلام. إنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت. اللهم أعنا على Thank you.

0: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سبحان الله بسم الله لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد لله والحمد لله على كل شيء الحمد لله اللهم صل وسلم على
1: اللهم صل وسلم
0: الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس

أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح الأروة الوثيقة للإمام محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وعلومكم وعلوم سلفنا الصالحين في الدارين، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: وهاك إذا أردت الاتصاف بها حكما مدونة طرافا، فأصغ لها بفهم وارتيادي، وهكا أي خذ ومدونة أي مثبتة في الكتاب والسنة والآثار، وطرافا بالمهملة معجبة، والارتياد الطلب، أي فأصغ سمعك لها مع فهمك لمعانيها وطلبك للاتصاف بها. ولما سبق أن التقوى هي الخصلة الجامعة لكل فضيلة والمانعة لكل رذيلة، نبه على كيفية التوصل إلى حيازة مقامها والتوسل إلى نيل درجاتها الرفيعة واغتنامها. وحقيقة ذلك أن تقوى كل شيء اجتنابه، فالتقوى حينئذ داخلة فيها جميع المقامات أدناها وأعلاها. مثاله أن من أسلم فقد اتقى الكفر، ومن صدق وآمن فقد اتقى تكذيب الرسل، ومن أخلص فقد اتقى الرياء، ومن تاب فقد اتقى الذنوب، ومن زهد فقد اتقى الدنيا وغرورها، ومن فعل المأمورات من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها فقد اتقى أضدادها. وهكذا سائر الأوصاف المحمودة، فكل من اتصف بشيء منها فقد اتقى ضده المذموم. فالتقوى اجتناب كل ما تخاف منه ضررا في دينك، حتى فضول الكلام وفضول الطعام وفضول الجاه والمال إلى غير ذلك من المباحات التي توقع في المعصية والغفلة عن الله تعالى. فمن راض نفسه بترك الأخلاق المذمومة وفعل الأخلاق المحمودة حتى اطمأنت نفسه بذلك من غير تكلف، وصار له ذلك صفة راسخة تكون له وقاية بينه وبين كل ما يخشى منه الضرار في الدين بقوة العزم وتوطين النفس، فقد اتصف بالتقوى الكاملة، ويسمى مقامه مقام الاستقامة. وأول ذلك أن ينظر إلى جوارحه عضوا عضوا، فيتقي الله في قلبه فيصونه من الغل والحسد والعجب والكبر والرياء وسائر خبائث القلب، ثم في لسانه فيصونه من الكذب والغيبة والنميمة واللعن والسب والفحش وغير ذلك من آفات اللسان، ثم في سمعه وبصره وفرجه وبطنه ويده ورجله، فيحفظها عما نهيت عنه ويستعملها فيما أمرت به. وسيأتي التنبيه على تفصيل ذلك في الأبواب العشرة بابا بابا. وعند ذلك يعلم أن الشريعة بأسرها مندرجة تحت التقوى، وأن قصيدتنا هذه قد أسس بنيانها على التقوى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والملائكة المقربين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب 10 أبواب. الباب الأول ذكر فيه باب الواحد، فذكر فيه خصالا مفردة، ثم الباب الثاني باب الاثنين، ثم الباب الثاني باب الثلاثة، وهكذا إلى أن أكمل 10 أبواب، ويوصل باب الأربعة صار في 4 خصال. وهكذا يقول: وهاك مدونة إذا أردت الاتصاف بها حكما مدونة طرافا، فأصغي لها بفهم وارتيادي. وصحيح هو كما سماها حدائق، وسنسمع فيها من الحكم العجيبة والطرائف الحسنة التي توجه الكلام إلى كل ذي عقل وكل ذي لب أن يسلك هذا المسلك الطيب المستقيم ويثبت على الاستقامة. قد قال رحمه الله تعالى: وإن إذا اتصف الإنسان بحفظ قلبه وحفظ جوارحه مما نهاه الله عنه وقام بالواجبات وقام بالمعلوم من الدين بالضرورة من الواجبات وترك المعلوم من الدين بالضرورة من المحرمات كان مستقيما، يسمى هذا مقام الاستقامة. حتى الفضول من الكلام والطعام والمال يترك، زائد الذي لا يحتاجه وليس عنده استطاعة ولا نية أن يسعى وينفق ويوصل، زائد هو ما يحتاجه وليس من الذين يحملهم ذلك الزائد على الإنفاق وعلى السعي وعلى البعث عن ذوي الفاقة، فلا يأخذ إلا مقدار حاجته من المال والجاه والكلام والطعام. قال سمى هذا مقام الاستقامة. وقد جاء سفيان بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. هذا بعضهم أرباب عقل وأرباب لب، تكون أسئلتهم دقيقة. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم واثبت على تقوى الله تبارك وتعالى. قال بعضهم: الاستقامة هي أن يطاع الإله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا من أعظم معاني الاستقامة: طاعة بلا معصية، وذكر بلا نسيان، وشكر على النعم بلا كفر. لا يكفر شيء من النعم، ليس كفر مخرج من الملة، إنما كفر النعمة وعدم الاعتداد بها، عدم الاهتمام بها، وعدم الإحساس والشعور بالنعمة الذي هو فيها. فقد قالوا إن آفة النعم الإلف، كل شيء له آفة. آفة العلم النسيان، وآفة النعم الإلف. ألفها فخلاص اعتادها وتبلد على وجودها. والحق سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون دائم الشعور والإحساس بنعمة المنعم، فعلمه الشكر في كل حال. قال العلماء: الحمد مندوب في كل حال، كل حالة ينبعث منك شعور الإحساس بهذه النعمة وأن الله خصك بها ومنع غيرك منها. هذا شيء محمود ومطلوب، أن يكون دائم الشكر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول: الحمد لله الذي صيغ من الحمد كثيرة. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. حمد، لأن النوم أخو الموت. أكبر نموذج ومحاكاة للموت هو النوم. الحق سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، في المنام وفي الوفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، حتى أرسلها ومد له في الحياة وأيقظ وقام وتحرك وتنشط، أجل مسمى، أجل معدد. إذا انقضى ذلك الأجل ستكون نفس المتوفى بالنوم متوفى بالموت، كما وذلك دائما يحصل. لا يتوقف نوم ولا يقظة ولا حياة ولا موت، دائم له في كل لحظة وفي كل نفس. صفة الحق جل جلاله والمحيي المميت تعمل به. وش هو النوم ذا؟ لو تفكر الإنسان فيه، إيه هو النوم؟ سنبه يرتاح. طيب إنسان غاب، ذهب منه الوعي، ارتخت منه الجوارح، نفس الموت. ممكن يجي له إنسان وهو نائم يذبحه حتى، وش أبل وش دراه، لا أدري ولا عنده قوة ولا استطاعة، ولحظة غفل وانتهى، بسبب أن النوم شبيه جدا بالموت. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لما صعد على الصفاء وخاطب الناس وصباحاه، وهكذا عادة أهل مكة، في مكة إذا إنسان عنده خبر مهم وخبر ملفت ينادي، حين يكتبون ما شاء الله في وسائل التواصل: خبر عاجل، خبر عاجل، ما شاء الله، أخبار عاجلة ما أكثرها. والنبي يقول: مواصباحة، في خبر مهم. أي شخص عنده خبر مهم يريد أن يبلغه الناس ويحدثهم به يناديهم على الصفاء فيتجمعون، فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل قوم سيغورون عليكم، سيأتونكم على غرة وعلى غفلة، وسيقتلون منكم من يقتلون، ويأخذون من أموالكم ما يأخذون، ويسبون من نسائكم ما يسبون، ويهربون، هل ستصدقون؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، لم يعرف عنه كذبة أبدا، لا عند كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا ضعيف ولا قوي، صادق مع الكل في كل أحواله، بل هو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، آخرة سينتقل إليها الإنسان، من آمن بالله ورسله وعمل الصالحات نجا من ذلك العذاب الشديد وفاز بجنة الله ورضوانه والنعيم الذي لا ينتهي، ومن أصر على الكفر والتكذيب والظلم والعناد وقع في النار في خزي أبدي وعذاب دائم. أيها الناس، قال لهم: إنكم ستموتون كما تنامون، شوف، تموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هذا حكم الله الذي حكم به في أهل السماء والأرض، ما يتغير إلا بهذا، بس فقط هذا هو، لا شيء آخر، لا رئيس ولا مرؤوس، لا حاكم ولا محكوم، لا أسود ولا أبيض، ولا شرقي ولا غربي، كلهم تحت هذا الحكم وتحت هذه القاعدة والقضية الحتمية، لا مفر منها ولا ثالث لها، خلاص الله سبحانه وتعالى قد حكم في هذا بين خلقه. فأجابوه بعدين، منهم من سكت ومنهم من قبل، وحتى رد عليه أبو لهب وقال له: تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فالحمد لله تبارك وتعالى، من ضرورة الاستقامة، من ضرورة الاستقامة أن يطاع لله فلا يعصى، وهذا حمد يعتبر، هذا شكر، طاعة الله وترك معصيته، بل هذا أعظم الشكر، أعظم الشكر لله أن يطيع العبد ربه فلا يعصيه. وإن كان كل ابن آدم خطأ، لكن عزيمته ألا يعصي، وهمته ألا يعصي، قضاؤه لزمانه ووقته، أصحابه، الأماكن التي يجلس فيها، ليس منها شيء يجر إلى المعصية أبدا، فإن المعصية لها أسباب ولها أبواب ولها طرق، إن تعرض الإنسان لها أما يجلس مع خالق يعصون، أو يجلس في مكان تهم وشر. لا تجلس مع قوم ولا في مكان يؤدي إلى معصية ولا في أي وسيلة تدعوك إلى معصية. تدعوك أكثر من دعوة النداء، تعال انظر حرام، ما حد قال لك تعال انظر ذا الحرام، لا لا، يوريك بس خلاص، شفت الصورة وانتهى الموضوع، سمعت الكلام السيء المذموم وانتهى الموضوع. فالإنسان يتجنب، فأعز عليه نفسه وقلبه أن يصونه وأن يرضى بالنعيم المقيم في جوار الله جل جلاله، ويتحفظ ويحترس مما يوصله إلى عذاب الله الدائم الذي لا يقدر عليه ولا يطيقه. ويشكر فلا يكفر، يشكر الله على كل نعمة. ما هي نعمة؟ نعمة اللي عنده، حتى اللي عنده خلق ينظر إلى نعم الله في خلقه ويشكر عليه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. يمتلئ قلبه بعظمة الإله، أن كل من أنعم، كل من صاحب نعمة فهي من الله، يعني قدرها الله، قدر الله له تلك النعمة وخصه بتلك النعمة. فإن الحق جل جلاله قدر المقادير قبل خلق الخلائق وقبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، كل شيء مقدر. فإذا قدر لك نعمة أصبحت فيها كبيرة أو صغيرة، وليس في نعم الله نعمة صغيرة، كلها عظيمة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. وكان صلى الله عليه وسلم حينما رأى تمرة ملقاه أخذها وقال: يا عائشة، أحسنوا مجاورة النعم. يعلم أهل بيته ويعلم أمته: أحسنوا مجاورة النعم. هذه من النعم الظاهرة المحسوسة النافعة للجسد، هي نعمة. كان بعض الصالحين يقول: لو مررت بحبة بر أو أرز فوطئتها بقدمي أفضل لي لو وطئت جمرة ولا أطأ نعمة. نعمة الله سبحانه وتعالى قدرها وأنبتها وأوجدها وكتب اسم من يأكلها عليها. ورد في الأثر أن كل حبة يأكلها الإنسان عليها اسمه، ما يأكلها غيره أبدا حيث ما توجهت. اللقمة التي فيها اسمه هو الذي سيأكلها ولن يتناولها غيره. وأن يذكر فلا ينسى، يذكر الله على الدوام، أحوال مختلفة وأوقات مختلفة وأزمنة مختلفة، أحوال تتغير وظروف، من طعام إلى شراب إلى خروج إلى ركوب سيارة إلى دخول سوق إلى منام إلى يقظة إلى دخول خلاء وخروج من الخلاء، كل هذه أحوال فيها ذكر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار فيها، ولا واحد يقول أقول، يقول لا، النبي قد جاب أذكار كل شيء وعلم أمته كل شيء. ما من خير يقربهم من الله ومن الجنة ويبعدهم عن النار إلا وقد ذكره لهم، وما من شر يقربهم من النار ويبعدهم عن الله ويبعدهم عن الجنة إلا وقد حذرهم منه، قد حذر منه. ثم من أمته من أخذ بقوة، ومنهم من تهاون وتساهل، ولكن الأمر قوي. يا يحيى خذوا الكتاب بقوة، لأن الأمر قوي ولأن الأمر جد، ما في استثناءات، الأمر جد والأمر قوي، وجاء من خالق قوي عزيز غالب على كل شيء وقادر على كل شيء وعالم بكل شيء جل جلاله وتعالى في عدى. هذا من معاني الاستقامة، أن يطاع الإله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. قالوا: ماذا فيها؟ ماذا في أخواتها؟ يعني سورة الحاقة، سورة القارعة، الآيات اللي فيها ذكر مصير الخلائق وحضورهم يوم القيامة بين يدي الله والحكم فيهم إما إلى جنة وإما إلى نار. قالوا فيها قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. شفت الكلمة دي؟ كلمة أرباح كم حروف؟ فاستقيم كما أمرت. لكن عند أرباب الفطن وعند أرباب العقول الاستقامة أمر عظيم إلهي، يحاولون يترقون فيه شيئا فشيئا، يحاول يستقيم شيئا فشيئا. ومن فتح لنفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. ربما يسمع الإنسان في درس أو محاضرة أو خطبة أو مجلس خير كلام عن الاستقامة، يرى أن حاله لو نسبه إلى هذا الكلام المطروح شوف في بون شاسع، وإن كان في بون شاسع ينوي ويعزم على فعل الخير وترك الشر ويستعين بالله يعينه الله، يكون الشيء الصعب الذي رآه والثقيل تيسر عليه، وأنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. ولكن المعرض والمستكبر هذا هو الذي يخسر. قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سبيل غي، ظلم، شر، سوء، هذا السبيل الذي يريده. وإن رأى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، عارف أنه في رشد في أفضل، يريد إلا هذا السلوك دل عليه بسبب كبره والعياذ بالله. المتكبر لا يسلك هذا المسلك. وقد دخل إلى مرة بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشخاص، فأحدهم ما شاء الله دخل المجلس وتقدم حتى كان في أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دخل مثله ولكنه ما عد أقدم ودخل إلى الداخل، جلس حيث انتهى به المجلس في آخر المجلس، والثالث التفت ومشى ظاهرها فعل عادية. طيب لو واحد الآن مر هنا وقف عند الباب ومشى، إيش يعني؟ حرام عليه؟ لا. واجب عليه يدخل؟ لا، ما حد ألزم ولا أحد بيحكم عليه بشيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب بصيرة النبوة ذكر لهم خبر الثلاثة، وخبر الثلاثة وقاعدة وضعها لهم للمحبة للإيمان والخير مع التقدم والقرب، أو محبة للإيمان والخير مع حياء أو إعراض. ثلاث حالات، ليسوا 3 أشخاص، 3 حالات، مثل ما قال النبي: 7 يظلهم الله في ظل عرشه، 7 بس، وظل عرشه تحته 7، قليل 7. ولكن هذه نماذج، كل من اتصف بخصلة من تلك الخصال فهو منهم، وليست 7 خصال فقط، ورد في أحاديث أشياء كثيرة، حتى من أعاد صلاة الجماعة مع من فاتته

0: واحد من السبعة ورد في الحديث الشريف. خصلة يسيرة وسهلة عدة في الحديث الشريف من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن هذا يشجع أمر الصلاة ويشجع عظمة الشعائر، والصلاة أعظم عبادات الله وشعائر الله تبارك وتعالى. قال النبي عن الثلاثة: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، محب للإيمان والخير فقرب خلاص، واللي فين عادك؟ إلى أين تتجه؟ إلى أين؟ طيب مشيت إلى أين؟ لكن هذا تعرف هذا الطريق والمسلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. كم سبل في الحياة، وتيارات وملل وطرق وجماعات وأنظمة، كم وما شاء الله، لكن هذا السبيل الوحيد سبيل الطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر وطمأنينة البال، هذا هو السبيل لا غير. قال الله تبارك وتعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال في الآية الأخرى في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ليس في معاناة ومحن أبدا، لا يضل ولا يشقى، لا يضل لا يبعد عن طريق الهدى، يعرف طرق الهدى، يعني اتبع هدى الله، ولا يشقى، لا تأتيه المعاناة ولا الشدائد المزعجة والمحن الضاغطة، لا ما تأتي. وأما الثاني فاستحيا من الله، ما أقدم أن يدخل إلى فاستحيا الله منه، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. هو ما هي مسألة الإعراض عن درس بعينه ولا مكان، لا، الإعراض عن طريق منهج الله، الإعراض عن طريق أنبياء الله، شاح بوجهه وانصرف. أو قال مجلس ذا واحد مر بأناس حصل لي يقرون في صحيح البخاري، وبعدين أول يوم وثاني يوم كل يوم في البخاري، قالوا: أنتم كل يوم جالسين أنتم البخاري، الناس وصلوا القمر وأنتم جالسين تقرؤون البخاري. فقال له أحدهم: يا أخي ذيلا مشوا من مخلوق إلى مخلوق، من الأرض إلى القمر، ولكن هذا يوصلك بالخالق، بخالق الأرض وخالق القمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا وإياكم بالتقوى والاستقامة، وعيدنا من موجبات الندامة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم
1: وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

قيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، ووبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك.
اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
2: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: نحتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابهم، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته، والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أجمل ترحيب عبر أثير إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان بمدينة تريم في انطلاقة جديدة ومتجددة من برنامجكم المتجدد محطات في موسمه 11. نرحب بكم مستمعين الأعزاء الكرام في هذا اليوم الأحد لعشرين مضت من شهر محرم الحرام لعام 1448 الهجرة، الموافق للخامس من شهر يونيو لعام 2016 للميلاد. يسرنا أن نجدد معكم اللقاء في موسم يحمل بين طياته الكثير من الفوائد والمعارف، ويزدان بفقرات متنوعة ومميزة أعددناها لكم بعناية لنرتقي بالفكر ونثري المعرفة ونرسم معا مساحات من الفائدة والمتعة. في هذا الموسم سنقف عند رشفة من كتاب لنرتشف من معين المعرفة والحكمة، ونفتح صفحات من الكتب النافعة كما نصحبكم في مختارات المستمعين، حيث تتجلى مشاركاتكم وآراءكم وإبداعاتكم التي تضفي على البرنامج روحا من التفاعل والتجدد. ونلتقي كذلك مع فقرة غذاء ودواء لنتعرف من خلالها على ما ينفع الأبدان ويحفظ الصحة والعافية، ثم نبحر في فقرة تربية الأجيال لنستضيء بأهم الأسس والقيم التربوية التي تسهم في بناء جيل واع ومتميز. وفي ختام كل حلقة نأخذكم إلى واحة محطات، حيث الكلمات الهادفة والوقفات المضيئة والنفحات الإيمانية التي تترك أثرا طيبا في النفوس. فكونوا معنا في هذا الموسم الجديد وشاركونا آراءكم ومقترحاتكم ورسائلكم، فأنتم شركاء النجاح وبكم يزداد البرنامج تألقا وتميزا. أهلا وسهلا بكم في الموسم 11 من برنامج محطات، ونسأل الله أن يجعله موسما حافلا بالفائدة والنفع والمتعة، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. والآن أحبتي نبحر سويا مع فقرات حلقتنا لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.
1: دي بيس

0: في أولى محطاتنا نفتح كتاباً ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثراً.
1: في فقرة رشفة من كتاب وفي حلقتنا الأولى من حلقات هذا البرنامج في موسمه 11 سيكون حديثنا عن رشفة من كتاب بداية الهداية. مؤلف الكتاب هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام. ولد سنة 450 للهجرة الموافق ل1058 للميلاد بمدينة طوس بخراسان، وتوفي سنة 505 للهجرة الموافق ل1111 للميلاد. ويعد من كبار علماء الإسلام في الفقه والأصول والتزكية والتربية. يعد كتاب بداية الهداية من أهم الكتب التربوية والأخلاقية، وقد جعله الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى مقدمة لطالب العلم والسالك إلى الله تعالى، يبين فيه آداب العبادات والمعاملات وأخلاق المسلم في يومه وليلته. ومن النصوص المختارة من متن هذا الكتاب قول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: اعلم أن الهداية هي ثمرة العلم، بل هي فائدة العلم، ولأجلها طلب العلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فإذا طلبت العلم فلا تطلبه إلا لتستعمله في هداية نفسك وإصلاح قلبك، وإياك أن يكون قصدك منه نيل الجاه أو المال أو المنزل عند الناس. وقال أيضا: فإن العلم النافع هو الذي يكشف لك عيوب نفسك ويعرفك بآفات أعمالك ويقلل رغبتك في الدنيا ويزيد رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك لمعرفة عبادة ربك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فأما العلم الذي لا يثمر العمل ولا يبعث على الخشية ولا يزجر عن المعصية فهو حجة على صاحبه يوم القيامة لا له. يبين أحبتي الإمام الغزالي في هذه الفقرة أن الغاية الحقيقية من العلم هي الهداية والعمل الصالح، وأن قيمة العلم ليست في كثير المعلومات بل في أثره في القلب والسلوك. ومن هنا ابتدأ الغزالي رحمه الله تعالى كتابه بالتنبيه إلى إخلاص النية والعمل.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ أحمد بن سالم الحبشي من مدينة تريم، تحمل عنوان من أروع ما قرأت في حياتي. دعني أصارحك، لطالما توقفت حائرا أمام قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كانت الكثرة هنا تؤرقني، لماذا الكثرة؟ لقد وقت الله الصلوات بأوقات محددة، وفرض الصيام شهرا واحدا في العام، والحج مرة واحدة في العمر. أما الذكر فلم يضع له حدا، بل أمرنا ربنا أن نغرق فيه إغراقا. كنت أظنها كثرة العدد فقط، مسبحة تدور في يد شيخ كبير، حتى أمسكت بطرف الخيط الناظم وتتبعت هذا الشريان في كتاب الله، فاكتشفت أن المسألة ليست مسألة عداد رقمي، بل هي مسألة حياة أو موت، وأن الذكر في القرآن هو الهواء الذي إن انقطع لحظة ماتت الروح اختناقا. استوقفني في رحلة التدبر أن القرآن حين تحدث عن المنافقين لم ينف عنهم الذكر تماما، بل قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا الله، القلة هنا كانت قرينة النفاق، والكثرة هي برهان الصدق والحياة. وكانت الآيات تنادي فينا: إن لم تكن كثير الذكر فتحسس قلبك فقد بدأ التبلد يتسلل إليه. وتذكرت فورا ذلك الحديث الذي يضع النقاط على الحروف ببراعة مذهلة: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. القضية إذن وجودية، الذاكر حي نابض متصل بمصدر الحياة، والغافل جثة هامدة ولو مشاف الأسواق وأكل الطعام. ثم أخذني الخيط إلى مشهد عجيب في سورة طه، حين خاطب الله كليمه موسى في أول لقاء مقدس: فماذا كانت الوصية الأولى لتأسيس العقيدة؟ قال له: أقيم الصلاة لذكري. الله أكبر. الصلاة بكل جلالها وركوعها وسجودها ليست مقصودها لذاتها، بقدر ما هي وسيلة لإقامة الذكر، فالذكر هو الغاية، والصلاة هي القالب الذي يحفظ هذا الذكر من التبدد. ثم تأملت كيف تحول هذا الذكر من مجرد وظيفة إلى ملاذ نفسي وطبيب للقلوب المنهكة، في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لاحظت هنا الطمأنينة، وهي شعور بالأمان والاستقرار لا يهبه مال ولا جاه، وكأن الذكر هو الحبل السري الذي يمد الجنين بالغذاء في ظلمات الرحم، فإذا انقطع اضطرب الجنين وفزع. لكن القرآن بعمقه المذهل لا يريد منا ذكرا أجوف بلا بصيرة يغيب العقل، بل ذكرا يوقده ويشعله. انظر كيف ربط الخيط بين الذكر والفكر في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا رأيت المسلم المتوازن كما يريده الله، لسانه يلهج بالذكر وعقله يسبح في ملكوت الفكر. الذكر يمنحه الحرارة الإيمانية، والتفكر يمنحه العمق والبرهان، فلا ينفصل القلب عن العقل ولا الدين عن العلم. ثم قادني الخيط إلى أخطر منطقة في النفس البشرية، إلى تلك المزاحمات التي تقطع علينا طريق الذكر. لقد شخص القرآن الداء بدقة جراح في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والأعجب أنه ذكر التجارة والبيع في سورة النور كأعداء محتملين للذكر إن طغوا، فقال في وصف الرجال الحقيقيين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنه صراع مرير بين زينة الحياة وبين سر الحياة. المال والبنون زينة، لكن الذكر هو الروح، والقرآن يحذرنا من أن نضحي بالروح لأجل الزينة. ولما تسألت كيف يكون هذا الذكر المنهجي، هل له طقوس معقدة؟ جاء الجواب في غاية البساطة والشمول في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. انظر إلى أدب العبودية في نفسك تضرعا خيفة، إنه ذكر المتذلل المحتاج لا ذكر المستغني المدل. إنه ذكر يملأ الباطن قبل أن يفيض على اللسان، ذكر يمتزج بالأنفاس في الصباح والمساء ليحمي المؤمن من أن يكون من الغافلين. واستمر الخيط يشدني بقوة نحو آيات الجهاد. نعم الجهاد في أحلك المواقف وأشدها، رعبا عند لقاء العدو. ماذا يطلب الله؟ هل يطلب القوة البدنية فقط؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عجيب، في لحظة تطاير الرؤوس يطلب الذكر الكثير. نعم، لأن الثبات الحقيقي منبعث من اتصال القلب برب القوة، والذكر في تلك اللحظة هو استمداد للمدد السماوي حين تنقطع الأسباب الأرضية. ثم وصلت إلى الذروة، إلى الآية التي خفق لها قلبي واقشعر لها جلدي، وهي قانون المعاملة بالمثل مع ملك الملوك. يقول الله تعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم. يا الله، من أنا العبد الفقير الفاني ليذكرني الله العظيم المتعال؟ أي شرف هذا وأي مقام هذا. وتذكرت الحديث القدسي:

0: قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر ليس انقطاعا عن الحياة في صومعة، بل هو اصطحاب لمعية الله وتوفيقه وعونه ونورك الداخلي، وأنت تضرب في الأرض وتبني الحضارة، أنت تبيع وتشتري وتزرع وتصنع، وقلبك معلق بالعرش، لسانك رطب بالذكر، رطب بالذكر، هذا هو الفلاح الحقيقي. لقد غيرت هذه الرحلة نظرتي للوجود، لم يعد الذكر عندي مجرد كلمات، بل هو حالة يقظة دائمة. أدركت أن قوله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هو دعوة للانضمام إلى موكب الأحياء في كون يسبح بحمد ربه. إنها دعوة لأن نجعل قلوبنا محاريب لا تتوقف فيها الصلاة الصامتة، وأن نعيش بمعية الله في كل نفس. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد.
1: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
0: في فقرة غذاء ودواء يقول الدكتور جميل القدسي: قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. لكن السؤال المهم: كم لترا من الماء يجب أن نشرب يوميا؟ وهل صحيح أن شرب الماء يخفف من حموضة المعدة؟ الحقيقة أن حاجة الإنسان للماء ليست واحدة عند الجميع، فبعض الناس يشربون الماء بكثرة، وبعضهم لا يشعر بالعطش إلا قليل، وهذا يعود لاختلاف طبيعة الأجسام وأنظمتها الحيوية والاستقلابية. وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اختلاف أصل خلق الناس بقوله: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من تراب الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، رواه الإمام الترمذي. ومن هنا نفهم أن الناس يختلفون في طبائعهم واحتياجاتهم، فهناك من يشعر بالعطش سريعا ويحتاج إلى الماء كثيرا، وهناك من لا يطلب الماء إلا نادرا. والسبب أن الإحساس بالعطش يرتبط بمستقبلات دقيقة في الجسم تسمى المستقبلات الإسمولية، وهي تراقب تركيز السوائل في الجسم، وقد تنبه الإنسان للعطش عند انخفاض بسيط في ماء الجسم. أما القول الشائع بأن شرب الماء بعد الطعام يسبب الحموضة فليس دقيقا دائما، فالقرآن الكريم جمع بين الأكل والشرب في قوله تعالى: وكلوا واشربوا، في أكثر من موضع دون فصل بينهما. لكن الأفضل أن يكون الشرب باعتدال، لا بإفراط شديد أثناء الطعام، حتى لا يشعر الإنسان بالثقل أو الانزعاج الهضمي. ويقول الدكتور جميل القدسي أيضا: نصيحة هامة بخصوص شرب الماء البارد جدا: لا يفضل شرب الماء البارد جدا، لأنه يؤدي إلى تنبيه العصب المبهم، وهذا التنبيه قد يسبب تقلص المعدة، زيادة إفراز الحمض المعدي، وهو ما قد يسبب انزعاجا هضميا، خاصة لمن يعانون من حساسية المعدة أو القولون. ويقول نصيحة أخرى مهمة: لا ينصح أيضا بشرب الماء البارد على معدة خالية لفترة طويلة، لأن ذلك يكرر تنبيه العصب المبهم، وقد يزيد من اضطراب المعدة ووظائف الهضم. ما هي الطريقة الأفضل لشرب الماء؟ أن يكون الماء معتدل البرودة، يشرب على 3 دفعات، وفي وضعية الجلوس كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي طريقة تجمع بين الحكمة والسلامة الصحية والتوازن الفسيولوجي. والخلاصة: اشرب عندما يحتاج جسمك، وراقب عطشك، واجعل الماء قريبا منك، فحتى شرب الماء له ميزان، والالتزام بالطريقة الصحيحة يحمي معدتك ويحسن صحتك بإذن الله تعالى. فالماء حياة والعلم نور.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: في تربية الأجيال وغرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان أبناؤنا أمانة لا ملك نتصرف فيه كيفما نشاء. يخطي بعض الآباء حين يظنون أن مجرد الإنجاب يمنعهم حق الضرب والإهانة والتجريح متى غضبوا، وكأن الأبناء ملكية خاصة، بينما الحقيقة أن الله جعلهم أمانة وسيسأل الوالدان عنهم قبل أن يسأل الأبناء عن والديهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا فإن التربية ليست سلطة مطلقة، وإنما مسؤولية عظيمة ورحمة وعدل وحكمة. أولا ستحاسب على تربيتهم، لن تسأل فقط هل أطعمتهم، هل أنفقت عليهم، بل ستسأل أيضا هل علمتهم دينهم، هل غرست فيهم الأخلاق، هل حفظت كرامتهم، هل كنت قدوة لهم، هل عدلت بينهم، هل ظلمتهم عند الغضب. فالمسؤولية ليست في توفير الطعام واللباس فقط، بل في بناء الإنسان. ثانيا هناك فرق بين الأبوة والتملك. كونك أب لا يعني أنه من حقك أن تهين، أن تسب، أن تذل، أن تضرب بلا ضابط، أن تكسر شخصية ابنك أو ابنتك. فالله أمر الأبناء ببر الوالدين كما أمر الوالدين بالإحسان إلى الأبناء والعدل بينهم والرحمة بهم، فالحقوق متبادلة وليست من طرف واحد. ثالثا عبارة ضربونا وتربينا ليست دليل على صحة الضرب. كثير ممن يردد هذه العبارة لا يشعر بما تركته القسوة في داخله. فكم من إنسان يعيش اليوم ويحمل آثار قديمة بسبب العنف، منها ضعف الثقة بالنفس، الخوف من التعبير عن الرأي، الكذب أحيانا هربا من العقوبة، العدوانية والعنف مع الآخرين، القلق والانطواء، صعوبة تكوين شخصية مستقلة، ضعف المبادرة وتحمل المسؤولية. ليس كل من ابتسم قد تعافى، وليس كل من نجح قد نسي جراح طفولته. رابعا الكلمة قد تجرح أكثر من الضرب. بعض الآباء لا يضربون أبنائهم لكنهم يقتلونهم بالكلمات، أنت فاشل، لن تصبح شيئا، أنت غبي، يا حمار، ليتني ما أنجبتك، وغيرها من الكلمات القاتلة. وقد تبقى هذه الكلمات في ذاكرة الطفل عشرات السنين، بينما يظن قائلها أنها انتهت في لحظة غضب. خامسا الاعتراف بالخطأ لا ينقص من قدر الوالد. إذا أخطأت في حق ابنك فاعتذر، فالاعتذار لا يسقط هيبتك أبدا، بل يرفع مكانتك في قلبه ويعلمه الشجاعة والتواضع وتحمل الخطأ. وأعظم المربين هم الذين يراجعون أنفسهم قبل أن يطالبوا أبنائهم بالمراجعة. تذكر دائما عزيز المربي، طفلك لا يحتاج إلى أب يخشاه، بل يحتاج إلى أب يأمنه، لا يحتاج إلى بيت يخاف العودة إليه، بل إلى بيت يجد فيه الرحمة والإحتواء والمودة. فالخوف يصنع الطاعة المؤقتة، أما الحب والاحترام فيصنعان الإنسان الصالح بإذن الله تعالى. رسالة إلى كل أب وأم، إذا أردت ولدا بارا في المستقبل فكن له اليوم أبا رحيما، وإذا أردت أن يسمع منك غدا فاستمع إليه اليوم، وإذا أردت أن يحترمك عندما يكبر فاحترمه وهو صغير. فالطفل الذي تصان كرامته يكبر وهو يعرف قيمة كرامة الآخرين. أنت لا تربي طفلا ليطيعك اليوم فقط، بل تربي إنسان سيحمل أثرك بقية العمر، فإما أن يذكرك بدعوة صادقة أو بجرح لم يندمل. فاختر الأثر الذي تحب أن تلقى الله به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة في التربية والرحمة في التعامل، وأن يصلح أبناءنا ويجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة.
1: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
0: في فقرة محطات أحبتي أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية التي أفادنا بها الأستاذ محمد بن سعيد عمره. ورد سؤال: أبي تزوج قبل وفاته بسنين، وقبل وفاته بسنة طلق زوجته ومعه أولاد منها وهم عندها، فهل يصح أن أذهب وأدخل عليها لزيارة إخواني الصغار وأسلم عليها؟ الجواب: كل امرأة تزوجها أبوك تعتبر محرما لك بمجرد الزواج منها، ولا يضر طلاقها بعد ذلك أو وفاته، فهي من المحرمات بالمصاهرة على التأبيد بلا خلاف. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وعلى ذلك فلا يحرم النظر إليها أو مصافحتها أو الجلوس معها، بل إن هذا من الصلة المحمودة، والله أعلم. من أقوال العلماء العارفين منتقيات مما سمع من كلام الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه: قال الإمام النووي رضي الله عنه: من أراد أن يصلي صلاة مقبولة فليصليها جماعة، وأقل الجماعة إمام ومأموم، وكلما كان الجمع أكثر كان الأجر أكبر، والذين يصلون الجماعة ويحافظون عليها ويحرصون على حضورها في كل وقت هم الذين ينالون الأجر الأكبر والحظ الأوفر، ولا يكون أحد مثلهم إلا من عمل عملهم ومن أتاها من مكان متباعد، فالأجر فيها له أكبر، أو كما قال رحمه الله تعالى. ترجمة مختصرة عن الإمام الرباني والعلام العظيم السالك على منهج أهله الكرام الحافظ لكتاب الله الملك العلام المكثر لتلاوته آناء الليل والأيام الداعي إلى الله بقوله وفعله سمير الكتاب وقرين المحراب الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس رضي الله عنه وعنا به، المتوفى في 15 من شهر الله المحرم عام 57 و300 للهجرة. نسبته الشريفة هو الحبيب العارف نديم العلوم والمعارف والجامع بين تليد المجد والطارف، وليد تريم ودفينها، وأحد عظماء صوفيتها ومرشديها، العالم العامل السيد الشريف الرباني ذو المحيا البهيج النوراني والمظهر القرآني أبو محمد عبد الباري بن شيخ بن عيدروس بن محمد بن عيدروس بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ ابن الإمام سلطان الملا عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي إلى آخر النسبة الشريفة. ثلاث عيون لا تبكي يوم القيامة. أورد الإمام الأصفهاني في كتابه الحلية حديثا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل عين باكي يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا ساهرت في سبيل الله، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. قال الشيخ المناوي رحمه الله تعالى: فلا تبكي هذه العيون الثلاث يوم القيامة بكاء حزن، بل بكاء فرح وسرور لما ترى

0: من عظيم إكرام الله لها وعظيم ثوابه. انتهى من كتاب فيض القدير طرائف ولا طائف. قالوا إن شخصا لقي أعمى ليلا وهو يحمل سراجا، فسأله قائلا: ما فائدة حملك للسراج وأنت أعمى؟ أجابه الأعمى: لكي لا يصدمني أعمى بصير مثلك. ودخل رجل شائب على عروسة فقالت له: رأسك أبيض. فقال شعرا: ولما رأت شيب راسي بدا. فقالت: عسى غير هذا عسى. فقلت: البياض لباس السرور، وأما السواد لباس الأسى. فقالت: صحيح، ولكنه قليل الرواج بسوق النساء. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات المباركة. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيد المرسلين. بدأنا في الحلقة الماضية وقلنا أن كلمة الله وأولها طبعا ألف، ألف وليس ألف، ألف. هذه الكلمة دائما الناس لا يعطونها حقها من الاحترام والتكريم. يعني إيش؟ يعني إذا قلنا الله لابد أن تهتز المشاعر كلها. وضربنا لك النبي لك مثل بحكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما إيش؟ دائما يعرف حق كل شيء وقدر كل شيء، ولذلك لما قال الله وخرجت من القلب كان كل شيء. وإذا قلت أنت مثلا معتمد على الله فعلم هذا لأولادك. نحن نريد في هذه الحلقة أن نلفت نظر الآباء والأمهات وجميع المدرسين والمدرسات والكبار من الأولاد والصغار إلى أمر مهم جدا. كثر الآن إيش؟ الاستهزاء باليمين. كيف استهزاء باليمين؟ يعني الولد كسر الجلاس، جلاس كسر، زجاج كسر، فنجان

في المدرسة، أب في الدار، أم في الدار، كبير في الدار، أي إنسان عاقل يشوف ولد يستعمل لفظ الجلالة، هذا اللفظ المقدس الذي لا بد علينا جميعا أن نقدسه ونحطه على راسنا. نحن عبيد لله، المسلم والكافر، عبد بغاه ولا بغاه، ويومه كافر بغاه فين؟ قلت لكم أنا مرة من مرات إنه أهل الشعر يقولون على الإنسان إيش؟ طر يا طير وخيطك بيدي، يعني إيش؟ وإليه ترجعون ولا لا؟ الكافر بيرجع لعند ربه والمسلم بيرجع عند ربه، المهم إنه ذا بيحصل له جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهناك بيحصل فيها عذاب، عذاب وجحيم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ووديان بعيدة ومكان يهوي فيه لمدة 500 عام وبلاوي كثير وفيها ملائكة غلاظ شداد. بيقولون لك الحين الجماعة ذيلة يسمون أصحاب المستشفى ملائكة الرحمة، توهم هم يسوون لهم ملائكة الرحمة ولا غيره، إنما هم بشر وفقهم الله. الملائكة ليش يعذبوا الناس؟ هم يقول لك يا هم ملائكة الرحمة، بيقولون زي بعضها هي لا تعذبونهم مساكين الله ذي خلوهم. قل له لا، أنتم عصيتم رب العالمين، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليها ملائكة غلاظ شداد. لذلك علموا أولادكم أن كلمة الله هذه ما يمكن تجي هو كذا على الهومية، من قال من حلف قول والله والله والله والله، إيش اللعب والمسخرة هذه؟ أنا حس قلبي ينجرح لما حس الطفل صغير عمره 5 سنوات والله والله والله، إيش والله والله؟ ما يمكن يجيب هذه الكلمة. نحن لما قلنا نحن في 10-11 سنة ما نحلف بالله لا كذب ولا صدق. يقول ليش تحلف بالله؟ أمك تضربك، أبوك يضربك، أخوك الكبير يضربك، المدرس من باب أولى يضربك. لذلك لازم بنتعاون نحن وياكم على إصلاح هذا الغلط. هو في غلط موجود، الله يسفلون به الأولاد، يتكلمون به، أو واحد يجي يسرق ولا يقتل يقول والله ما لقيت شيء. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، ما يمكن. لابد علينا كلنا أن نحن نفطن ونتذكر دائما أنه إيش؟ أنه كلمة الله ما تجي إلا في أحلك أوقات، عندما أنت تطيع الله نعم، إنما في اليمين ما يمكن تجي. قال الإمام الشافعي ما حلفت لا كاذبا ولا صادقا، حتى يروى عن الإمام الشافعي ما أدري مدى صحته ولكنه بيكون صحيح، قالوا إيش؟ قالوا إنه له حق عند حد، قالوا له ما عندك بينة عليك اليمين، قال ما عاد بغيت الحق ذا، لكل اللي بغى مني يمين ما بغيته. كلام جميل لكنه عالم صالح وورع يعرف حقوق الله. نحن الآن ما نقول للزقور من تريضين أبدا، كلنا في من أول كانت الأمهات من أول إيش تلقي؟ كان الأمهات من الأول لما تربي الطفل الصغير تقول هو ما يعرف في 4 شهور 3 شهور ما يعرف شيء، تقول الله الله الله الله. لماذا؟ لأنها تعترف هي في خاطرها وفي قلبها أن هذه الكلمة فيها الشفاء وفيها الرحمة وفيها الخير وفيها البركة وفيها الهيبة وفيها الخوف من الله، خلوا يسمعها، خلها ترن في إذنه. ولذلك أنتوا إذا خلقت زقر صغير تقوم بها، إيه تقوم تأذنون في إذنه اليمنى ولا لا؟ الله أول ما طرق إذنه الله أكبر. وبالمناسبة جينا عند الله أكبر، كثير من المؤذنين في هذه الأيام جاءوا على موضة جديدة، أنا ما أدري منين جابوها، يقولون الله أكبر. ليه؟ قالوا أصحاب النحو يقولون علمت أن الله أكبر. ليه يا اللف والدوران؟ الطريق قدامنا بتية، ألفاظ الأذان يجب أن تؤتى صحيحة وتنطق صحيحة، الله أكبر. ما يمكن تمد الماء حق الباء حق أكبر، ما يمكن، لأنه أكبر معناها طبل أجوف. عرفتوا الطبل الأجوف اللي يجيبونه ذي اللي يقول درم درم صوت كبير في أصحاب الموسيقى وأصحاب الأناشيد؟ إذن الله أكبر، ماشي تطويل في الباء حق أكبر أبدا، لازم الله أكبر. ولا تطول لفظ الجلالة جم في 5 حركات أو 6 حركات يكفي، الله أكبر. تمام؟

0: أربع مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله، النون لازم تدغم في اللام، تدغم يعني مع تظهر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وبعدين بيجي عند النكتة الثانية اللي يغلطون فيها: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ما يقول محمدا رسول الله، نسمعها بآذاننا من كثير المؤذنين محمدا رسول الله، لا، أن هذه ترفع الاسم وتنصب الاسم وترفع الخبر، يقولون أصحاب النحو، بغيت وقت من أصحاب النحو. المهم تقولها: أشهد أن محمدا رسول الله. وإن بتقول محمدا رسول الله، لكن هذه التي لا، ما هو شرط محمدا رسول الله. وبعدين حي على الصلاة، يطلولون حيا كأنه يرحب ولده جاء من الطائرة. حي على الصلاة، ماش تطويل فيها أبدا، حاوية فوق تشديد، ماشي ألف بعدها. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح ثاني مرة، مرتين حي على الصلاة. بعدين الله، الله أرجوكم يا مؤذنين، يا من يسمع كلامي، أرجوكم الله أكبر وليس الله أكبر، ماشي أبدا، لازم الله أكبر. وبعدين لا إله إلا الله. إذن هذه حصلناها فائدة جات من غير حساب، هكذا. إذن لازم نتعلم ونعلم أولادنا الله، نقولها للطفل الصغير وفي قلبنا داخل أن الله يشرح صدره. أذننا في إذنه اليمنى عندما خلق، وأذننا في إذنه وأقمنا الصلاة في الإذن اليسرى. هذه سميها أنا باللغة حقي فيزا دخول إلى الجنة. أنت لو بغيت بتسافر مكان قالوا هات فيزا، الفيزا حق الدخول إلى الدنيا، من خرجت من بطن أمك ودخلت إلى الدنيا بإيش؟ بالأذان وبالإقامة. والخروج كما في القبر يأذنون في إذنك اليمنى ويقيمون الصلاة في إذنك اليسرى، فيزا خروج. يعني الأذان والإقامة فيزا دخول عند الميلاد وفيزا خروج عند الوفاة. اللهم أمتنا على حسن الخاتمة يا رب العالمين. إذن واجب علينا كلنا نتعاون في المدرسة وفي الدار وفي الشارع على أن نعلم هذا. هذا واحد. أمر آخر، كثير من الآباء يدلعون أولادهم، يدللوا باللغة الفصحى، ما دلع هذا الذي دلع كلمة مصرية، يدللون أولادهم. ليش؟ أبوي أنا ما بغيت، يقعد يبكي بغيت معك المسجد، ولد غير مميز كي تشلوا للمسجد يا أخواني. المسجد بيت من؟ رجعنا عند الألف، شو نحن بيت الله، الله. هل يريد الطفل غير المميز أن يدخل؟ لا، ما يريده. لماذا؟ لأنه ربما بال، ربما تغوط، ربما بصق، ربما ألقى شيء ما هو ريض، ربما أزعج الناس المصلين. وهذا حصل في مسجد من المساجد، ولد صغير أخذه أبوه على أساس الاحترام، على أساس أنه يحبه ويدلله، بعدين بال في المسجد وهو قيع. وعاد ذحين مشكلة، أول المسجد فيه حصير بتشله بتغسله، ولا قطيف مربوعة كما ذي بتشله بتغسله، ذحين فرش طوله كذا كذا متر، وش بيشله بتغسله ككي؟ هذا حصل شو؟ ماشي مجازفة. بعض الناس يقولون ذا الحسين فيه يجازف في الكلام، ما جازف شيء إلا حقائق، إلا ما يصلح يقولكم فلان بن فلان، ولا ولد فلان، ولا في المسجد فلان، لكنه حصل. وحصل واحد ثاني تغوط من الأولاد فوق الدكة حق مسجد سرور، خرجوا الخلق من المولد، ذل ود حلال جزاه الله خير، حس هذا وخب جابطين وغطى هذا الوسخ فوق الدكة خرق. كيف هذا الكلام؟ هذا لماذا؟ هذا لأنه نقص الكلام عن تكريم الله. مكان نحن بنرجع إلى كلمة الله. إذا ولدك خرج المسجد، خرجت فيه أنا ولدي وليت المسجد، إيش في المسجد؟ حق من هو ذا المسجد؟ قل مندري، مسجد اسمه مسجد الفلان، مسجد فلان. قل لا، هذا المسجد بيت الله، بيت الله. إن كبر وإن صغر، إن كانوا مرنقش ولا في ساعات ولا في أشياء ولا في جدال ولا شيء فيه، هذا بيت الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي إيش؟ هو الذي يقول لنا بيتي. الناس اللي في المسجد ضيوف عند الله، والضيف لما يجي عند الله كيف حاله؟ كيف يسوي؟ الضيف لما يجي عند الله يحترمه أو لا يحترمه؟ هذا السؤال. إذا كان الضيف يحترم وجود الله سبحانه وتعالى فإذا على الضيف أنه إيش؟ على الضيف أنه دائما يكون مؤدب مع الله، مؤدب مع الله. الآن مشكلتنا إيش هي؟ مشكلتنا أنه إذا حوش بالولاد الصغير قالت بدخل يمسد فك علينا منك، كأن المسجد ملعب، كأن المسجد ملاهي، كأن المسجد دكة، كأن المسجد هذا. لماذا؟ لأنه نحن الأب والأم والكبير ما علم الولد أن المسجد بيت الله، ولما يكون في المسجد كما أبوه يوم يقع في الصلاة. المسجد بيت الله والله سبحانه وتعالى ينظر إليك. بغيت ربك ينظر إليك وأنت في حالة طيبة ولا لا؟ إذن كن محترم مع المسجد، احترم المسجد، احترم المسجد. من شان إيش؟ من شان لأن الله يراك، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله معكم أينما كنتم، أنت ما أنت غائب عن الله سبحانه وتعالى، أنت الله يشوفك، مدام الله يشوفك. الأمهات يا حريم عليك أن تعلم من أولادك وتأدب من أولادك أن المسجد ما هو للعب، الولد يمشي فيه باحترام، الولد يمشي فيه بخوف، الولد يمشي فيه بما يرضي الله. علموهم بالطريقة اللي بغيتوها، وما هو من حرمة تخلصت من أرادت أن تتخلص من الولد قالت الروح المسجد، ولا هو من واحد حارب ولد وقالوا قم بولي بك معي للمسجد بخليك تحضر الجمعة عل أبوه يبول ولا يلقي لي يلقي. ما يمكن، المسجد بيت الله ولا هو حقه. حتى اللي يبني المسجد معاله شي في المسجد بعد ما يبنيه، وقفوا لله معاله أمر عليه، إنما عليه أن هذا الكلام نقوله لكم كلكم، لأننا ما جيب شيء من الخيال ولا حزايات، جيب كلام كله من الواقع. نسأل الله الكريم الحليم العظيم أن يعطينا كل خير ويمن علينا بالخير، ونسأل الله أن يحبب إلينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نكون مؤمنين إلا إذا آمنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، ويسر لنا المطلوب، واغفر لنا حين نرجع إليك ونؤوب يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والصلاح للجميع، ولنا لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق فيه والعفو منكم.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: الله الولد عبد القادر بن سالم محمد أخي على إنشاده بقصيدة الغرة، وعبد القادر بن حسين على إنشاده بقصيدة شيخنا الحبيب علي، وأخينا محمد بن عبد الرحمن بقصيدة بإنشاده بقصيدة الإمام الحجاج وكل المقرب. والمقصود من إنشاد القصيدة الأخرى أن أذكركم بأنكم في هجرة، وأنكم تعرفون بلدكم وتعرفون أصلكم وتعرفون ما صرتم إليه وما كان في أول أمركم، وتعرفون ما الذي أصاركم إلى هذه البلدة وأوصلكم إليها. ثم لتذكروا أن القصيدة هذه ذكر الإمام الحداد فيها كذلك هجرة أبيكم المتقدم الإمام أحمد بن عيسى، وذكر من بعد الإمام أحمد بن عيسى من الرجال الذين أعقبوه في الولادة وأعقبوه في العلم وأعقبوه في الدعوة وأعقبوه في الخلافة النبوية، وهي المقصودة الحقيقية هذه. نحن خرجنا من بلادنا كما لا يخفى، معروف السبب الذي أخرجكم، والإمام المهاجر خرج من بلاده ومعروف السبب الذي أخرجه، ذكره العلماء رحمهم الله وذكروا الأصل سبب الخروج. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى رحمه الله في كتاب عقد اليواقيت، ذكره الحبيب عيدروس بن عمر في ترجمة الحبيب عبد الله، قال السبب الذي خرج من أجله المهاجر من البصرة كما تسمعون في القصيدة هذه، البلد العجيب العظيم الكبير الواسع الطيب الهواء الطيب البساتين الطيب النخيل البلد المشهور، قال فيها هو الإمام الحداد من البصرة الخضراء يخترق القرى ويلحق أغوارا لها بأكامل إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ومد به أطنابه لخيامي، فأصبح فيه ثاويا متمكنا بذرية مزمومة بزمام. ثم ذكر الزمام وهو البر والتقوى، من البر والتقوى وحسن شمائله كرام السجائر أردفت بكرام. المقصود من هذه الأبيات والمهم كما ذكرنا الهجرتين. أما جدكم المهاجر رحمه الله فقد ذكر أهل التاريخ أن هجرته أثمرت وأعقبت ولا تزال تؤتي كل حين بإذن ربها. خرج من البصرة إلى المدينة المنورة بلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي شرفت به عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى مكة من العام الثاني وأقام بمكة مدة الحج وبعد الحج، ثم خرج منها في طريقه راغبا في بلدة يقيم بها ليدعو ويعلم ويذكر الله ويحفظ ذرية المبارك. وكلما مر على قرية أو بلدة أو إقليم من الأقاليم أو ناحية من النواحي ما أعجبه المبارك، وكان معه ولده عبيد الله، عبد الله هو اسمه ولكنه يعجبه تصغير اسمه فصار يسمى عبيد الله، وكان معه مملوكه شويع والثاني من هذا اللي يذكرونه الشاطري والثاني مختار، ومعه أيضا من حاشيته عدد كثير، وخرج بشيء من المال كثير كما ذكره أهل التواريخ وأهل السيرة. وكلما مر بناحية من النواحي ما أعجبته حتى وصل إلى حضرموت. لا وصل إلى حضرموت ليقيم فيها دولة العلم، ليقيم فيها دولة الدعوة، ليقيم فيها الخلافة النبوية، ليقيم فيها الأخلاق الكريمة، ليقيم فيها ميازين البر، ليقيم فيها فضائل الأعمال، ليقيم فيها ما كان عليه جده صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج وكانت حضرموت كما لا تخفاكم وكما تسمعونها، الأباضية موجودين فيها ومستولين عليها، والأمر والنهي لهم، لكن الأمر والنهي ليس بكافي، إنما الكافية أخلاق محمد وشريعة محمد وسيرة محمد واللطف الذي أخذه محمد عن ربه، فكان لطيفا في أخلاقه، أخذ يعاشرهم بهذه الطريقة ويدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن. 26 سنة حتى فاجأه الحمام لوقته، فقام بعده ولد عبيد الله، وقام بعد عبيد الله بصري وجديد وعلوي، وقام بعد علوي محمد بن علوي، وقام بعد محمد بن علوي علوي بن محمد، وقام بعد علوي علي خالع قسم، وهكذا تسلسلت، وكل واحد له مآثر كبيرة. مما تسمعونه منهم هؤلاء من الإعطاء الجم، ومن العبادة الجم، ومن العلم الجم، ومن الأخلاق الجم، ومن الفضائل الجم، من كل شيء جم. هذا مرت علينا في صاحب مرباه، يأتي بعد علي خالع قسم، هو ولد علي خالع قسم محمد بن علي، قال إذا غلق جات السنة وأرادوا أن يكنسوا مستودعاته يجدون فيهن أكثر من 40 القهاول و50 القهاول من الطعام من باقي هذا البقايا اللي معادهم محتاجين إليها. وكان من خبره أنه كثير الصدقة، كثير الأيادي، كثير البر، وهو الذي بنى مسجد والده، مسجد بني أحمد بعد الإمام علي بن علوي، أول من بنى مسجد با علوي، وأول من دخل كريم وأذان فيها الإمام علي بن علوي خالع قسم. وجاء محمد بن علي فجدد المسجد في وقت قريب بعد والده، لتعلموا أن هؤلاء ما استكفوا بالعمل الدنيوي، ولكنهم أضافوا إلى العمل الدنيوي العمل الأخروي، حتى وصلت النوبة بعد إلى الفقيه. ويكفي عن ذكر الفقيه اسمه فقط، إذا قيل الفقيه المقدم كفى. ثم زوجته زينب قالوا ما قصرت في شيء، كان يسألها الشيخ عبد الله أبو عباد ويقولها كيف حالكم بعد شيخنا الفقيه، قالت له حالنا ذلك إلا أن جبريل كان يأتينا كل ليلة، فصار يأتينا ليلة بعد ليلة ولا فراغ. فربما يستغرب الواحد، فإن الملائكة لا تزال تزور. هذا عمران بن حسين في الحديث الوارد قالوا إنه كان مبسوط، وكان من أثر البواسير جابوا له طبيب ليعالجه، فقال لهم دعوني إلى اليوم الثاني، فجاءوا في اليوم الثاني، فقال فكرت فوجدت أن الملائكة كل يوم تسلم علي ورواية وتصافحني، فربما إذا عالجتموني لا تحضر عندي الملائكة. إشارة إلى أن الملائكة تحضر وتتردد ولها تردد، وفي مجلسنا هذا ملائكة، وفي المجالس كلها ملائكة، وحول الدور ملائكة، وفي الأسواق ملائكة، إلا أن الناس يختلفون في معرفتهم وفي الاطلاع عليهم وفي إدراكهم وفي أحاسيسهم وفي القرب منهم وفي البعد عنهم، أما هم فموجودون. والله قال لكم ما يلفظ من قول إلا لديه 2 كتب قاعدين، حد باليمين وحد باليسار، فلا غرابة ولا بعد في شيء من مثل هذه. هذه زينب تقول، امرأة كانت تقول لكم أخبار السماء، قال الشاطبي فيها أنها يأتيها بأخبار السماء. وموضع الشاهد أنهم هؤلاء أقاموا جانب العلم وجانب الدعوة الكاملة الظاهرة، ثم بالإجماع قالوا إن هجرة المهاجر هذه هي الهجرة التي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أنه يهاجر إلى أرض ذات نقش. فسرها الأولى صلوات الله وسلامه عليه بيثرب، وهي المدينة المنورة. ولما حصلت له الرؤيا الثانية فسرها باليمامة أو بحضرموت. قال العلماء ورؤياه وحي ورؤياه حق وولده وارثه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الهجرة الثانية هذه التي بقيت على مر الزمن تدور حتى قدر الله أن تكون لأحمد بن عيسى، فيخرج من البصرة ذات الخير الكثير والمال الكثير والبركة الكثيرة والأرزاق الكثيرة، ويكتفي بحضرموت البلد البعيد النائي التي ليست بذات نخل كثير ولا يكفي نخلها، وليست بذات زراعة كثيرة ولا تكفي زراعتها، وليست بذات أنهار ولا فيها إلا ماء السواني كما تعرفونها، ولكنه اختارها لأمر. فكان من جراء تلك الهجرة أنهم سافروا من أحفاد المهاجر، فأقاموا الدعوة في الهند، وفتحت الهند بالإسلام للإسلام بواسطتهم، ومنها إلى ناحية برما وبلاد الشاهدي شاهيا يسألوني، ومنها إلى الصين، ومنها إلى ماليزيا، ومنها كذلك إلى سنغافورة قطعة من ماليزيا، ومنها إلى إندونيسيا، ومنها إلى مانيلا والفلبين، ومنها واهل الشافعي معهم، وكم الحاشية التي تتبعهم. أما حاشية أصحاب رسول الله فكانوا يخرجون جيوش عديدة، وهؤلاء خرجوا به، خرجوا بدين محمد، خرجوا بأخلاق محمد، خرجوا بسيرة محمد، خرجوا بهدي محمد، خرجوا بما كان عليه محمد وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، تتعشقه الأرواح. ولا نزال نحن كذلك إذا وجدنا واحد محافظ على عبادته، محافظ على أخلاقه، محافظ على سلوكه، محافظ على سمته الحسن، محافظ على هديه، مالت إليه القلوب وحنت وأحبته. وهؤلاء كانوا على مثل هذا الحال، وكلما دخلوا بلاد وجدوا من سمتهم الحسن وهديهم الطيب ما يدعو إلى أن يتمسكوا بمثل ما كان عليه. فدخل الناس في دين الله أفواج، وكم يكون هؤلاء في جاوة كانت يقولون لنا 140 مليون، كلها كانت مسلمة بواسطة من؟ بواسطة هؤلاء أولاد علوي بن علي جد عم الفقيه المقدر، علوي بن محمد، ما هو علوي بن علي عبد الملك، بواسطة هؤلاء وانتشر الإسلام، وأصبحت كلها هذه جاوة ومنواحيها والجهة الشرقية كلها وأفريقيا كلها، وأفريقيا قال لكم حبيبنا أحمد دخلها الإسلام كلها بواسطة هؤلاء. فعدوا هجرة المهاجر هجرة، لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان محصور في مكة المكرمة من أذى قريش ومن مضايقة قريش ومن أعوان قريش ومن جيران مكة ومن أهل مكة، حتى إذا أذن له بالهجرة وخرج ووصل إلى المدينة المنورة انطلقت الدعوة بجميع أنواعها. فكان الناس يدخلون إلى دين الله أفواج، وكان الناس كذلك يهاجرون مع الحبيب، وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالسنان واللسان ويدعو إلى الدين، حتى انتشر الدين الإسلامي وصار في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم. يروي لنا أهل السير أنه لما أراد أن يحج حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها عليه الصلاة والسلام، وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها عليه صلوات الله وسلامه عليه، بلغت إلى 150,000 أو 130,000 أو 100,000 أو 90,000 على روايات تأتي مختلفة يرويها لنا أهل السير. في مدى مدة قليلة جاءوا بالدعوة هذه، والدعوة كانت دعوة صلى الله عليه وآله وسلم. جاء إليه أعرابي، فلما جاء وطلب منه العطاء قال له خذ ما بين الجبلين هذا من الغنم، قطيع كامل فيما بين جبلين. فصار الأعرابي أشبه بمجنون، ما عرف شيء هذا، وسار إلى قومه وقال لهم، دعاهم وقال لهم يا قوم أطيعوني وأسلموا، فإن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فجاء إلى قوم، وكان عطاء صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذا الحال، وهي من الأخلاق، وكانت أخلاقه قالوا العلماء هي الدعوة العظيمة التي استجلبت عوام الناس وبادية الناس وقبائل البلدان وأهل هذه الأصقاع وما وراها. انتشر الإسلام بها، وانتشر الإسلام كما قلنا لكم بذرية المهاجر انتشارا واسعا طويلا. رجعنا نحن إلى هجرتنا، خرجنا كما قلنا في أول الأمر إن نحن مهاجرين، والأسباب لا تخفى، وجينا إلى هذه البلد فوجدناها مفتوحة، ووجدناها ترحب، ووجدنا أهلها يقبلون، ووجدنا دولتها باسطة ذراعيها لكل من أراد أن يدخل إلى بلده بلدهم ويخدم فيها أو يعمل أو يعلم أو ما شاكل ذلك، واستقبلتنا البلد بجميع أنواع أخلاقها وأخلاق أهلها. لكن ماذا عملنا؟ كل واحد لا يفكر في الهجرتين فقط. عملنا نحن إن نحن دخلنا في حقول التجارة، ودخلنا في حقول العمل، وما أحسنها وما أفضلها، حتى لا يبسط الرجل الحر يده لحر مثله، أو لذي ضيقة لا يقدر أن يتجاوب معه، أو لذي أخلاق سيئة، أو لذي لؤم، أو لما شاكل ذلك. الحمد لله على هذه النعمة، ولكن ليست هي المقصودة ممن أراد الله أن يستخلفه، ممن أراد الله أن يقيمه، ممن أراد الله أن يكرمه، ممن أراد الله أن يجعله نائب عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ممن عهد إليه والده وأشيافه، وعهدت إليه بلده، وعهد إليه عهده، وكان ما مر من أيام أبيه وجده وعمه وخاله شبيها بالأيام التي ذكرتها لكم عن المهاجر والفقيه ورجاله ومن بعده، فجاءت النوبة عنده. فالمهم يا إخواني إن كل واحد يرجع إلى حسابه، العمل هذا مطلوب ومحبوب ومثاب عليه صاحبه إذا نوال نيات فيه أو لم ينوي فيه نيات صالحة، وكان كما على حد كما قال الأول حفظه نفسه وحفظه حريته وحفظه كرامته وحفظه مجده وحفظه ولده وحفظه زوجته وحفظه أهله، ليس هو بكافي. ما هو الكافي؟ الكافي كما ذكرنا، كما قال الشاعر يتبع المرء في انتساب أباه، يلحظ الرجل بأبيه ويسأل عن أبيه وعن حال أبيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لابد من أن يجعل الإنسان نصب عينيه أن عليه مسؤوليات، مسؤوليات في الدعوة، مسؤوليات في الرعاية، مسؤوليات في حق الجار، مسؤوليات في سيره في الطريق وفي حق الطريق، مسؤوليات نحو صلاته ورعايته، مسؤوليات نحو دينه ونحو أخلاقه، مسؤوليات نحو المجتمع كله. ومن نعم الله عليكم أنكم جيتوا من بلد طاهرة مقدسة كريمة، ما فيها شيء من الأدران التي يشكوها الناس من عوالمهم الأخرى. جيتوا من بلاد ما تعرف شيء قليل، ما تعرف دفع اليد ولا تعرف الرجم ولا تعرف، الحمد لله، ولكنها ببركة من هذه، ببركة منابر الدعوة التي قامت بها تريم وقامت بها سهول وقامت بها حوطة الحبيب أحمد بن زين وقامت بها شباب وقامت بها دوعن وقامت بها عينات وقام بها الوادي المطهر كما سمعتوه في قصيدة الإمام الحداد التي اخترتها أنا الليلة لترجعوا إلى العهد ولترجعوا إلى ذكريات، لأن نحن أرجو إن شاء الله أن يكون شيوخنا ورجالنا محومين في المجلس، وأن يكون الفقيه ورجاله كلهم معنا حاضرين بأرواحهم، لأن لهم حنان وعطف علينا. نسبة الولادة ما هي ببسيطة، نسبة الولادة كبيرة، نسبة الولادة كريمة. مهما قصر الولد ومهما أساء الولد ومهما خسر الولد ومهما أضاع نفسه الولد، لا يزالون يحومون عليه ويرعونه حتى يرد عليه رشده ويفي إليه عقله، فيرجع فيجدهم أمامه، فيجدهم عنده، فيجدهم قدامه، فيجد نورهم يهديه، فيجد رشدهم يرشده، فيجد عادتهم تدله، فيجد أخلاقهم تكون له متمسك يأخذ بها إلى الطريق الأقوم. هذا الذي نحبه، لأن نحن هذا المولد هو مولده. يقام عندنا مولد في مسجد طه في مثل هذه الليلة، تزدحم عليه الوفود، ومثل البارحة يقام مولد الحبيب الكبير الحبيب علي بن محمد شيخ الكل، جمع الله له من العلم الكثير ومن اللسان الداعية الكبيرة ومن الكرم الكثير ومن الأخلاق الكثير ومن الخلافة عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، ما جلبه وصار الناس يتبعونه ويميلون إلى مجالسه وإلى دعوته وإلى ديوانه وإلى كلامه خلافة له عن جده صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو ببعيد أن يعطاها أي واحد منا إذا سألها وصدق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة من دعاه ولا يخلف من ناداه، يجيبهم كلهم، وهو الذي يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ولله الاسماء الحسنى، هو الحي لا اله الا هو فادعوه. ما يرد احد سبحانه وتعالى، لكن الرد انما هو سبب جفاء العبد. ان ذكر بلا حضور فمعناه وهي في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، موجودة هذه الأوراد، جعلها لنحفظ من الجن، لنحفظ من الأعداء هذيلا، لنحفظ من المردة، لنحفظ من شر الناس، لنحفظ من الحيات، لنحفظ من الأقارب، لنحفظ من مثل هذه الأشياء. ثم يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حد يدرك معنى هذه الآية إذا غفل؟ حد يستشعر المقصود من هذه الآية إذا لها؟ حد يستشعر المطلوب من نفسه إذا دام يصلي لنفسه والمولى يقول له أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أو إذا أراد أن يلهو أو يكذب أو يروح عند ناس ما يصلحون له أو ما يناسبونه، يستشعر شيء من هذا؟ يعتقدها إنها له باطل، وضحك ومد رجل ورفع رجل ومد يد ورفع يد وهكذا وخلاص، وبيعبر له ذا ما يعبر. أفحسبتم أن، لكن الناس كما ذكرنا أكثر الناس من قرأ درى ولا هداري، ومن لم يقرأ تارك القرآن والمصحف الشريف. هؤلاء الذين ذكرتهم لكم كان في بالي إن أذكر لكم من أخبارهم ومن تراجمهم ومن سيرهم ولكن رأيت إن الوقت با يضيق ولا با يتسع، وإلا لو بيتنا الليلة وأصبحنا وبيتنا الليلة الثانية وأصبحنا وأخذنا في دروس لمثل أخبارهم، كل واحد منهم أخباره تملأ كتب ودفاتر ودواوين وأساطير كبيرة جم لا تنتهي ولا تقف. كان واحد من المتقدمين أراد أن يترجم لهم، يترجم للسادة هذيلا الذين طلعوا إلى هذه البلد التي ذكرتها لكم والأقاليم وفتحوها. قال هؤلاء لو لم يكن عندهم قرآن لكانت أخلاقهم للناس قرآن، ما عاد يحتاج. كثيرا لما أذكر لكم عمي علوي رحمه الله شيخنا في المتأخرين هذيلا يذكر لنا الحبيب أحمد بن حسين العطاس الأكثر ممن عرفه، صحبناه وألفناه وجعل الله فيما بيننا وبينه أخوة انتفعنا بها، وأرجو أن يكون قد انتفع بذكرنا لشيء من أخبار أهلنا السابقين معه. قال إنه أقام في الصول 25 سنة، ولما خرج الناس يودعونه بيسافر إلى حضرموت وخرج، قال بعد يومين عبر صاحب صيني واحد من الصينيين قال بابه مقابل باب السيد هذا. قال لما وقف شاف الباب ما حد يفتحه عند السيد هذا، سأل واحد من المارين من العرب هذيلا قال له هذا صاحب البيت فين هذا؟ قالوا له هذا خرج حضرموت. قال لهم أنا شفونا عرفت هذا بمجاورته له 25 سنة ما شفته يوم من الأيام نظر إلى الباب حديث. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق، هذه السيرة يشير إليها شوقي. كان ابن عبيد الله يقول لو قالها شوقي في أهل البيت وقالها في الأمويين لفتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم إلا مصلين لو لم يسودوا بدين فيه منبهة. هذا البيت اللي جابه الجاوية، لو لم يسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لنا أخلاقهم دينا. رجع هذا المقصود من إن كل واحد ينبغي له أن يتمسك بالقلوب ويلحظ أن المهاجر هاجر وأنه هاجر، وأن هؤلاء العم الفقيه هاجروا وأنه هاجروا، فماذا عملوا في هجرته؟ هل أدخل أحد إلى خلق من الأخلاق أو اتسعت دائرة العلم معه ودائرة الصبر ودائرة الدعوة حتى أدخل واحد إلى الإسلام لأجل ينتسب إليهم في المعنى؟ أما الانتساب الصوري موجود، ثم إذا لم يتيسر فلا أقل من أن يكون قدوة، ثم إذا لم يتيسر له أن يكون قدوة في المجتمع فلا أقل من أن تكون أخلاقه أخلاق أهله وأخلاق البلاد التي طلعتوا منها. سمعتونا أقول لكم بلاد ما عرف فيها قطع اليد للتربية التي ربوا فيها هؤلاء الرجال، هذه العامة هذه. كان الحبيب أحمد بن حسن جاء من مصر قال لو خيرونا لاخترت الخون، كلكم تعرفون الخون بادية ما فيها شيء، لكن فيها يدخلون إلى قسم وربما يدخلون إلى تريم فيرون أخلاق تريم وأخلاق قسم فتؤثر عليهم الخوف من الله والرعاية الكاملة، فلا يلتفت أحد منهم يمنى أو يسرى، ومن التفت في خفاء، ومن سار في خفاء حسبه الله نفسه ما على الناس منه. لكن هذه البلاد كما ذكرنا جزاهم الله خير، إنما بغينا نكون نواة صالحة، هذه المجالس نواة صالحة. وربما قلنا لكم في بعض المجالس إن جده ما عرفت مثل هذا العصر ولا عرفت مثل هذه الأيام ولا عرفت شيء منها. كان محمد المالكي يقول لي يا عم عبد القادر عندنا في مكة ما هو موجود للمجالس، ما هي موجودة الاجتماعات دي، ما هي موجودة الحالة التي أنتم فيها وتديرونها للإخوان وفيما بينكم وبينها، وهو كذلك في كثير منها. لكن ما تكفي هذه، المطلوب أن يأخذ الإنسان العلم ويربطه بعمل حتى ينتظم شمل العلم مع العمل، حتى يتفق العلم مع العمل، حتى نكون قدوة لهؤلاء ونكون أسوة لهؤلاء ونكون مقتدين مرتبطين بالجبال الرواسي هؤلاء الذين رست على الأرض وألقاها الله سبحانه وتعالى رواسي في كل البلاد، تأخذ بأيديكم إلى ظلها، إلى الاستظلال بها، إلى ما كانوا عليه، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه البلاد حقنا فيها، وفي البلدان الثانية كثير منهم، لكن نحن عرفنا بلادنا، وإن عرفنا شيء من البلدان الثانية فقد أتاحت لنا الهجرة. هذه كثير من العواصم ومن الأقاليم زرناها، ولكنها ما اكتحلت العين بحجم الشيوخ الذين عرفناهم نحن والذين عرفتهم، ولا وقعت عليهم ولا على نورهم ولا على سمتهم ولا على هديهم ولا على ما كانوا عليه. كان الأخ علي بن عبد الله البارحة معي في السيارة، خرجنا من عند الأخ مصطفى الله يمتعه، ومعنا واحد سوداني، قال لي يقول علي قال انه قال 7 سنين درس في الازهر الشريف، وكفانا فخر الازهر الشريف يخرج افواه، ولكنه قال ما شفت حدكم المجلس اللي حصل البارح ولا شهد شيء قال مثل التذكير الذي يحصل فيؤثر ويتاثر له. هكذا قال لك يا علي؟ هكذا قال. وانا اسمعه يقول لي علي يقول قال نعم ما شفت شيء كمان، في انت تجلسون ومتابعه تجلسون. هذا من بركة تلك البلاد، هذا من ثمرة هذه البلاد. وما ذكره عبد القادر خلد بارك الله فيه، سواء كان عندي أو كان عند الأخ محمد أو كان عند عمنا وشيخنا علوي رحمه الله أو كان عند حبيبنا أحمد مشهور أو كان عند حبيبنا حامد أو كان عند أخينا عبد القادر الروش أو كان عندكم كلكم، ما حد بريء من مثل هذه الأشياء، كله من تركة حضرموت، كله من تركة تريد، كله من تلك البلد المطهر المقدسة التي يقول فيها حبيبنا وشيخنا عمي أبو بكر بن شهاب إذا نحن نمشي في ثراها أهل أبيات كأنما نرى أننا نمشي بواد مقدس ونمشي حفاة في ثراها تأدبا، إذا نحن زرناها شممنا بتربها عبير شذن كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في ثراها تأدبا نرى أننا نمشي بواد مقدس وهي كذلك بلد مطهرة. شفنا بالحين حتى المقابر شفناها وفيها كثير من الرجال، لكن إذا قابل واحد بشار يشاهد الأنوار سواء كان أكمه أو كان ذا عين أو كان ذا عينين أو لم يكن عنده شيء أو كان أصم أو كان، هذه ما تخفى قط أبدا. وهل تخفى القمر؟ ما تخفى القمر، ما تخفى قط. هذه المقبرة الأم، ومن وراء هذه المقبرة مقابر منبثة في الوادي كله. هؤلاء الرجال قال عمكم أحمد السقاف البيتين واد شبيه بالمجرة كله نور يشع وكل جزء كوكب، هذا عاد بيت بعدها، كله بسبب هذه الدعوة التي ذكرتها لكم والتي ملأت السهل وملأت البقاع وملأت جميع المعمورة وانتشرت، ونحمد الله على أن كنا من أهلها وعلى أن كنا انتسبنا إليهم. وفي هذا المجلس كلكم سلوا الله أن يعطيكم هذه الأخلاق، لا أحد يقصر، فإن الدعاء مستجاب والسماء بابها مفتوح والمولى كريم لا يرد. ثم هذه العطايا وهذه الخلع وهذه المواهب، وما أبغاها للملائكة اللي عنده لا ولا لما هم عنده، ولا أبغاها للروحانيين الثانيين، ولا أبغاها هي لهذه الأمة، هي لهؤلاء، هي للناس. من سعى لها وجدها، ومن طلبها أعطيها، ومن قام في طريقها جاءته ونازلته. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يغمركم بها، وسألوا أن يمنحكم إياها، وسألوا أن لا يردكم خائبين، وسألوا أن يجعل للمجلس هذا أثر يظهر نور شمائله على قلوبكم فتأخذون من تلك الأخلاق نصيب. وتأخذون من تلك السيرة نصيب، وتأخذون من ذلك الهدي نصيب، وتأخذون من ذلك الاستمداد نصيب، وتأخذون من مثل هذه. ثم لا أزال أحثكم يا إخوان على نشر الدعوة، كل على قدر ما عنده. هذا الكتاب النفيس الذي قرأتوه حق عمكم أحمد، الكثير منكم عرف عم أحمد بن عمر في غاية التواضع وفي غاية الذبول. إذا جلس في مجلس يحسبه الإنسان أنه ما يعرف شيء ولا يدرك شيء قط أبدا، وإذا سئل تفجر عن علم. ثم هذا الكتاب القيم النفيس الذي عبائره موجزة ومفيدة وواصل كلها، يعني ما ترك شيء فيها قط، مختصر يمكن للإنسان أن يقرأ أبواب الفقه فيه في يوم واحد ويدرك أكثر معانيها. جمعه لكم لتعرفوا أخذهم الرجالهم ولتعرفوا مستندهم إلى رجالهم. كان الأخ محمد يقول لي إن عمكم عبد الله بن محمد بن حامد جاء إليه مرة من المرات وأراد أن يأخذ له صورة ليضعها في كتابه، وكان عمكم أحمد متشبث بالعلم كما كان تشبث به من قبله، اعتذر له فقال عمك عبد الله بن حامد انت يا احمد الشاطري عادك بغيت ما تكون احسن من عمك احمد بن عبد الرحمن، عمك احمد صورته. قال له اذا صورته جبت لي صورته مرحبا. ها قال لك يا شاطري
2: هات صورته، قال راح صورته قال له مرحبا
1: خلاص غلق العلم كله. انت العلم والسؤال والكلام واللخري بهذا، هذه البركة شوها، وهذه البركة. ولو كتيب أنا بغيت بأطبعه ولكن دائما أنساه على شرح شرح للسفينة في غاية الإيجاز وفي غاية الإفادة. لا لا أنا بطبعه الحين غلقت الطبعة ما عاد شيء منه. ليلة رجاء كتاب في غاية الإفادة، يحتاج كل من عنده ولد ولا أولاد يجيبوا هذه النسخة، نحن نريد طبعها وطبع رسالة الحبيب أحمد بن زين، لأن سلفكم مجمعين على أن الإنسان إذا أراد بركة لأولاده في العلم فليقريهم أولا الرسالة يستفتحون بها. لأن الحبيب بعد ما أورد الحديث في مقدمتها الذي يقول الحبيب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. دعا بعدها الحبيب بالدعوة المباركة أهلنا كلهم يحرصون على الدعوة هذه أن تشمل أولادهم، حرصوا عليها دعوة. أسأل الله أن ينفع بها،
2: أن يكون من أهل العلم
1: ظاهرا وباطنا. أسأل الله أن ينفع بها وأن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا. يحرصون، وهي دعوة مقبولة من أحمد بن زيد الإمام الكبير، هذا لا يهون الإنسان فينا. ونحن إن شاء الله الشاطري يقول لي معي نسخة، إذا حد جابها لي إن شاء الله نعطيها أهل المطبعة يطبعون منها عدد كثير، ونخلي حد من أهل الخير يتولى تفرقتها وتوزيعها كلها
2: وتدريسها.
1: وتدريسها كما قال لكم حبيبنا أحمد، هذا الذي أطلبه منكم يا إخواني وعقدوا عليه الخلصة، فإن هذه كلها التي ذكرنا لكم إنما هي من حضرموت، وحضرموت كما قال حبيبكم علي حضرموت التي سكانها خير سكان، ولد عيسى ومن نسله شيابه وشبان إلى آخر من ذكرهم في هذه القصيدة العظيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى، نعم والياقوت إن شاء الله تذاكرنا نحن والأخ محمد على أن يعاد حتى يثبت وضعه في النفوس وتنتفع أمه مرة ثانية، يعود عليكم بسعة أكثر من السعة الأولى إن شاء الله، يكون العمل فيه من الأسبوع الجاي هذا المقبل ذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرمكم بنور العلم، وأن يجعل لهذه الجلسة أثر من النور يظهر على القلوب ويظهر على الأرواح ويظهر على الظاهر ويظهر على الباطن، ويظهر علينا فنقوم من المجلس بصورة غير الصورة التي نعتادها، نرشد أولادنا إلى راتب الحداد، إلى أعمال الصلاة في الجماعة، إلى الراتبة، إلى الأذكار، إلى الأوراد، إلى عدم الكسل والنوم، إلى ما ينبغي لكل واحد أن يقول أنا فلان بن فلان، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم ويرضيهم عنا ويبلغهم من أخبارنا ما يسرهم ولا يحملهم من أوزارنا ما ينوئهم، ويجعلهم في مستقر الرحمة ودار الكرامة مع أهل السلامة الذين سلموا من آفات الدنيا وآفات البرزخ. وأسأل الله لنا ولكم ولهم الفوز، وأسأل الله لنا ولكم ولهم النجاح، وأسأل الله لنا ولكم البركة في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه أن يحرك عزائمكم كلكم. أنا أرجو منكم يا إخواني كبيركم وصغيركم أن يأتي الأسبوع القادم بالكتاب هذا ويحضر الدرس، بغيناها تزدعم، وبغينا إن شاء الله منازل أوسع، وبغينا مظهر يعرف به الحضارم، ومن نعم الله مرغوبين دحين الحضارم في الخدمة مع الناس.

0: بلاد ما لها صلاح كذلك زايد، ويصلح به الحرمين الشريفين، ويصلح به أهل بلداننا ووادينا، ويصلح به إن شاء الله العالم الإسلامي أجمع، ويصلح به العالم كله. ماشي بعيد عند ربكم، لا ماشي بعد لا يستبعد الإنسان شيء قط، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهول شيء ولا يرد شيء ولا يخيم أمل بأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في جميع الأمور، وأن تعود علينا وعليكم هذه المجالس بعائدة وببركة وبخير وبرعاية وبثمرة وبهداية وبكمال الاتباع وكمال الانتفاع الحسي والمعنوي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلع علينا وعليكم خلعة، كل واحد يخرج بخلعة من خلع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فيها الصلاح وفيها الاستقامة وفيها نوره صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله الرضا، وأسأله التوبة، وأسأله المغفرة، وأسأله أن يمتعنا بشيوخنا هؤلاء ورجالنا كلهم، هذين سادتنا وشيوخنا كله الصف ذا اللي تشوفونه من جوانبه إلى جوانبه كلهم ساده، شافوا وجوه سعيده فسعدوا بها، وحضروا مع رجال فانتفعوا بهم، وحضروا مع ناس من كرام الأسرة فظهرت فيهم الأنوار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا منهم ويمدنا من سلفنا ويمدنا إن شاء الله بحسن الظن التام الكامل في
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

خضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب وللدين ماضيهم وآذ ما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات لكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بهاي الله

واتنا يا ربنا بذو الاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين معك مع العافية دايم واصلح فسد وارفع لكل المذيات منك والعناية.

0: من سمعه وارحم وفقهم تعمد وادي واصلع للنيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: محمد الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إليك بإذنك فهو السراج المنير وهو البشير النذير، وصلي معه على آله وصحبه أهل التنوير والحظ الكبير، وعلى من تبعهم بإحسان في خير مسير، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما وضع لنا وما ترك فينا وما بين لنا وما أرشد وما هدانا وما دلنا وما حدانا وما دعانا، نرغب في الاستمساك بحبل الله والعروة الوثقى من خلال الاهتداء بهدي هذا النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومررنا على نواحي من سيرته الغراء، من بداية بروزه فينا إلى أواخر عمره الشريف، وأخذنا نذكر من شؤون حياته ما كان من زواجاته التي عدها الله في القرآن ذات شان تجعل المتزوج بها أما لمن آمن به تعالى إلى أن تقوم الساعة. هو القائل جل جلاله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكان شان تزويجه عليه الصلاة والسلام رفيع القدر والمكان عند الله، وكان فيه معان واسعة في إقامة أمر الله على ظهر الأرض وفي بيان الخير لهذه الأمة، وكان سبق لنا ذكر السيدة خديجة عليها رضوان الله أول من تزوجها وأوفاهن حظا منه وبه، ومكث معها عليه الصلاة والسلام 25 سنة حتى توفيت. ثم كانت الزواجات الأخرى بأمهات المؤمنين للحكم الكثيرة، وتقدم ذكر سيدتنا سودة وحياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وذكرنا أيضا السيدة عائشة. بعد أن ذكرنا خديجة وسودة، ذكرنا السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عليها رضوان الله تعالى، وما كان من زواج النبي بها في مكة المكرمة عقدا ودخولا في المدينة المنورة، وما كان في حياتها معه عليه الصلاة والسلام من أخبار كثيرة وعبدائع في تلك السيرة، وما كانت بعد وفاته مقصدا لعموم الصحابة كبرائهم فمن دونهم وللتابعين يرتادون بيتها المصون في الحجرة التي بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، التي مكثت فيها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت بجوار هذه الحجرة لها مسكن وغرفة تقعد فيها، وانتظمت القبور الثلاثة في الحجرة: قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخلفه سيدنا أبو بكر رأسه قريبا من كتفيه عليه الصلاة والسلام، وخلفه سيدنا عمر بن الخطاب، أو أن رأس سيدنا عمر قريبا من كتف أبي بكر ورأس سيدنا أبي بكر قريبا من ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، في وسط ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه القبور الثلاثة فكانت ساكنة بجانبها في غرفة، وكانت كما علمنا عنها تدخل وتزور وقالت كنت أزور النبي وأبا بكر غير منتجبة وأقول إنما هما زوجي وأبي فلما دفن عمر لم أدخل الحجرة إلا وثيابي مشدودة علي حياء من عمر. علمنا تلك المسالك وما كان، وما كانت أيضا مصدرا ومجرا لأخذ العلم والاستفهام عن أحوال رسول الله وشؤونه من قبل عامة الصحابة والتابعين، كانوا يرتادون بيتها ويسألونها عليها الرضوان، ومدة خلافة سيدنا عثمان، وكانت الفتنة في قتل سيدنا عثمان بن عفان عليه السلام ورضوان الله تبارك وتعالى، وكان حزن سيدنا علي وتوجيهه اللوم وغضبه على أولاده لما لم يحل بين وقوع هذا الأمر، فأخبروه بعذرهم أنه لم يكن الأمر طوع أيديهم ولا في قدرتهم. وهنا ابتدأت تظهر على الناس فتن من بعد هذا القتل الذي كان من قبيل النفوس التي تفكر في القتل للأغراض وللدنايا وللأهواء على غير بينة. وسيدنا عثمان عليه الرضوان وإن عمل عليه بعض أقاربه ما يثير بعض النفوس عليه وما يعرضه للغضب الناس أو لاتهامهم وما إلى ذلك، فما كان لأحد أن يفكر أن يتطاول على هذا الخليفة ولا أن يقتله، وكبار الصحابة بين أيديهم وفيهم من السابقين الأولين من هجر الأنصار عدد كبير، فلم يلتفتوا إلى أحد من هؤلاء ولم يعولوا عليهم، وخططوا لقتل عثمان بن عفان. وهكذا بدايات الفتن التي ابتدأت أيضا أو كان من بذورها مقتل سيدنا عمر بن الخطاب قبله عليه رضوان الله تعالى على يد ذلك المجوسي أبي لؤلؤة. كل ذلك تحريك لأبواب من الفتنة، كما تحدث عنها الفقيه فيما يحدث في الناس من الفتن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله الآخذ عن رسول الله هذه الأخبار، أخذ الصدق عن الصادق الذي جاء بالصدق، فكان يكلمه سيدنا عمر عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال إن بينك وبينها بابان، قال أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، قال إذن لا يغلق أبدا. فلما ذهب عمر سألوه من الباب، قال عمر، فإذا قد وكسره قتله، فإذا قتله فشت الفتنة في الناس. فكانت على مراحل البذرة من قتل سيدنا عمر، ثم بعد ذلك ابتسعت آثارها في قتل سيدنا عثمان، ثم كبرت واشتدت في الأمة واستحكمت بقتل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين. فهذه بداية الفتن، وبذلك ترى إلى اليوم أخبار الانقلابات وأخبار الثورات وأخبار الحركات في الأرض، وتبدأ من نفس المسار والمساق، التفكير في الدماء، التفكير في التخلص من دا ومن ذاك، وهو مسلك سلكه من بعد عنهم التوفيق ومن خرجوا عن سواء الطريق على مختلف العصور، وهو الذي ابتدأ في واقع بني آدم وفي واقع البشر. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما المتقبل من الآخر قال لأقتلنك، بداية الفتنة في العالم البشري كله، التفكير في القتل بغير حق والميل إلى القتل بأي طريقة كانت على غير وجه شرعه الحق الخالق سبحانه وتعالى، هو رأس الفتن في كل الأزمان، بداية من ابن قابيل، من ابن آدم قابيل الذي سن القتل فلا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا قال عن ابن آدم الأول كفل منها والعياذ بالله. فكم يحمل هذا من مصائب بهذا التفكير الذي منشأه حسد وتطاول وإرادة حظوظ كان هذا، فهذه مشاكل الناس على ظهر هذه الأرض، وهذه بلاياهم. ويل من لم تتصفى وتتزكى نفسه ولم يطهر قلبه، يكون عنصرا من عناصر الشر والفساد في هذه الأمة، والعياذ بالله تعالى. وطوبى لمن صدق مع الله ولم يرضى أن يقول إلا ما يرضاه الله، ولم يلطخ يده بدم على غير بصيرة من الله، ولم ينتهك حرمات الأعراض ولا الأموال. أولئك هم الصالحون، أولئك هم الصادقون، أولئك هم المخلصون، أولئك هم الأصفياء الأتقياء في كل القرون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان لمقتل عثمان بذرة خطيرة في تقوية الفتنة التي ابتدأت من قتل سيدنا عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى. فتجمع هؤلاء الناس وفكروا ورتبوا، خارجين بين أيديهم مراجع يحق الرجوع إليها من الأكابر، ولكن الأهوى إذا جاءت ما عرفوا لذي العلم علما ولا لذي الفضل فضلا ولا لذي القدر قدرا، وارتكبوا خطة أهوائهم وما عندهم ولم يبالوا بشيء، فكانوا أسباب البلاء على الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. بين أيديهم من شهد لهم النبي ومن شهد لهم الكتاب والأغار، ولكن تفكير يتعلق بالمصلحة والسياسة وتنظيم الحياة. وبعدين ارجعوا مؤمنون، نعم مسلمون، نعم ارجعوا، هذا كتاب الله، وهؤلاء الفقهاء في كتاب الله، وهؤلاء الذين أنزل كتاب الله وهم بين يدي المنزل عليه وتلقوه من فمه، ارجعوا إليهم. لا لا، المسألة هذه ما إيش يعني، ما عرفوا فيها، هؤلاء يرون أنفسهم عرفوا أحسن. وهكذا الفتن في كل زمن يكون بين أيديهم، ما في زمن جاء ما فيه أصفياء وأتقياء والموجودين، فكيف تنتشر الفتن بشكل كبير، تأخذ قطيع بعد قطيع من الناس كبير، لا يرجعون إلى صلحائهم، لا يرجعون إلى علمائهم، لا يرجعون إلى أصفيائهم، تغلبهم الأهوى ويركبون. وحتى أقرنا خير صالح في كل شيء، هذا المسألة ما له دخل فيها، ما يعرفه إنا لله رجعوا. أنت تعرف منين في وحي عندك نزل جديد، ولا الشيطان من الشياطين يملي عليك وحيه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكان هذا مصدر الفتن، وقاموا ولا بالوا بالسابقين أولي المهاجم والأنصار، ولا بمن عندهم من العلم أهل العلم ولا من أهل التقوى، ولا ميزان لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولا لابن عباس حبر الأمة، ولا لابن عمر، ولا للأكابر من الأنصار، ولا الأكابر من المهاجرين، ولا عرفوا أنفسهم لهم الوعين وهم المنقذين وهم المصلحين. نفس الفكر الذي يتردد من وقت إلى وقت، يقولون أنهم بيصلحون وأنهم بيقومون وأنهم بيعملون، وهكذا فيفتنون الناس، يصلحون فتن ما مفسدون غير مصلحين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأن يكون الإصلاح من البعد عن الفلاح ورجال الفلاح وأئمة الصلاح، أن يكون الإصلاح. وهكذا قتل الناس واجتمع الناس بيعت سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورأى الأمر وحالة الناس وحاجة الأمة، ولم يجد أحدا يقوم بالأمر فيدعمه سيدنا علي بعلمه وحكمته من جنبه ومن خلفه وأمامه، كما فعل مع أبي بكر وعمر وعثمان، فما وجد هذا. فتوجه إليه الأكابر يقولون له وجبت عليك إن لم تقم بها اليوم، فتن الناس فتنة وما جاء الناس بعضهم في بعض. فرأى الأمر بهذه الشدة وبهذا الحال، وأنه يلزمه القيام بالأمر. فجاء كبار الصحابة عليهم رضوان الله من بقي منهم، فجاء غالبيتهم وأوسوه وأن يقوم باستلام البيعة وأن يأخذ الخلافة ويقوم بحقها. فقام الناس وبايعوا، ومنهم سيدتنا عائشة عليها الرضوان، وكانت كل من جاءها من الصحابة يستفسر عن الأوضاع والحال تقول إلزم علي، روح بايع علي بن أبي طالب. فكان الأمر على ذلك الحال، بايع الناس وبايع غالب الصحابة وأكثريتهم سيدنا علي بن أبي طالب، ومسك الخلافة بل الخلافتين عليه رضوان الله تبارك وتعالى قائما في هذا المقام العظيم. وحتى أن ابن عباس وغيره لما رأى الوضع والحال يقول لسيدنا علي إذا بتستلم البيعة فلو كانت في بيت أو مكان ولا تقوم أمام الناس في المسجد فإنا نخاف عليك والأمور. فأبا سيدنا علي قال إن كان لها قومة فقومة ونقوم لها ونبايع الناس في المسجد. فقام وبايعه الناس وقامت الخلافة لسيدنا علي كرم الله تعالى عنه. وجاء بعد ذلك من جملة ما دار بينهم من حديد وخوض قتلة عثمان هؤلاء ما يصنع بهم حدهم القصاص ننفذه. قال ليس الآن دعونا نرسخ شؤون الخلافة وأحوال الأمة من هنا ومن هناك ثم نمسك عليه. وفقه من فقه من كبار الصحابة سداد رأي وأنه الأمر الذي يجب أن يسار عليه في هذه الأحوال والظروف. فبقي جماعة ممن لا غرض لهم صحيح في إقامة الحد ولا قتلة عثمان ولكن إرادة الإرباك والرجاء ورجاء أن يصل الإمارة إلى أحد منهم إلى غير ذلك من الدوافع التي تدفع الناس. يقولون أول شيء لابد نفذوا القصاص في قتلة عثمان. يقول سنة لي نعرف الواجب نحوهم ويجب أن نصل إليه بالترتيب الصحيح. فإن قدامنا اليوم عليه يرجع الأمة إلى ما خفنا على الأمة منه. خلاص تنتهي المسألة كلها وفائدة الخلافة تذهب. فيدخل الناس بعضهم البعض لأنهم لهم انتشار في أماكن ولهم خلفيات من ورائهم وشيء من هذا الترتيب الخبيث. ويريد سيدنا علي أن يقتصه من جذوره ويأتي عليه شيء فشيء. أدرك من أدرك هذا وهو على كمال السداد وأقضاكم علي يقول صلى الله عليه وسلم. وعلم ذلك الصحابة. فباقي هؤلاء ينفخون في النفوذ العقول يقولوا لا أبدا أول من هذا الآن خلوا يخافون أن تمشي الترتيبات. فإذا مضت على ما أراد سيدنا علي انحصر القتلة وحصروا من كل جانب وانتهوا. هم رؤوس الفتنة وسط المجتمع تكاد أن تقف على الزوال والانتهاء. ولكن لله مراد في الفتن قد تحدث عنها حبيبه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تقوم في الأمة وتمشي كذا كذا كذا كذا. فسبحان الله فكانت كما أراد الله. فكان المسلك الذي عليه سيدنا علي مسلك نبوي من شأنه لو تم أن يجتث جذور الفتنة من أصلها. ولكن لله في خلقه شؤون ويريد ما يريد سبحانه وتعالى ويدبر ما يدبر وهو العليم الحكيم. فما للمؤمنين إلا بذل ما في وسعهم وطاقتهم وعدم الرضا بالسوء والشر للمؤمنين والتسليم بما قضاه الله بعد ذلك. فيبذلون ما في وسعهم ثم يسلمون للقوي القادر ما يشاء في عباده يفعل من خير أو شر. فالحكم حكمه والأمر أمره أولا وآخرا. ولو شاء ربك ما فعلوه. يقول الله لنبي لفئات تظهر من أهل الشر في زمانه صلى الله عليه وسلم يقولون يتكلمون يقولون كذا يقولون ولا شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون اتركهم قم بالأمر كما أردنا وكما بينا لك بس وأمرهم لين متى نريد نفنيهم متى ما نريد نظهرهم نفتن بهم الخلق. فكان حكم العبودية والإيمان بالله التسليم لقضاء مع أداء الأمر وعدم الرضا بمخالفة الشرع في شان وتفويض الأمر إلى الحق جل جلاله. وكان شؤون الذين لم يفقهوا أسرار الشريعة أن يتحكموا يقول لماذا يقع كذا ولماذا كذا ونحن لا بد نوصلك ونطلع كذا ويتصرفون بأهوائهم على غير بينه فيكونون من أقوى أسباب الفتنة بين الناس. وهذا الذي حصل على مختلف القرون وعلى مضي التاريخ في الأمة كما هو في الأمم من سابق. ف سألوا سيدنا علي القصاص من قتلة عثمان استانهم وسألهم الصبر يقول القوم منعوا واختلطوا بالناس يعني ومن ورائهم قبائلهم تمنعهم وتحوتهم وتعودون القصاص. فإذا قمنا به الآن على هذا الوجه سبعثروا الجهد كله في المقاتلة هم نعود ثاني مرة إلى ما خفنا عليه قبل البيعة وقبل الخلافة ولا يظهر أثر الخلافة ولا قيامة. ففقه ذلك من فقه. ومضت الأيام ومرت 4 شهور وسيدنا علي بدأ في ترتيباته وبدأ أمر الخلافة يأخذ ما أخذه في الأمة بهدوء. فأثارت نفوس هؤلاء وكان ما كان ومن جملتهم القتلة نفسهم هؤلاء لأنهم يحبون عدم استقرار الوضع وعدم بقائه لصالح سيدنا علي، يعلمون ذلك ويعلمون أنه إذا تم ذلك فمصيرهم هم من يصل الحد إليهم والحكم يقوم فيهم، ويعلمون ذلك تماما، وأنه بهذه الطريقة منتهون بطريقة تفقدهم المكان نهائيا عند قبائلهم وعند غيرهم وتبتاعهم الفتنة. وكان هذا هو الهدي النبوي، يقول عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر لما استأذن أن يقتل عبد الله بن أبي يوم قال لئن رجعنا للمدينة ليخرجنا العز منها ورسلنا، قال اقتلوا رسول، قال لا لا يا عمر. فوقف عن ذلك. بعد مدة في المدينة المنورة ومضى الإيمان في طريقه وخلافة النبوة، يقول يا عمر رأيت لو قلت لك تقتل عبد الله ذاك اليوم لكانت تقوم له نوف غضب له، اليوم لو أمرناهم هؤلاء أن يقتلوا لقتلوه، هذولاك اللي كانوا بيثوروا عليك ذيك الأيام الآن لو أمرناهم هم يقتلوهم بيقتلوه. قال الله ورسوله أعلم وأحكم، يا رسول الله أنت أعلم مني بالأمر أنت أعلم. فكان هذا الهدي النبوي كان يسير عليه سيدنا علي بن أبي طالب أيضا في معالجة الأمور وفي بيان هذا الواقع وكيفية التعامل مع الوقايع. فبدأت تنشب الفتنة وقام هؤلاء أهل الحقد ينفثون في القوم ويفسدون بين الفريقين، أثاروا الناس وألبوا القوم وتداعت الجموع بصورة المطالبة بدم عثمان كما نرى اليوم الآن. أيضا أهل الاتجاهات السياسية مثلا في زماننا في أي دولة من الدول إذا لهم غرض للوصول إلى مكان معين أو إلى وزارة أو إلى سلطة أو إلى كذا يشوفون قضية من القضايا تستهوي الناس ويسلم عليها الناس ويدعون بها، يقول لهم نحن مريد لك كذا ويخبطوا الناس وبعدين ما عاد يقع كذا ولا كذا، لو وصل الأمر إلى يدهم ما عاد ينفذوا الأمر ولا يكون إلا، لكن اتخذ هذا ذريعة وحجة. نفس الشيء كان يقولون نريد الله حكم الله فقط، نريد حكم الله في قصاص قتلة عثمان، والله هذا مطلب صح والله لا يقوموا على علي، إنا لنرجعون تعالوا أنتم تريدون مطلب صح بمضادة الصح بمضادة منابع الصح منابع الهدى ممكن تجسلون، لكن خلاص وصلحوا هذه شماعة قتل عثمان إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا هذا تحصل يقول له نحن لا كل ما يجي واحد يقول بس قتلنا ندفع الظلم هذا بس نبى نصلح هذا الظلم ما نريده، والله هذا طيبين الناس يقوموا بعدين يقع ظلمين بدل الظلم وروح وهكذا، ويجي ذا يصلح كذا ويقول معنا ما قصدنا إلا كذا، قصدنا هذا حق الناس حق الشعب مساكين والشعب وشعب أولاكم ولا ما نريد له الشعب. وإذا قام الأمر وقع الشعب شغب وروح شغب فوق شغب ولا شعب ولا لا تعب، وإن لله وإن إليه راجعون، هكذا يظل الناس أمام الشماعات هذه وأمام الدعايات هذه كل من صرفوا عن أهل التقوى وعن أهل القلوب الصافية فما لهم عيشة صافية وما لهم عيشة راضية حتى يرجعوا إلى هذا المسلك. ومن يعمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن جملة ذلك ما تداعت جموع المطالبة بقتل دم عثمان واجتهدوا يصلون عن سيدتنا عائشة أم المؤمنين، تعالي أم المؤمنين صلحي بين الناس صلحي بين الناس بيصلحون بحين بيتكاتون، قلت نحن نطالب بقتل الدم عثمان بدم عثمان وبنقتل أهل قتلة عثمان بيصلحون لقتل الجدود الآن بينهم البين بيتكاتون، ترضين بهذا؟ لا نجي أم المؤمنين وبيطيعون أمرك، تعالي حسمي الأمر وخرجي الناس من المصيبة. وهكذا يعملون يجون للاتجاهات المختلفة يشوفوا أهل الوجاهة وأهل النور وأهل الصلاح يقول بغانك تساعد في هذه القضية لله تعالى، وما قصدهم هذا وإن الله يرجعوا. فانطوى الأمر على السيدة عائشة ولكن ما خرجت إلا للإصلاح إلا للتقريب إلا لتدارك الأمر وإبعاد الناس عن القتال، بهذا خرجت، وكان خروج مقدر ومحتوم وقد ذكره النبي يتكلم قدامها قدامها، وذكرته فيما بعد حتى ندمت ندامة كبيرة بعد انكشاف الأمور وجوع المرض، ندمت كبيرة وقالت حتى تعاتب كانت ابن عمر تقول ما منعك حيث رأيتني يستعد للخروج ألا تمنعني؟ ما تمنعني؟ قال رأيت معك رجل تتبعينه ما تنصعين غير ما، قال معك ابن الزبير كان دوك انت وياه. قالت ما إنك لو نصحتني في ذاك اليوم لما كنت أقدمت على ذلك. وهكذا انطوى الأمر بحجة أنها أم المؤمنين تصلح بين المؤمنين وتقرب بينهم وتبعد فتيل الحرب. قال مرحب بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أنهم معروفين أو صلاح بينها على مثل ذلك. وقامت وسعت من أجل الأمر، سارت لأجل الإصلاح وهي مسلمة لخلافة سيدنا علي ومعتقدة خلافته وأنه الخليفة الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ناكثة لبيعته ولا خارجة عنه ولا خطر على بالها ذلك، لكن القوم صوروا لها الأمر على أنها مصلحة خرجت. لما خرجت جاء في رواية عند الطبري بس يقول خرج القعقاع جاء قديم البصرة بدأ بسيدتنا عايشة سلم على يا أي أمة ما أشخصك وما أقدمك يا هذه البلدة ليش جيتي؟ قالت أي بني إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس جيت مشان الصلح بين الناس. الله أكبر. قالوا لها الجماعة عندها أنك أمهم ولا يعقونك بقتال إذا خرجت بينهم، خرجت ذلك. وهكذا يقول ابن بطال وغيره ليس في الإسلام أحد يقول إن عائشة دعت إلى أمير معها ولا عارضت عليا في الخلافة ولا نزعته لأخذ الإمار، وإنما أنكرت مع من أنكر من طوي الأمر عليهم تأخير قتلت عثمان ورجت في الخروج أن تصلح بالناس لا يقتلهم ويرتبوا يتفقوا على أمر في قتلت عثمان، هذا الذي خرجت من أجله عليه رضوان. بسم الله خرجت بهذا الأمر تمشي في الطريق في الليل وإذا بكلاب تنبح. قالت إيش هذا المكان؟ قالوا لها الحواب. قالت حواب ارجعوني ردوني إلى المدينة، ما لك يا أم المؤمنين؟ قالت الحواب قد سمعت النبي يقول أيكن تنبحها كلاب الحواب. قالوا لا أنت خرجتي في صلح، أنت ما خرجت عني، أنت خرجتي في صلح بالناس وتترجين الناس تقدم وجاءوا الناس يحفون، ما هو الحواب هذا؟ هذا غلط اللي قال، هذا ما هو الحواب. هو الحواب يحلفون لها كذب، هذا ما هو الحواب، لا إله إلا الله. وإلا قد استرجعت لما قالوا الحواب وأرادت الرجوع خذ بالسلامة وتذكرت الحديث في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في المستدرك يقول لما بلغت اسمه مياه بني عامر في الليل نبحت الكلاب. قلت أيما هذا؟ قالوا ما الحواب. قال ما أظنني إلا راجع. قلت ما أظنني إلا راجع ردوني. إن الرسول قال كيف بإحدى كنا تنبع عليها كلاب الحواب، كان منكر على ذلك وفي وداري بالأمر وأنه لابد بيمشي بينفض. قال لها الزبير لا جاءوا ذلك يحلفون أنه ما هو هذا الحواب يكذبنا يرجعين. الزبير يقول لها كيف ترجعين؟ عسى الله عز وجل يصلح بك بين الناس وتحقنين دم الناس وارجعي. قالت هي مشوا. أمر قضاه الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء في رواية عن ابن عباس ذكرها في فتح الباري الإمام بن حجر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم مع نسائه قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلها كثيرة وتنجو من بعد ما كادت. في الوصف الدقيق حتى نباح الكلاب في ليلة في مكان معين من قبل كم يصفه صلى الله عليه وسلم قبل 30 سنة وش الدقة في هذا الأداء رسول الله ما ينطق عن الهوى. فكان الأمر كذلك وقتل بين يديها عن يمين شمال رجال قتله وقعد وصفصت المعركة وكاد أن تستهدفها سهام لأنه في ناس يريدونها وناس يريدون أن يقتلوها كان تستهدفها سهام نجاها الله تبارك وتعالى. حتى الحديث يقول وتنجو من بعد ما كادت
2: لا إله

0: يهدها إلى المأمن. فمعون بينة وهدى كان يمشي على ضوء سيدنا علي في أموره وعلى توجيهات من حضرة النبوة والرسالة، نفذها كما أمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه القوم. هكذا يقول: وأرسلت عائشة إلى سيدنا علي تعلم أنها إنما جاءت للصلح. فرح سيدنا علي، أرسلت إلى قوم طلحة وتقول لهم جزء، فرحت، فرحوا كذلك بذلك. وقام سيدنا علي يلقي خطبة، خطب في الناس وذكر لهم الجاهلية وشقائها وأعمالها وما كان، وذكر الإسلام سعادة أهله بالألفة والجماعة، أن الله جمعهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة أبي بكر الصديق، ثم بعده على عمر، ثم على عثمان، ثم حدث هذا الحدث الذي جره على الأمة أقوام. يقول سيدنا علي: جره على الأمة أقوام طلبوا الدنيا، جره على الأمة أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها وعلى الفضيلة التي من الله بها، وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها. صدق هذا النظر الدقيق الصحيح لهذه الفتن إلى يومنا هذا، هذا نظر سيدنا علي ومن منبعه النبي، منبعه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقول: وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها والله بالغ أمرها. ثم قال: ألا إني مرتحل غدا، صلح صلح، ولا عاد قتال ولا شيء من كل ما هذا حقكم، ألا إني مرتحل غدا فارتحلوه، ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور الناس، لا تجوا معي، ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور الناس. بدأ الآن أهل الفتنة هؤلاء وخصوصا قتلة عثمان يقولون: شفتوا التخطيط، شفتوا الآن تقعون أنتم في الحفرة، الآن بيجوكم وبعدها بتكون محصورين وبيقع فيكم يتمع لشتر النخعي، شريح بن أوفى، عبد الله بن سبا، ها فيهم شيطان هذول، عبد بن سودة، كلهم ما فيهم ولا واحد صحابي، ما فيهم ولا واحد صحابي، معهم 2500 ما فيهم واحد صحابي، ما فيهم واحد صحابي من 2500 مع الجماعة دول ولا صحابي فيهم. أيوة. قالوا: ما هذا الرأي، إيش هذا الرأي، وهم أعلم ولا علي قلل الأدب، وأعلم بكتاب الله وأعلم بالقصاص وأعلم منهم وأقرب إلى العمل منهم، لكنهم قوم فتنة. وقد قال: ما سمعتم، غدا يجمع عليكم الناس، قال هذا هو معه خطة عليكم، بيتجمع الناس عليكم بيتحجمون وبيعترف وضعهم بين الأمة، وإنما يريد القوم كلهم أنتم، إنه طلحة وإنه علي وإنه عائشة كلهم هذولا يريدونكم أنتم، ولا قتلت عثمان، قال حتى علي من. حتى الأشتر قال: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا من أول، أما رأي علي لم نعرفه إلا اليوم، دائما يقول كذا ولا يتبعنا أحد من قتلت عثمان، ما بدأ يقول إن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلح على دمائنا، أعوذ بالله من غضب الله، هكذا المفسدين، فإن كان الأمر هكذا الحقنا عليهم بعثمان، خلونا نحن نقتله، حقنا عليهم بعثمان، حوت على بعيد. ورضي القوم منا بالسكوت، قال ابن السوداء: بيس ما رأيت الآن في العالم، لو قتلنا قتلنا، لا تصلح لنا مصيبة أنت تسجل علينا الموت، اصبر موش هكذا. إن يا معشر قتلت عثمان في 2500، طلحة والزبير صمت في 5000، ولا طاقة لكم بهم، وهم إنما يريدونكم أنتم رأس المشكلة، دارين بنفسهم أنتم رأس المشكلة، هم بغوكم أنتم بس، حول ولا قوة. طيب قال، يقول علي بن الهيثم منهم: دعوهم ورجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد نمتنع بها. قال ابن السودة: بيس ما قلت، إذن والله كان يتخطفكم الناس، ما تفرقون بيجوا عليكم على واحد واحد، بقلت لكم هذا طريقة التفكير من القديم إلى اليوم، هذا يفكرون بهذا الطريقة. يقول ابن سودة: إن عزكم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس انشبوا القتال بينهم، طوروا ثوروا الفتنة خلوهم يتقاتلون، فانشبوا القتال ولا تفرغوهم، خلوهم يتفرغون للنظر، إذا تفرغوا النظر فكروا بيجي عليكم، إلا شغلهم صلحوا لهم شغله وخلوهم يتقاتلون بينهم ناس ما انتم بينهم ما تسلمون. شفت الراي الشيطاني؟ فاذا التقى ناس انشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فمن انتم معه لا يجد بدا من ان يمتنع. اذا قدوا خلاص ويقولون ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما تكرهون. ما بيركزون عليكم بيتقاتلون هم جماعة علي وجماعة عائشة وجماعة خلوهم تقاتلون بينهم البين. قالوا بس وذا الرأي واتفقوا على هذا الخباثة بينهم البين. والجماعة خلاص قد استعدوا للرحيل ثاني يوم كلهم بيمشي. وتخاطبوا بينهم البين تكلم وأرسل سيدنا علي لطلحة والزبير وأرسلوا قالوا خلاص إذن نتفق على الأمر ونأجل المسألة وخلوها على الصلح أشرفوا على الصلح. وإيش دول عملوا؟ بات الناس بخير ليلة ولكن هذا قتلت عثمان باتوا بشر ليلة يتشاورون وقالوا إلا قبل ما يتفرقون الصباح ثيروا الحرب بينهم. تفرقوا أنتم رموا هنا وأنتم رموا هنا وأنتم رموا وقولوا لكل واحد يقولوا الثاني جاي يقاتلك. يقول كيف اتفقنا البارح نحن ويا على كذا واليوم جاي يقاتلنا. قال خلوهم بينهم البين بيتصاكون يدقون بينهم البين وانتم وسطهم اللي معكم بيمتنع بيقوم بيقاتل وبيتقاتلوا بينهم وانتم سالمين. قالوا خلاص قال قبل ما يرجعون الصباح نصلحها بينهم نهدي الله ونرجعون نعوذ بالله. ما انصرف كل فريق الى قراباتهم قاموا هجموا عليهم بالسيوف ناس يضربون ناس يضربون. ما هذا؟ قالوا قم طلح عرف عندنا اتفقنا وياهم البارح شيء أرسل ذلك أنك يضربون في معسكر حق سيدنا طلح. من هذا؟ قالوا قوم علي. علي اتفقنا نحن وياه البارح كيف يجي ينكث العهد؟ ما حد نكث العهد والخباث هم صلحوا المصيبة هذه وكل واحد منهم ضرب في مكان وفي طريق وقاموا أصبحوا الناس للسلاح ثاروا الناس قاموا إلى قومهم يمنعوهم قام الناس من نامهم إلى السلاح. قالوا ما هذا؟ ذلك قالوا ترقنا أهل الكوفة ليلا وبيتونا وغدروا بنا وظنوا هذا عنه أنه ممالأ من علي من أصحاب علي معهم. قالوا سيدنا علي هناك وصلوا ما للناس يقول ما للناس قالوا بيتنا أهل البصرة وكيف اتفقنا معهم نقضوا العهود دخلوا بالقتال بالقوة اليوم الثاني ما عاد لهم في حيلة ولقد اتفقوا بسبب هؤلاء المفسدين المفتنين دفع الله سبحانه وتعالى يكافئهم سبحانه بما بأعمالهم وبما قاموا به وهم رؤوس الفتنة في الأمة لأنها في الرعيل الأول هؤلاء فتحوا أبواب الفتنة في الرعيل الأول بقيت بعدها في الأمة آثار إلى يومنا هذا. ثار كل فريق إلى سلاحهم لبسوا اللامة وركبوا الخيول وما يشعر أحد بموقع من أنه مبيت بالليل وأن الكذب ذا جاءوا هنا هم ضربوا هنا وضربوا هنا وضربوا هنا من شان ثاروا خلنا إيش هذا. قالوا كل واحد أثاروا بين الناس أن هذا عاب على عاب فيكم ونقض العهد وجاء في الليل ها وثاني يقول جاء ذاك عليكم في الليل ها وصوروا لكل واحد من الفرقان الثاني اعتدى فكل واحد بيرد العدوان له بيرد المعتدي فهذه الصورة قام القتال والجماعة هم يشتغلوا شغلهم أعوذ بالله من شرهم. وكان أمر الله قدرا مقتول نشبت الحرب ويتمع مع سيدنا علي 20,000 التفع على سيدتنا عائشة ومن معانا 30,000 وقامت الحرب تبارز الفرسان جالت الشجعان وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأصحاب ابن سودة والسبية دولة ما يفترون على القتل افتنوا حركوا داركوا حاصل منادي سيدنا علي ينادي ألا كفوا وهذولا ما يسمعون كلام هم ظاهرهم مع سيدنا علي في صفوفه لكنهم يلعبون لعب ولا ينفذون أوامر سيدنا علي يقول ألا كفوا ينادي منادي يقول لكم أمير المؤمنين ألا كفوا يزيدون ضرب ما يكفون فتنة مصيبة والعياذ بالله تعالى. جاء كعب بن سور قاضي البصرة قال يا أم المؤمنين ادرك الناس لعل الله ينصح بك بين الناس كيف عمل ما تقومي على الهودج قومي جلست على الهودج فوق البعير ستر الهودج بالدروع جاءت وقفت هي تنظر إلى الناس في معركتهم يتحقق كلام النبي يقتل عن يمينها قتلها كثيرة يقتل عن شمالها قتلها كثيرة فرأت قتل هنا وقتل هنا بنفسه. تحقق ما قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، هكذا يروي ابن كثير. ويذكر ابن جرير أن سيدنا علي شاف الأمر واشتد واحتد، قالوا لهم كيف حال؟ قال لهم شفتوا الجمل حق أم المؤمنين؟ قالوا عقروه من تحت، فإنه إذا جلس الأمر وجلست السيدة تفرقوا عنها بتنتهي المشكلة قبل ما يزداد القتل في الناس. فأمر بذلك وفعلا عقر، فلما عقروا وسقط الجمل قالوا انقذوها قبل ما تصاب منها غرض، وإذا جلست الناس بيتفرقون والحرب بتقف تهدأ. وفعلا نفذوا ذلك وخرجت الهودجة حملة، والهودج من بين القتلة مشوبها بين القتلة من يمينها والشمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي يقول لمحمد بن أبي بكر أخوها اضرب عليها قبة وانظر لي هل أصابها شيء، نالها شيء، وصل إليها شيء. ضربوا لها قبة وأنزلوا الهودج فيها، دخل عندها محمد بن أبي بكر رجع يقول لأمير المؤمنين قال ما نالها شيء الحمد لله، ما أصيبت بشيء، حافظوا عليه. انتهت، وقفت المعركة عند الناس. بقي سيدنا علي جاي إلى القبة ودخل، السلام عليك يا أمه كيف تجدينك؟ ألك من حاجة؟ تقول له جزاكم الله خير، إنما كذا جاء بي نساؤه، قال إلى عائشة خذوا منها وقوموا منها، ونفذ الوصية النبوية. الله أكبر. قام اطمأن أن لم يصبها شيء وجاء يسلم عليها، وكان يمر عليها في كل صباح. وجاء الجائي يقول سيدنا اسمه طلحة عليه الرضوان من المبشرين بالجنة في آخر رمض، مر عليه يقول من أنت؟ من القوم؟ قال من أصحاب علي. قال مد يدك، مد يدك. قال مد يدي ومسكها، قال هذه بيعتي لعلي، ثم مات. ورجع إلى عن سيدنا علي يخبره، قال الله أكبر، أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه. قال وما يدخل الجنة لو بيعتي في عنق عليه الرضوان. ها وهكذا بقي أيام هناك سيدنا علي، وكان يدخل على أم المؤمنين كل يوم ويسألها عن حاجتها، وبعدين خيرها بين تبقى عندهم مكرمة وتقاتل أني أريد أرجع، ولكني أريد أن أمر إلى المدينة إلى مكة المكرمة بعمرة ثم أعود إلى المدينة. فأرسل معها من نسائه من أصحابها من يودعونها إلى مكة ويوصلونها إلى المدينة المنورة، وخرج يودعها إلى الطريق. ها لا إله إلا الله. وهكذا حتى جاء أيضا في صحيح البخاري عن الحكم يقول سمعت أبا وائل يقول لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار قال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخر، على سيدتنا أم المؤمنين، إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخر، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوها وتتبعوها. ولما استحر القتل قبل أن ينهي الفتنة سيدنا علي بالطريقة اللي رتبها في إسقاط الجمل ومن بعد الناس، كان يتألم من القتلة، وجد القتلة هنا وهنا. ها لا إله إلا الله. حتى كان جنبه ابنه الحسن يضم إليه ويقول يا حسن يا حسن ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة. قلت له يا أبا قد كنت أنهاك عن هذا المحب؟ قال يا بني إني لم أرى أن الأمر يبلغ هذا. يقول أبو بكر لما اشتد القتال يوم الجمل ورأى علي الرؤوس تندر، أخذ علي بن الحسن ضمه إلى صدره وقال إنا لله، يا حسن أي خير يرجى بعد هذا؟ فهذه نظرة الصادقين والمخلصين إلى مسألة الدماء وإلى مسائل القتال، هذه نظرتهم، وهذا خشيتهم على الأمة. أما أهل النفاق والكفر يفرحون كلما سالت الدماء وكلما قلت الناس يضحكون يفرحون بذلك، لكن هؤلاء لا، لربهم محمد عليه الصلاة والسلام ما ينظرون إلى هذا. ما إذا أدبر الكافر المشرك المقاتل تركوه، إذا أدبر وهو حربي كافر مشرك، أما مسلم مثلهم ما يفكرون أنهم يتلذذون بسفك دمهما إلى ذلك. وكانت سيدة عائشة في الخيمة في القبة المضروبة تسأل عن من قتل، من قتل؟ يقولون قتل فلان. قل إنا لنرجعون، اللهم اغفر له وارحمه ترحم عليه تدعو. قلت لفلان من الطرف هذا ومن الطرف هذا، كل ما قتلوا لها واحد استرجعت ودعت لهم. هذا مسلك، هذا مسلك الصالحين، هذا مسلك علي ومسلك عائشة. اشتبه الأمر عليها في موقف وفترة وانتهت المسألة، والمسلك واحد هذا ذلك. وجاء واحد يبشر سيدنا علي، وأن الزبير بعد ما رأى الفتنة عرف أنه وتبين له الحقيقة وتذكر من كلام النبي تذكر اعتزل الفتنة وما شاء، قام يلحقه واحد يقتله، فجاء إلى عند سيدنا علي يقول أبشرك بقتل الزبير. قال تبشرني بقتل ولي من أولياء الله؟ أنا أبشرك بالنار. سيدنا علي قال تبشرنا بقتل ولي من أولياء الله؟ وظن سيدنا علي بيفرح أن الزبير كان، فقال له إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا إله إلا الله. يقول بن سيرين دخل خالد بن واشمع على عائشة بعد الجمل، قالت ما فعل فلان؟ يعني طلحة. قال يا أم المؤمنين، قتل يا أم المؤمنين؟ قالت إن الله رجل يرحمه الله. ما فعل فلان؟ قال قتل. استرجعت وقالت يرحمه الله. وقد وقتل زيد؟ لا، زيد بن صوحان. قلت نعم. قالت إن الله يرحمه الله. قلت يا أم المؤمنين، هذا من جند وهذا من جند، ترحمين عليهم جميعا، ما يجتمعون هؤلاء أبدا. ويقول هكذا ولا تدري رحمة الله واسعة فيجمع هؤلاء كلهم. تعرف نواياهم كيف قتلون، ما كان قصدهم الذي رحمة الله واسعة وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. الله الله الله الله الله. يقول أبو جعفر الذي كان يلقب بالصدوق عن جعفر بن محمد، أبو جعفر بن بابوي هذا الملقب بالصدوق عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه، عن أبي سيدنا محمد الباقر يقول قال مروان بالحكم لما هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أمواله، ما جعلها غنائم ولا أخذها ولا قال مسلمين. الله ها، ورد أن سيبهم من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة حلفه، إذا حلف أن هذا يقول خذ. الله يرضى عن أمير المؤمنين. قال فقال له قائل يا أمير المؤمنين اقسم الفي بيننا وسبي، فلما اكثر قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سامه؟ سكتوا وكفوا. قال هذا سام، هذا في هذا، والناس مسلمين مثلنا، اشتبه الأمر عليهم قتلونا خلاص انتهى المسألة الآن. هذه عنده أم المؤمنين عندكم بتردونها من السبايا، بتردونها بتستحلون منها ما تستحلون من الجواري؟ وقف ما قدروا يتكلموا رضي الله عنه، ورد على الناس أمواله. الله. وكانت تقول السيدة عائشة وددت أني كنت غصنا رطبا في شجرة ولم أسير مسيري هذا، وتقول وددت أني ثكلت 10 أولادي ذبحوا على رجلي مثل الحارث بن هشام، وأني لم أسر مسيري الذي سرت مع ابن الزبير. وتقول لأن أكون جلست عن مسيري كان أحب لي من أن يكون لي 10 من رسول الله أولاد مثل ولد الحارث بن هشام، أحب لي أني ما خرجت هذا المسير ولا 10 أولاد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. الله. وجاء عند ابن أبي شيبة بسند جيد يقول عبد الرحمن بن أبزة قال انتهى عبد الله بن بديل بن ورقة الخزاعي إلى عائشة يوم الجمل وهي في الأودج، قال يا أم المؤمنين تعلمين أن أتيتك عندما قتل عثمان فقلت ما تأمريني قلت تلزم علي؟ فكتت وقالت لنا إنما هو الخليفة، إنما أردت أن أصلح بين الناس، خرجت أصلح. لا إله إلا الله. وعاتبت ابن عمر على ما كان منه ويقول لها لما سكت ما نهاها عن تخرج، يقول لها رأيت رجلا قد غلب عليك ظننت أنك لا تخالفينه، قالت لو نهيتني ما خرجت. وتقول قدر الله ما شاء ونفذ. وحتى لما سئلت مرة عن سيرها قالت كان قدرا، كان قدرا. وهكذا في رواية البيهقي والحاكم في المستدرك يقول قالت عائشة أنا وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول الله وأبي بكر كانت، فقالت إني أحدثت بعد رسول الله حدثا ادفنوني مع أزواجه في البقيع. أنا صلحت حدث بعد ما دوصل حلو المكان هذا. تقصد خروجها في الجمل يوم البقعة الجمل عليها رضا الله. فندمت على ذلك ندامة كبيرة، وشاء الله ما شاء وقضى ما قضى جل جلاله وتعالى في علاه. وكان كذلك اجتهاد سيدنا طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وجماعة من كبار الصحابة، ونفذ قضاء الله تبارك وتعالى. يقول البيهقي في دلائل النبوة يروي عن السيدة عائشة يقول ثم في واقعة وقصة طويلة يقول ثم أرخت عينيها فبكت، فلما سكتت عبرتها قالت رحم الله عليا لقد كان على الحق، وما كان بيني وبينه إلا ما كما يكون بين المرأة وأحمائها، وقد كان علي رضي الله عنه يعلم ذلك منه ويعظم قدره، ونفذ فيها الوصية النبوية إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. يقولهم قال أنا يا رسول الله، يعرف إكرامه للنبي واحترامه له والأزواج والمتوفين ما بيصدر إيش بيصدر منه نحو هؤلاء، وهو الحليم الصبور على البعيد فكيف بالقريب. كيف قال أنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال أنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأنا أشكاهم يا رسول الله؟ قال لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى ما منها. لا إله إلا الله. هكذا جاء في رواية الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، فعنده وصية من الحبيب ونفذها تماما كما أمره صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن أم سلمة قالت إن كنا عند إمسان يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين في قصة هذا الحوابين، بعدين قالت ضحكت عائشة تعجبت قال انظري يا حميرة ألا تكوني أنت. قال ثم التفت إلى علي، قالت أم المؤمنين أم سلمة تقول ثم التفت إلى علي قال إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها، إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها. أمور مقضية وتوجيهات نبوية، وقد نفذوا عليهم رضوان الله. هذا الحديث في المستدرك على صحيحين عند الإمام الحاكم وفي سنن ابن ماجه وفي دلائل النبوة للبيهقي إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها. ورفقوا أحسن عليه الرضوان. وهكذا لا إله إلا الله أرادت الخروج بعدين من البصرة بعد انتهى فتنة الجمل، بعث ليها سنعي بكل ما ينبغي مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، وأذن لمن نجا ممن جاء في الجيش معها أن يرجع إلا من أحب المقام واختار يجلس. واختار لها 40 مرأة من نساء البصر يعتمد عليهم ويرافين الخير، قال اركبا مع أم المؤمنين روح. الله الله. فقال لأخوها محمد بن بكر سر مع أختك وامشي ردها حتى توصلها إلى المدينة، تريد تعتمر وترجع المدينة المنورة. الله. فكان يوم الارتحال جاء سيدنا علي وقف على الباب حضر الناس، وخرجت من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت يا بني، تقول لسيدنا لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بالمرأة وحمايها، وإنه على ما اعتبتي لمن الأخيار. قال علي صدقت والله ما كان بينه وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ثم سار معها علي مودعهم شيئا، كم 10 خطوات 20 زد 30 40 زد ميل زد أميال، خرج يودع أم المؤمنين ورجع عليهم رضوان. هؤلاء القوم وهذه سيرهم وهذا مسلكهم، فرضي الله عن أصحاب نبينا وآل بيته وعليهم جميعا السلام مع نبيهم والصلاة التامة الدائمة، وثبت الله على دربهم. ووقانا شر الفتن والمحن بأنواعها وأصنافها، وحمى قلوبنا وساحات قلوبنا عن أن تنصاع لدعاة الفتنة من هنا أو من هناك. اللهم عصم قلوبنا من شياطين الإنس والجن ومن كل من يدعون إلى شر وضر، واجعلنا على قدم حبيبك الأطهر الأبر في كل ما ناتي وفي كل ما نذر، حتى نلقاك بوجوه بيضاء تحبها وتحبك، تحب لقاءك وتحب لقاءها، وأنت راض عنا في لطف عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. طال الكلام لكن في الطوال. سبحانك اللهم وبحمدك، إذا لا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله